0: Diwana FM.
1: Tabal Musica. Diwana FM. صوتكم.

0: de hit.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music. Non-stop.

0: لتفاصيل أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا وتحية لكم، تحية الناس كل تسمع في ديوانا فيم. نسلم عليكم فيما كنتوا في تونس وإلا خارج تونس، مرحبا. هذه حلقة جديدة من برنامج ويكاند على الكيف، كما كل سبت وحد من 6 للحداش، 5 ساعات من البث المباشر باش نقدم لكم فيهم إن شاء الله برشا عناوين، برشا أخبار، برشا مواضيع باش نحكي فيها بإذن الله اليوم. لجنب الفقرات خاصة بالكونيكور دو ليميسيون، يرافقني هذا الصباح في الإخراج لونيك لفم فاروق السويسي. هلو هلو فاروق، مرحبا نورتنا. ونجيكم مع 6:30 إن شاء الله، نعطيكم أحوال الطقس، وبعد بشوية ناخذوا فكرة على النجوم والأفلاك شنو تخبيلكم حسب الأبراج متاعكم. أما الأخبار والأكتواليتي فننطلقوا فيها بإذن الله مباشرة بعد أخبار السبعة. نكملوا بالفيروزيات، نكملوا بالصباحيات مع فيروز، ونرجع لكم بعد.

0: كذبك حلو هكا تغني لنا ميادة بسيليس بعد شوية، ولكن توا الستة ونص على ديوان فهم موعد الأحوال الطقس.
1: طقس اليوم
0: يكون طقس اليوم لحد 7 جوان 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط والحرارة في المستويات نفسها. أما البحر قليل اضطراب إلى محليا متموج، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق.
1: طقس اليوم
0: بعد شوية تقريبا مع 7 غير باقي راء في حركة النجوم والأفلاك في فقرة الدنيا حدود مع زميلتنا هيفاء بن يوسف. احنا نجيكم بعد أخبار 7 وننطلق مباشرة في الأكتو متاعنا، ريكاب دو الأكتو والمواضيع اللي باش نقدموهم لكم اليوم بطبيعة مع ضيوف ومتدخلين باش يعطيونا المعلومة الصحيحة. الموعد متاعنا متواصل حتى للحديش، باش نكملوا نسمعوا ميدا بسيليس كذبك حلو، ومن بعد نسمعوا لعند ليف الأسمر عبد الحليم حافظ.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال زيارة عمل أدها أمس إلى ولاية سليانة إلى تشويد خدمات الإعاشة والضيافة لفائدة جميع العاملين بمركزي الإصلاح والتجميع بولاية سليانة، حرصا على توفير بيئة عمل لائقة تعين على الأداء الجيد وتصون كرامة المنتسبين إليها. نشطاء بيئيون وممثلون عن مكونات المجتمع المدني بولاية قابس نفذوا أمس مسيرة انطلقت من مقر المحكمة الابتدائية باتجاه مقر الولاية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للبيئة. ودعا المحتجون من مختلف الجمعيات والمنظمات السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكاليات البيئية المسجلة بالجهة لضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. وفد دولي يؤدي زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 من جوان الجاري، وذلك بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وتمثل هذه المهمة إشارة الانطلاق لجملة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث وتطوير التنمية السياحية والمستدامة في المناطق الشريكة. إلى شأن دول، الجيش الأمريكي يعلن عن إسقاط مسيرتين هجوميتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: الطماطم المسقية بالمياه الملوثة قد تنقل التهاب الكبد القاتل. ما التفاصيل؟ وفد دولي يزور تونس لإطلاق مشروع للسياحة المستدامة وتثمين التراث. وزارة البيئة: نحو 80% من النفايات البلاستيكية التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. مرضى الكلاب منوبة يطلقون صيحة فزع. مسيرة سلمية في جابس للمطالبة بوضع حد للتلوث. عودة على أبرز المطالب. الأسعار عند الاستهلاك ترتفع خلال شهر ماي 2026. يومي 24 و 25 جوان تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي. ما الأهداف؟ إيبولا: تحذيرات من انتشار واسع للوباء. فرنسا تدفع نحو سن عقوبات أوروبية على مستوطنين في الضفة الغربية. وتسرب هواء قد يجبر رواد محطة الفضاء الدولية على إخلائها. ما الحكاية؟ مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. هذه عناوين بعض الأخبار، آخر الأخبار بتاع 48 ساعة الأخيرة، باش نقدمها لكم بعد شوية في فقرة الأكتو. في أسبوع نصبحوا على الفريق اللي معانا هذا الصباح في الإخراج، معانا فاروق السويسي. صباح النور يا فاروق، نورتنا يا فاروق، ربي معك يا فاروق. ومعنا على مستوى الأعداد زميلتنا الجميلة اليوم لوك. رائعة يا أخويا، أبدعت هذا الصباح وحيدة قادر منورتنا، والصاحبة الابتسامة الجميلة طبعا إيمان الشابي محمود.
2: شنو توري فيك؟
1: توري فيك باش تقعد كرسي الاخر ده، هذه حسب ما فهمت.
2: خليني لهنا
1: كرسي مستنسبين. قلت لك داني الكرسي.
2: يعني بعد
1: محمود الحجري. محمود الحجري، مرحبا يا محمود.
2: بونجور بونجور، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله مرتاحين. الطقس بدا يصيف، الطقس بدا يصيف، مش نحنا نسيسوا رواحنا وردوا بالنا من الشمس. وتابعونا تربحونا كالعاده، فما برشا مواضيع فيهم المهم وفيهم الاهم،
1: فايده نركزوا
2: فيهم بالطبيعه. هذاك التنوع
1: نحاولوا نقدموا اهم ما يشغل بال المواطن التونسي في مكانه. ما خلينا نبداو بجوله في بعض الاخبار الايجابيه في فقره بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف،
1: الحقيقة أنا باش نحكي على مسابقة إقليمية، نحكي على AMA أكاديمية الموسيقى الإفريقية. دونك فما جوائز باش تقدمهم، ويجري حاليا الفائزون الإقليميون بجوائز أكاديمية الموسيقى الإفريقية، تصويت لاختيار الفائزين العالميين والقارين من بين المرشحين الإقليميين. دونك صارت عملية فرز متعدة على مراحل، وتوجينا لمرحلة التصويت اللي باش تتطور من المستوى الإقليمي يعني الإفريقي إلى المستوى العالمي، وستحدد الفائزين النهائيين على مستوى عموم إفريقيا. ومن المقرر الإعلان عن قائمة الجوائز العالمية بحلول 20 جوان الجاري. من بين الأسماء التونسية الفائزة اللي وصلت للمرحلة النهائية هما أسماء كبيرة حقيقة في عالم الفن في تونس. نحكيه على الملحن رياض البدوي، نحكيه على الفنان منير الترودي، نحكيه على الموسيقي والعازف الممتاز حسين بن ميلود، والمنتجة ثريا النفيسي. هذوما الأسماء التونسية اللي مثلتنا في هالمسابقة هذه. نتمنى لهم حظ سعيد، إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق لهم. محمود،
2: انا باش نحكي على الكيف، مش في ماهيش موسيقى كالعاده. اللي تعرفوني اللي تسمعوا فينا نركز في حاجات اقتصاديه وتايك في نفس الوقت. سفير الصين زار ولايه الكيف ومعه وفد من شركه صينيه مختصه في كوابل السيارات. هذا يظهرلي المره 1300 يمكن نحكي على الكوابل السيارات، لكن المره ذي الشركه الهدف نتاعها هو احداث وحده صناعيه قاعدين يعملوا في الدراسات الفنيه والماليه، خاطر مربوطين ببعضهم ومهمين، يعملوا في الدراسات. المشروع ناوي براتيكمون باش يخدم 5160 حاجه. المهم في ال 5000 موطن شغل فيهم 2000 تكنيسيان، معنى اللي حاجة مهمة برشا
1: ممتازة باش تحرك جهة كاملة محمود. نعرفوا أنه قديش نسبة البتالة وقديش والكيف للأسف معناها الكيف العريقة
2: فيهاش برشا استثمارات
1: فيهاش مش فيهاش برشا فيهاش مش فهمة حتى ما فهمة معناها دوك صحيح. مهم جدا مشروع كيما هذية وأنه يستنستال في الكيف
2: والمشاريع هذوما يجيبوا بعض معناها يجي المشروع الأول ويجي بحذاه المشروع الثاني وانت ماشي وفما زيارة ثانية نورمالمون في الجمعتين الجايين اللي هم باش يحضروا زوز من اكبر الاداريين من نفس الشركه في المده الجايه فان شاء الله نسهلوا ثنايا قدام الاستثمارات هذه بالرغم من مخاوفي انه الاقتصاد يكون متوجه لدومين واحد ما كان نحن كتونس نجحنا في الكوابل نتاع السيارات هات

0: نحو 80% من النفايات البلاستيكية التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. مرضى الكلاب منوبة يطلقون صيحة فزع، ما القصة؟ مسيرة سلمية في جابس للمطالبة بوضع حد للتلوث، عودة على أبرز المطالب. الأسعار عند الاستهلاك ترتفع خلال شهر مايو 2026. يومي 24 و25 جوان تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، ما هي الأهداف؟ إيبولا، تحذيرات من انتشار واسع للوباء. فرنسا تدفع نحو سن عقوبات أوروبية على مستوطنين في الضفة الغربية. وتسرب هواء قد يجبر رواد محطة الفضاء الدولية على إخلائها، ما الحكاية؟ هذو ما أبرز العناوين اللي باش نتناولوها من حي برشا الناس اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب بتاعنا ديوان اف ام لايف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، وأيضا الناس اللي تابع فينا على باش فيسبوك بتاعنا. سلام عليكم الناس كل واللي يسمعوا فينا في الراديو في تونس وإلا خارج تونس، أهلا وسهلا. يلا نبدأوا في فقرة لكتيو في أسبوع.
1: لكتيو في أسبوع.
0: البارح حكينا على الطماطم وحكينا على تراجع المنتوج، واللي حسب التوقعات باش يتراجع تقريبا بنسبة 40% فما فوق بالنسبة للموسم هذا للأسف. نقرأ العنوان هذا على موقع تونسي تيليغراف: الطماطم المسقية بالمياه الملوثة قد تنقل التهاب الكبد القاتل، ما التفاصيل؟ حذرت أستاذة أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيسة قسم بمستشفى محمود الماتري بأريانا لم يقلل من المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بسقي المنتوجات الفلاحية وخاصة الطماطم بمياه الصرف الصحي، واعتبرت أن الأمر هذا لا يمكن التعامل معه كمسألة فلاحية عادية بل كخطر مباشر على صحة المواطن. وأوضحت لي السلوك هذا ممكن أن يحول المنتوجات الزراعية إلى ناقل غير مرئي لفيروس خطيرة كما التهاب الكبد الفيروسي، إضافة إلى جراثيم وطفيليات لا ترى بالعين المجردة لكنها قادرة على الوصول إلى المستهلك عبر الخضر والغلال التي تستهلك طازجة. وبحسب الدكتورة قلال فإنه ما تم تسجيله في ولاية منوبة لا ينتج فقط ضمن خانة المخالفات، بل يعكس سلوك غير مسؤول قد تكون له تداعيات صحية وخيمة تبدأ بتعفنات حادة على مستوى الجهاز الهضمي وقد تصل إلى التهابات خطيرة في الكبد وفي بعض الحالات القصوى إلى الوفاة لا قدر الله، مشيرة إلى أن المستشفيات تسجل بشكل دوري حالات من هذا النوع. وجاء تحذير لم قلال بعد الإعلان عن تنفيذ قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية تبربة بولاية منوبة، وإذا بعد ضبط صاحبها بصدد ريها بمياه الصرف الصحي وقيام لجنة جهوية مشتركة ما بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن ولي المنوبة. خطير جدا، معناها انا عبيت كيما هكايا نقول وين باش نلقاو فعلهم كأي مواطن بسيط، معناها نقول الجمله هذيه وين ضميره السيد هذا الفلاح هذا، وين ضميره
2: باش تقول هو ما يعرفش الخطوره؟ ما نصورش حتى كان جيب طفل او يحيى بحذان، حتى كان جيب طفل صغير 7 سنين تقول له الماء هذا نسقيو به خايب يقول لك خايب. انا يعني الحاجه الباهي، شو باش يخرج لك حاجه باهيه من انه فقنا به.
0: أما قداش من واحد ينجم يكون قاعد يسقي توا بالمياه الصرف ومازلنا ما فقناش
2: به؟ نحكيو على قداش من واحد مازلنا ما فقناش به. شنو اللي لازم؟ لازم الناس الكل وتونس الكل نشوفوا الشخص ونفهموا شنو هي العقوبة. أي واحد يخمم يعرف شنو
0: يعرف شنو اللي يستنى فيه، شنو العقوبة؟ معناها ما يكفيش وأنه نقولوا اللي السلوك هذا سلوك غير مسؤول. كلمة سلوك غير مسؤول دكتورة، معناها أنت دكتورة، ما هو خطيها الموضوع، ولكن معناها هذا إجرام
2: صحيح. يلزمنا نشوفوا التجريم،
0: نشوفوا التجريم شنو العقوبة، شنو باش يكون درس. وزيد دعوة للمواطنين اللي هما في الأماكن الفلاحية وفي البلايس باللي يعينكم على شباش قاعدين يسقيوا، معناها ومشيوا بلغوا
2: هو
0: مثال خلي يكون مواطن مسؤول.
2: فما شكون بلغ من اللي يخدموا معاه ولا اكسترن ولا حاجه هكا؟ ما خاطر تو الفلاح هو بيدو هذاك يستهلك الطماطم، هو بيدو اللي يسقي فيها هكا، معناها
0: ما هوش عاد يعرفه.
2: جست الحاجه المهمه في كلام الاستاذه الدكتوره اللي تكلمت في الموضوع انه الضرر يمشي كبير في الاستهلاك الطازج، معناها ما عندوش اثر في الطماطم الحكوك ولا

0: الحاجات الاخرين باش ما نعملوش شكل بانيك هذاك خاطر الدور الاقتصاد.
1: ايوه شو عندك انت عنوان
0: وفد دولي انا كل ما نسمع وفد دولي يزور تونس نحسها حاجه باهيه وان شاء الله الكل يبدا فيه باهي. وفد دولي يزور تونس لاطلاق مشروع للسياحه المستدامه وتثمين التراث. لهنا من العنوان طول فما حاجه باهيه انه راهو السياحه معها التراث التونسي والتاريخ التونسي بالنسبه لي نشوفها اهم وفيها مستقبل اكثر من السياحه اللي جست
1: موسميه على شطو بحر وعومه
0: خاطر هذاك بليز موا موجود في برشا بلايص. يؤدي وفد دولي زياره عمل الى تونس خلال الفتره الممتده من 8 ل 13 جوان بمناسبه الاطلاق الرسمي لمشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من اجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحه اللي هو بالحق بلادنا راهو ثريه بحاجات كيما هكا ونجموا نعملوا سيركوي توريستيك يدور الولايات الكل براتيكمون معناش حتى ولايه ما فيهاش تاريخ في تونس.
1: تونسنا كلها غنيه وثريه الحقيقه بالتراث
0: ما فماش حتى بلاصه في تونس ما فيهاش تاريخ ما فيهاش اثار. وتمثل هذه المهمه شارط انطلاق لجمله من الانشطه الهادفه الى تعزيز الادماج الاجتماعي وتثمين التراث وتطوير التنميه السياحيه المستدامه في المناطق الشريك. لبوان الاخر انه لهنا السياحه تولي ترجع بالنفع على برشا فئات من المجتمع التونسي من اللي يخدموا الخبز الطابونه للي يدور وللي سوق وكل شيء. ولهنا تخرج من السيركوي نتاع انه سياحه تدخل فلوس لفئه معينه وشركات معينين
1: الى جانب نقطه الاستدامه اللي هي حاجه ياسر مهمه في علاقه بالمناخ واللي هي توا راهو هذيك وليت حاجه مقياس عالمي معناها
0: هو اللي مركز مع العالم. ان شاء الله نشوفوها ناجحه وان شاء الله نشوفوا اللي في كاستيم تاعها الاقتصاد التونسي.
1: باش نقعد في البيئه وباش نمشيو لعنوان نقراو على موقع الجوهر اف ام. وزاره البيئه نحو 80% من النفايات البلاستيكيه التي تصل الى البحر مصدرها اليابسه. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجود الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي أنه نحو 80% من النفايات اللي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. وأضافت الدراسات المنجزة على شريط الساحل التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ ولا سيما المنتوجات أحادية الاستعمال. جه هذا خلال تظاهرة بيئية نظمتها وزارة البيئة نهار الجمعة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بشاطئ مدينة جمارت بالضاحية شمالية العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اللي يلتئم سنة تحت شعار لنعمل من أجل شريط ساحلي خال من البلاستيك بهدف مكافحة التلوث البلاستيكي وحماية الشريط الساحلي ونظم البيئية البحرية. وأفادت بالعربي بأن عملية الرصد والمتابعة اللي تم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بين وأنه 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي. وأضافت للدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. رقم مفزع
0: والله. باش نحكي التجربة شخصية تخوفني في نفسي أنا شخصيا. وقتاش مشيت البحر عملت نهايرين بحر جمعتين التالي وليت كي نشوفك الساشي والحاجات البلاستيك وليت نحسها حاجة عادية. مستنسين كي نشوفوا ساشي ولا بلاستيك
1: طبعنا مع هالمشيت
0: كي نشوفوا البلاستيك
1: بعتبر تلوث في برشا بلايص معناها مش في البحر
0: مش في العادة كتاب البحر تشوف ساشي ولا كيغت متاع قفرات ولا ذوك من كل أنواع تركز معاه تهزوا كي شفته وفي زون توريستيك حسيتها حاجه
1: عاديه
0: انا نحكي على روح
1: معناها حاجه خايفه
0: اي هذا يخوف. والنورماليزاسيون هذيا والتلوث هذيا كبير. تو انت في البوسيدونيا نحكيوا عليها تو عندنا مده والاهميه نتاعها تو البحر ماشي والحراره نتاعه تطلع والتلوث ماشي ويكثر معناها حاجتين قاعدين يصيروا في نفس الوقت معناها خطوره كبيره.
1: هو راهو الباهي وانه ديجا على مستوى وزاره البيئه فما وعي على مستوى وكالة حماية الشريط الساحلي فما وعي ولكن احنا في انتظار تفعيل بعض القرارات لانه فما قرارات من ما نقدوش نستنيو البرلمان معناها باش يخرج قوانين فما قرارات وزارية فما مراسيم وزارية تنجم تخرج دونك احنا ننتظروا بعض القرارات في علاقة بالبوسيدونيا وغيرها من الحاجات لحماية البيئة اللي تطلع من الوزارة خلي يزينا من التوصيف تعبنا من التوصيف والله تعبنا من التوصيف عنا قدش من عام معني الحالة عارفينها ضابطينها مثبتة بكل الدراسات اللي تعملت في تونس وتتوقع على ينوم معني بالعين تشوف

0: تعرف الحالة وين وصلت. يزينا من التوصيف العمل بالله.
1: هو في حاجة أخرى زادة في الوعي عفيف ما نذكرش اسم الشركة معناها سيرين تعويت له حضرت في الكونفرنس متاع
0: بوسيدونيا اللي عملت تجربة يعني ممتازة لحماية نبتة البوسيدونيا.
1: فإن شاء الله الوتلة تتعمم والليشان الكل متاع الوتلة في تونس وشركات سياحة خطر روعة عندنا شركات متاع سياحة في تونس عندهم وتلة وغير الوتلة يتلموا مع بعضهم ويخدموا على خاطر هذا يمسهم وي. مباشرة إن شاء الله نشوفوا.
0: وأهم حاجة بالله رسالة للناس الكل معناها الناس الكل قادمين على موسم سياحي جميل إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وإن شاء الله يتعدى موسم سياحي ممتاز ويعمل لنا انتعاشة اقتصادية. ولكن من فضلكم اللي يمشي باش يعوم اللي يمشي باش يتفرهد كيما هزيت باش تاكل ولا شيت سور بلاس باش تاكل وباش تتفرهد انت وصغيراتك وهزيت معاك دبشك وكل قبل ما تروح تلمهم الكل هم في سلة بتاع مهمليت وتهزهم معاك الأقرب حاوية ولا تروح بيهم في كرهبتك وبعد تلوحهم معناها ياسر سهلة الحكاية. كان كل واحد يعمل هكية راهو باش نقصوا برشا حاجات وماذا بينا زادة اللي جيست هذوما نورثوهم لصغارنا نعملوهم احنا وصغارنا زادة باش يولي يدخل في سلوكنا اليومي.
1: وحتى كان لقيت حاجة ماشي متاعك بحذاك زادة
0: بلاستيك هزها
1: تلم تلم الارتيكل اللي بعده الحقيقة والله عرضني شكون وحكي لي نفس الحكاية هذي الارتيكل باش نحكي عليه. مرضى الكولية بمنوبة يطلقون صيحة فزاعة من القصة من بوابة تونس. أطلقت صفحة عالم القصور الكلوي نداء استغاثة عاجل ومؤثر لتسليط الضوء على الظروف المأساوية التي يواجهها مرضى الكلى في مركز تصفية الدم بمنوبة. بيسكن نعرف الحكاية مش كامل نقرأ الارتيكل. في مركز تصفية الدم بمنوبة عفيف اللي هما في الصيف يزيدوا يتعبوا العبادة ذوم والضغط على المركز بيدو يولي أكثر والحضور متاعهم يولي أكثر وأبارامون حتى عملية تصفية الدم وربي يلطف ويشفي الناس الكل تولي أطول وأصعب. فالمشكلة اللي عندهم اللي بدأت تسخن الدنيا أنه اللي كليماتيزور ما يخدموش. فتصور أنت واحد يعمل فيه تصفية الدم يقعد بسوايع وزيد المركز يكون معبي والعباد في حالة والكليماتيزاسيون ما تخدمش ما نموس الداخل وسخانة وميديتي ومش المرضى كهو يعاني وحتى الستاف ميديكال اللي غاديك تبقاهم يسلطوا في العرق في الكوشة تبدأ ما نعرفش كيفاش ينجم يكون الحل ولا اسكو فما ميزانية ما فماش ميزانية للمانتونونس متاع الكليماتيزاسيون في البلايس كيما هذوما واللي مهمة راهو ما ينجمش تصفية الدم واحد
0: هو ديجا يعلم بربي ربيش فيهم معناها عملية التصفية متاع الدم راهي عملية مرهقة جدا للجسد ومتعبة ومؤلمة كل شيء وتزيدوا نخليهم في السخانة ما قالش بيه ربي.
1: فمانيش عارف كان في وزارة الصحة فما ميزانية للمانتونونس ولا فما إكيب تابع وزارة الصحة تمشي تشوف ولا فما مقاول يتعامل مع وزارة الصحة في الحالات هذوما. يلزم نركزوا سيرتو مع المنوبة ونصور فما بلايص اخرين عندهم نفس المشكل وإلا كان فما شركة تونسية وطنية تخدموا على المانتونونس موجودين شركات اللي يخدموا على المانتونونس والكشوفروا والكليماتيزاسيون يمشيوا يصلحوا لهم ويهبطوهم حتى في باج وزارة الصحة يشكرهم
0: إن شاء الله. يلا نمشيوا لأنه أنا برشا عناوين محمود نمشيوا العنوان الموالي نقرأ على موقع ديوان فام مسيرة سلمية في جيبس للمطالبة بوضع حد للتلوث عودة على أبرز المطالبة. خرج عدد من نشطاء البيئة والمجتمع المدني بجيبس البارح في مسيرة انطلقت من أمام مقر المحكمة الابتدائية اللي أقرت عدم ثبوت الضرر في القضية المرفوعة لإيقاف الوحدات الملوثة. بس حضرنا كل فيديو متاع البحر متاع جيبس يا إيمان كانت تلقاه لنا باللي ما على ذكر عدم ثبوت الضرر معناها خلينا نزيدوا نحطوها مع الفيديو هذا
1: ولا عادي ولا غنايه بالله نتاع جابس نتاع التلوث نتاع جابس ماشي خلينا
0: مي خويا والبحر ماني قدامنا ما فهمت ما نجموا نصوروها الفيديو ونبعثوها للمحكمة الابتدائية لأنه المحكمة الابتدائية أقرت عدم ثبوت الضرر في القضية المرفوعة لإيقاف الوحدات الملوثة. دونك أكد المشاركون في شعارات رفعت خلال هذا التحرك اللي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للبيئة على ضرورة الحد من الانعكاسات الصناعية السلبية على البيئة وصحة المواطنين ودعا المحتجون من مختلف الجمعيات والمنظمات السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكاليات البيئية المسجلة بالجهة لضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. نعشك شفتها أنت الفيديو محمد مش كل محمد محمود نتاع البحر نتاع بحر قابس شفتها ولا ما شفتهاش؟ معناها البحر في الحاله اللي هو فيها كومو إلي. نرجع للذريع والبوسيدونيا، اكثر كونسنتراسيون تاع معشبات البوسيدونيا موجوده في خليج قابس، واللي هي نورمالمون نعرفوا الفوائد وبدينا نستنسوا نعرفوها، اللي هي تمتص الكربون، واللي هي يعيشوا فيها الكريستاسي والسلحفات والحوت، وهي اللي تعطينا 60% من الأكسجين وتنظف وحاسيل، وهذوما الكلهم ريتهم، هذوما الكلهم توقعتين يتدمروا، عندهم سنوات بالتلوث معناها فيزيبل الينو، فيزيبل ثابت معناها الينو، هذايا كله معناها العباد كي تمشي للبحر تشوف البحر كيفاش يخرج في الاوساخ، البحر كيفاش ولا خاثر، الماء نتاع البحر خاثر بالوسخ، والروايح اللي طالعه
1: ومارون
0: ومارون لون
1: مارون ماهوش لون نتاع بحر، هذايا من سنوات التالي انا صورت مع الفي في اف عندي سنوات غاديكا هذا شفته بعيني من قبل مش حتى توا. الحقيقة كما كنا نحكيه على التوصيف من بكري، الحقيقة جبس من واحد مع واحد يساوي اثنين، شخصيا معناها ما نشوفش ما نجمش نقبل زوزي تعاندو في الدوسي نتاع جبس.
0: شو رأوا في الأبحاث العالمية العلمية الكل موجودة جبس
1: يا بنتي؟ صدقني ما عادش تستحق العلمية الحكاية، ما عادش تستحق العلمية الموضوع، ما عادش يستحق العلمية، ما فيهش ما الحقيقة توصيف واضح، ما طالب العباد واضحين شنو اللي يلزم علمي
0: بوالا.
1: يلزم العلمي الحلو، ما عادش
0: الحلول كيفاش باش يتعاملوا مع الواحد،
1: ماناش في علمي للماضي في علمي للمستقبل،
0: ولا هذاك هو اللي يلزم يتخدم عليه،
1: ان شاء الله نشوف الخدمه، ما زلنا نستناه.
0: ايوه اش عندك محمود؟
1: الاسعار عند الاستهلاك ترتفع خلال شهر ماي 2026. من اكسبريس اف ام، شهد مؤشر اسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبه 0.3% مقارنه بشهر افريل 2026 وفق مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء. وراني انا شخصيا فمش حاجه توترني في هك تشوفي نكتبشي على المواضيع نتاع الاكتواليتي، والله لا عاد نعطي راي في حتى شيء، ولكن التشكيك في معهد الوطني للاحصاء راهو ما نعرفش، يلزم زاده يجرم، يلزم مانيش عارف انا توا، ما راهو التشكيك في المعهد الوطني للاحصاء يخلبز العالم ويخلبز بلادنا ويخلبز كل شيء، ما عادش تشكوا في المعهد الوطني للاحصاء، بل حاول تفهم الارقام. يقول لك يعود هذا الارتفاع بالاساس الى الارتفاع المسجل في اسعار مجموعه المواد الغذائيه بنسبه 0.4% واسعار مجموعه المطاعم والنزل بنسبه 0.6%. ارتفعت اسعار مجموعه التغذيه والمشروبات بنسبة 0.4% خلال شهر ماي 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4.2%. نعرف اللي تسمع فيها تقول لي لا اللحوم حسيناهم أكثر، راهو لهنا معهد الإحصاء يحكي لك على شهر أنت اللي تحس فيه، تحس فيه كوميول متاع 5 شهور ولا 4 شهور ورا بعضهم ومعهم الانفلاسيون، فمعهد الإحصاء ما ينجمش يخرج لك أرقام حسب ما أنت تحس كمواطن، يخرج الأرقام حسب خدمته هو العلمية الحسابية. في المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.9%. أسعار الغلال الطازجة لهناك يقول لك راهم تراجعت بنسبة 2.9%، هي ديما بورسنتاج، هي مقارنة، وخاطر الغلال توا ماهمش الغلال اللي كانوا في المدة اللي فات. عرفت نحاول نفسر شوية عفيف، خطر نشوف برشا في تكذيب للأرقام، واللي يبدأ يقرأ فيهم ميمبا يعمل مجهود باش يطلعهم حتى على جيميناي ويقولوا فسر، فيزم شوية مجهود.
0: بربي ما يستعملوش الذكاء الاصطناعي خير،
1: لا والله ينجم،
0: والله كان ما يستعملوش خير معناه باهي،
1: لا والله ينجم ليه
0: سمحني باش اللي باش يدخل يستعمل الذكاء الاصطناعي يلزم يفهم الادوات كيفاش يتم استعمالها، شنو هو اللي نسأله، كيفاش نسأله، شنو الحاجات اللي ينجم يجاوبنا فيهم صحيح، نتثبتوا حتى بالاجابات اللي يعطيهم لنا، راهو الذكاء الاصطناعي ينجم يهسر، يعطيك روابط غير موجوده، يخلق لك مصادر غير موجوده، ردوا بالنا معناها مش ندخلوا تشات جي بي تي نحطوا له طيشوا له حاجه وقولوا له
1: درا كيفاش وكلام غلط وتقولوا اعطيني. و 2.9% في أسعار الخضر. كما زاد ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، الملابس 0.5% والأحذية 0.1%. لهنا راهو الأرقام ما لازمناش نبهتوا أنه فما تأثير ما بين أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس، خاطر راهم العباد اللي يخدموا في الملابس يبيعوا في الملابس يستهلكوا في المواد الغذائية ما يمشيوش بالشارجر أو العباد هذوكم، فكل شيء مربوط ببعض. ومن جهتها زادت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 3.5%. لهنا اللي نشوفوه في الارتيكل من الاخر عفيف كيفاش أنه كل شيء مربوط ببعض. صحيح مش كي حاجة تزيد في 0.3% كل شيء يزيد بنفس النسبة، فما اللي أكثر فما اللي أقل، فما اللي مربوط بالفلاحة فما اللي مربوط بالماء وكل شيء، ولكن راهو أي حاجة كي تزيد كل شيء تبعها، مع العلم مع العلم أنه هذا الكل وراه في بلادنا صار مجهود بون صحيح، معناها ما عندناش وين يسرح المجهود أكثر من هكا، أنه ما زادش سعر المحروقات في تونس. راو كان زاد سعر المحروقات راو الأرقام هذوما فواتروا اللي كنت نحكي فيهم تاع الياناس، فنسيسوا رواحنا ونحاولوا نفهموا الأرقام قبل ما نبروا عليهم وقبل ما نكذبوا.
0: وي باش نعطيك خبير به، كنا احنا استضفنا من المنتدى منذ أيام باش حكينا فيه الأسبوع الفارت اللي قبله ظهلي، ولكن جاء الموعد دونك يومي 24 و25 جوان تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي. ما هي الأهداف؟ هذا العنوان نقراوه على موقع لو كوتيديان. دونك يحتضن مقر منظمة الأعراف بالعاصمة تونس أيام 24 و25 جوان فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، اللي يعد الموعد الاقتصادي الأبرز لهذا العام لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأفاد بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بأن هذا المنتدى الذي ينظم ببادرة مشتركة ما بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوزارة الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وديناميكية التبادل التجاري ودعم الابتكار بين ضفتي المتوسط. وباش ينتظم المنتدى بالشراكة مع وكالة التجارة الإيطالية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وينتظر أن يشكل المنتدى منصة أعمال عملية وميدانية مخصصة لتطوير شراكات فاعلة ما بين الفاعلين الاقتصاديين في الزوز دول. التظاهرة فيها محاور رئيسية أبرزها تنظيم فضاء حصري للشراكة الثنائية في فرص لربط الصلة وعقد لقاءات مهنية مباشرة مع مئات الشركات الإيطالية اللي تبحث عن شركاء استراتيجيين في تونس. وبحسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ينتظر أن يشهد المنتدى جلسات استراتيجية رفيعة المستوى تشمل جلسة افتتاحية بحضور مسؤولين بارزين، بعدها فما ورشات عمل حلقات نقاش موضوعية يؤسسها خبراء لتفكيك توجهات السوق وفرص الاستثمار الواعدة. الحقيقة هو يظهر ممتاز المنتدى، و كيقول لك فما مئات الشركات الإيطالية اللي تلوج عليها شركاء استراتيجيين في تونس، حاجة ممتازة. نعرفوا أنه فما برشا معامل لما حالة نقصوا بعد الثورة شوية، ولكن كانوا موجودين ياسر يخدموا في تونس بالواس والصندوز. ولكن محمود هالمنتديات والمؤتمرات عملنا برشا، قاعدين نعملوا برشا، قاعدين نعملوا برشا إيه، والمخرجات ومن بعد على أرض الواقع معني مانيش قادر في
1: شنو
0: في حاجة كملها كونكريت.
1: كملها صحيح
0: في حاجة كونكريت
1: ماكش قاعدة تشوف هكا تبع في الأكتواليتي كل جمعة
0: كل جمعة
1: اللي تسمعوا فينا روعة فيف ما تبعش الأكتواليتي سبت وحدك هاو راهي جمعة كاملة حتى وهي تقرأ وهي تعمل في 100,000 حاجة ونهار كامل كل يوم جمعة كاملة وهي تبدأ تتبع في ليزرتيكل هاي بعثت ليها وبشي تعمل لها ودرشنو معناه بتبع معناه كل يوم براتيك ما أكثر من يرك تتبع في الأكتواليتي
0: مريضة
1: وتقول لي ما شفنا حد شيء على أرض الواقع. في نفس الوقت سمعت شي صار شي مؤتمر ولا منتدى باش نجيبوا الاستثمارات متاعكوا بالكراها؟
0: لا
1: ما صارش باركونتر جايين على خطر أرض الواقع، هذاك الواقع هو اللي يحكم. معناها المستثمرين اللي زافونتاج اللي يلقاهم هذوكم اللي يشجعهم، المستثمرين كي يلقى استابيليتي حتى فيسكال
0: ينجم يكون مشروع كما هذا خرج من واحد من المنتديات اللي صارت. نو
1: ما أنا لو وجد الكوابل مستثمرين لقاو الأرض الخصبة اللي هي التكنيسيان توينسا السافوار فير وكل شيء وبدأ الاستثمار الأول الثاني الثالث وبدأ يتبع بعضهم اللي ولات فما أورغانيزاسيون
0: تاع شركات ما عندوش علاقة بهالمنتدى اللي قاعدة
1: تتعمل. أما المنتدى هذا مهم وشركة ما بين تونس وإيطاليا مهمة نشوفوا في شوية حركة هكا ولو أني أنا كنت منها تكون أكبر ما بين تونس وإيطاليا سواء في اليد العاملة يحبوا العباد اللي عاملين لي فورماسيون لي سيرتيفي تبعين الدولة مش لي فورماسيون لي ذوكم تحت الحيط وبرشا قاعدين يخرجوا يخدموا في إيطاليا ويرجعوا كل شيء وجوهم به كيف كيف الشركات تضم الاستثمارات هذا به. نذكرك مرة سألتني وقلت لي شنو ينجم يكون الحل الحرق كانت تذكر وقتها جيت مرة وقلت في هاتش عندك خدمت على الاكزامبل متاع اليابان. اليابان كي عرضتها مشكلة الحرقة هذية من باقي دول آسيا وكان الحل للحرقة بالنسبة لليابان معناها ولا الهجرة غير النظامية وغيره أنه يعملوا الاستثمارات في الدول المجاورة باش العباد يلقى فهذية هو
0: بيبقى هذية اللي حكي معناها اللي قاعدة تتحكي شفت أنت حاجة تحلت لهذية استثمار عملوه لنا
1: حتى
0: موقال يرجعوا للبلد المنشأ وبش يعاونوهم باش يخدموا سير بلاس ويعملوا ما هكا
1: يرجعوا للبلد المنشأ
0: هي وينهم
1: أنا حاجتي بالبلد المنشأ متاعي
0: هي وينهم حاجتي تعملت شي حاجة
1: فماش مساعدات بور لو مومون مي إن شاء الله على أرض الواقع كما كنت تحكي أنت تشوفوا إفيكاسيتي مشيرتي لهنا باش ما نقولش ما نحطش الحمل على الشيرة المقابلة اللي هما بون الشيرة الإيطالية حتى لهنا في بلادنا تكون فما أمور منظمة تكون فما دراسات منظمة وحاجات واضحة باش المستثمرين المستثمر بخلي رأس المال إجابان قال شو اسمه
0: قبل لازم أنت تعمل عليه بريسيون اللي بعده محمود معشوق
1: إيبولا ربي يلطف بينا ويلطف بالكوكب الكل تحذيرات من انتشار واسع للوباء ذايا من دوتشي فيلا
0: الكونغو ديمقراطية
1: حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC هو مركز واحد في الآخر من أن وباء إيبولا الحالي الذي اكتشف في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن يصل إلى نطاق مماثل لنطاق القياس المسجل عامين بين عامين 2014-2016 في القارة الإفريقية إذا لم تتخذ التدابير الصارمة. وفق المسؤول في الوكالة من الضروري اتخاذ الإجراءات لإبطاء انتشار هذا الوباء ومنعه من الوصول إلى نطاق مماثل أو حتى نطاق أكبر من الوباء السابق كي يخرجوا هذوما تفهم اللي ما فماش سيطرة كبير ولو أنه دولة الكونغو قاعدة تخرج في معلومات اللي هم مسيطرين واللي هم عاملين كل شيء الانترناسيونال يقول لك لا راهو قاعد ينتشر والأمور تخوف ويذكروا في الارتيكل اللي عام 2016 الوباء هذايا قتل أكثر من 11,000 إنسان والتقرير اللي نشرته CDC هذايا معناها أعطى برشا نماذج محتملة للتطور متاع الوباء نماذج محتملة معناها التوقعات كيفاش ينجم يزيد ينتشر في العامين الجايين فإن شاء الله ربي يستر القارة الإفريقية الكل واللي خوف أكثر زادة الانتشار خاطر برشا يحكيوا شنو يهمنا نحن في الموضوع برشا قاعدين يتكلموا على الحركة والتنقل متاع الأشخاص في القارة الإفريقية
0: خاطر CDC راهو حكيت على إفريقيا انتشار في إفريقيا معناها ما حددتش كونغو ديمقراطية ما تحكي على المستوى الإفريقي
1: على إفريقيا الكل اللي هو أنه التحرك متاع الأشخاص في القارة الإفريقية ما فماش كنت تبع فيه فيه برشا نوار فيه برشا معناها متاع حرقة وغيره فهذا اللي خوف القارة الكل إن شاء الله يتم السيطرة عليه وإن شاء الله الدول المهددة تاخذ الإجراءات متاعها
0: بون احنا على المستوى الحدود راهو ديجا الجمعة اللي فاتت تم أخذ الاحتياطات فما احتياطات مضاعفة في المطارات متاعنا وفي علاقة بصفة عامة أو بصفة عامة
1: وقرينا زادة كالبلاغ متاع الكيف كان تذكر الجمعة اللي فات المبهم اللي ما عرفناش علاش
0: بالضبط هذيك على المدير الجهوي للصحة ظهر لي مش غلط
1: أنا ما فماش حتى حاجة جديدة خرجت وسترب
0: به نمشيو لعنوان آخر نقراو على موقع الجزيرة نت فرنسا تدفع نحو سن عقوبات أوروبية على مستوطنين في الضفة الغربية قال 3 دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز وأن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على الكيان عبر فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأوضح الدبلوماسيون وأن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد أصول وحظر السفر مشيرين إلى أن انه الدول المشاركه قد تعتمد قوائم مختلفه للافراد المستهدفين، وتاتي هذه التحركات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الاسرائيليين في الضفه الغربيه وتزايد الانتقادات الدوليه لحكومه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التوسع في بناء المستوطنات، اذ يؤكد دبلوماسيون انه هذا التوسع يهدف الى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. وقال دبلوماسيون وأن غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الكيان دفع عدد من الدول إلى بحث فرض عقوبات على المستوى الوطني بالتنسيق فيما بينها. وقال أحد الدبلوماسيين لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني، وتوقع دبلوماسيين صدور أعلانات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأشار دبلوماسي آخر إلى أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق مع فرنسا، دون تأكيد أسماء دول أخرى قد تنضم إلى هذه الخطوة. إن راها حاجة ياسر ممتازة كانت تعمل على الأقل معناه
1: على الأقل
0: مجهودات فردية، لأنه على المستوى الاتحاد الأوروبي الموقف واضح معناه كاتحاد دوك العمل بيش يولي على مستوى الدول.
1: هل منين عفيفة
0: جزيرة نت
1: اللعبة والخطورة دي مركزوا فيها في القضية في أم القضايا
0: عن رويترز راهو مش هما جايبين
1: اللعبة في الكلام وفي المصطلحات، خاطر راهو فما برشا دمغجة في القصة. كي نقولوا مستوطنين مرتبطين بأعمال عنف، أعمال عنف يا أخي المستوطنين هذوما كسروا كراسي في استاد،
0: باش ما يقولوش حاربوا إبادة، وكل
1: مش حاربوا إبادة، هذوما المستوطنين هذوما عصابات إجرامية إرهابية، هذا إرهاب، هذا الإرهاب اون بيرسون اللي يعملوا فيه، راهم يقتلوا في العباد، راهم مسلحين، راهو يحرقوا في ديار العباد والعباد في وسطهم، راهم مجرمين. فتلقى التوصيف في الاتحاد الأوروبي بيدو، حتى كي تقرا ليزارتيكل ولا لي دوكيمون نتاعهم يقول لك مرتبطين بأحداث عنف. هي بطبيعتها انت كنت باش تجي باش تعمل تجريم يقول لك ناس مرتبطين بأحداث عنف، حتى حد ما هو باش يركز وباش يكون عنده وعي للخطورة، بخلاف اللوبينج والكوم اللي تعمل يعملوا الكيان في وسط الاتحاد الأوروبي، معناها هذاك تحصيل حاصل. أما التسمية بيدها أحداث عنف، الناس عندهم سلاح، شنو أحداث عنف؟ الناس ماذا إجرام. والمشكلة وين؟ أنه باللي صاير في غزة واللي صاير في جنوب لبنان وغيره والقتل إيه قاعد يصير،
0: فما حلحلة على الأقل، يعني هك تحرك بسيط،
1: هو التحرك يكون بالثلاثي هذا بريطانيا بشوي فرنسا والنرويج يكون عنده قيمة،
0: ربما تلتحق بهم إسبانيا، ربما من عشر
1: ولا إسبانيا هي ماخذة القيادة في
0: الأخرى اسمها مش مدفول في هذه
1: ما نعرفش
0: زي اللي عندك خبار مش تزنى إلى الفضاء نحن بيه محمود
1: فضاء، وربي يستر حتى العباد اللي في الفضاء. تسرب هواء قد يجبر رواد محطة الفضاء الدولية إلى إخلائها، ما الحكاية؟ محطة الفضاء الدولية علاش اسمها محطة فضاء وعلاش هي دولية؟ هي محطة فضاء على خاطرها موجودة في الفضاء، ماهيش قاعدة تطلع وطابت، ودولية على خاطر المكونات متاعها مركبين، معناها فيها جناح روسي، جناح أوروبي، جناح اللي تابع النازا، والكلهم مركبين مع بعضهم وحلين على بعضهم، قال الراجل مطيحين الصور مع بعضهم، فالأكسجين يدور لازم استلاسيون ما يخدموا مع بعض. نقرا تو الارتيكل. اعلنت وكاله الفضاء الامريكيه نازا انها اصدرت اوامر الى رواد الفضاء الموجودين على متن محطه الفضاء الدوليه بالبقاء داخل مركباتهم الفضائيه والاستعداد لاخلاء محتمل، معناها باش يلبسوا لك لي كومبينيزون كما اللي نشوفوهم هذوكم في الافلام وغيره، وفي اي لحظه يخرجوا من محطه الفضاء وقت في وقت يحاول فيه طاقم روسي اصلاح تسرب هواء متفاقم في الجزء التابع له من المحطه. جست تفسير بسيط، فما فويت متاع أكسجين متاع هواء من الشيرة الروسية، كيصير الفويت هذا مش جست يولي ما فماش أكسجين، البريسيون بيدها تنقص وقاتلة، هي البريسيون كي تنقص في حد ذاتها قاتلة، مش أنه بركة يكون ما فماش أكسجين وحاجة خطيرة برشا. هذاك علاش وكالة الفضاء أصدرت الأوامر هذوما. وحسب رويترز أنباء قال مسؤول في نازا أن رواد الفضاء الأربعة في بعثة كرو 12 التابعة لنازا الموجودين في المحطة وهم أمريكيان وفرنسي وروسي، معناه أربعة في قلب بعضهم، تلقوا أوامر من مركز نازا لمراقبة المهمة بالدخول إلى المركبة كرو دراجون الملتحمة بالمحطة وارتداء بدلات الفضاء الكاملة في إجراء احترازي في حالة ما إذا استدعى تسرب الهواء لتنفيذ إخلاء طارئ. لهنا كما كنت نفسر في الاول الفويت وتصليح حاجات كما هكا وهما راهم في الفضاء مشنقلين غاديكا معناها لا فما اكسجين لا جاذبيه لا حتى شيء ماهوش سهل ان شاء الله معناها يتوافقوا ينجموا يصلحوه سينو يلزم الجهه الروسيه هذيك يتخلوا عليها معناها تتقص وتتنحى وهذا عنده تاثيرات على خاطر محطه الفضاء راكبه في بعضها وتخدم مع بعضها بتناغم هذيك صحيح شنو باش يعوضها كيف باش يعملوا وحباره فان شاء الله ما نسمعوش اخبار خايبه نحب ولا نكره هذوما يعملوا تجارب علميه وبرشا حاجات مهمه للبشريه ومهمه حتى لاكتشاف الفضاء فان شاء الله يتم السيطره على المشكل هذا وان شاء الله نشوف نهار الدول العربيه عندهم محطه فضاء علاش لا
0: ان شاء الله علاش لا كانت هي لكتو في اسبوع
2: لكتو في اسبوع
0: نرجع لكم احنا بعد اخبار ثمانية خليكم معنا في المتابعة هذه ويكاند على الكيف حتى الـ11

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثامنة UNFM صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صيف 2026 وفق ما صرح به خلال اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة. تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي. الجمعية التونسية للقابلة وفن التوليد تدعو الهياكل الصحية والمجتمعية إلى فتح حوار وطني لوضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الولادة المنزلية المرافقة ومعايير السلامة الخاصة بها. والجمعية تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للولادة المنزلية الموافق لسادس من جوان تؤكد أن غياب إطار تشريعي واضح لهذه الممارسة في تونس يجعل النساء والمهنيين الصحيين عرضة للهشاشة القانونية ويفقد المنظومة الصحية فرصة الإحاطة بهذه الحالات وتأمينها. اليوم انطلاق موسم حصاد الشعير بولاية القصري للموسم الفلاح الحالي فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين القادم مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد وذلك ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. إلى شأن دولي توصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في لبنان حيث أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات شملت استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر الشقيف بالمدفعية. بدوره أعلن جيش الاحتلال رصد هدف جوي يسقط بالقرب من قوته المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. نختم بأخبار الطقس هذا اليوم حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط كما تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي و43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. ختم الموجز الأخبار قدمته لكم مريم قديرة يأتيكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك وبجنبك في الفيراج، لحظة حتى يزفر
2: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوانا فام
5: صوتكم.
2: ديوانا فام فلاش سبور.
6: صباح النور، اهلا بكم بداية مع المنتخب الوطني اللي سافر اليوم الى المكسيك، تحديدا مدينة مونتيري، وباش يلعب أول زوز مقابلات في كأس العالم ضد السويد يوم 15 جوان، ثم ضد اليابان يوم 21 جوان، وبعدها المقابلة الأخيرة باش تكون في أمريكا يوم 26 جوان ضد منتخب هولندا. نذكروا أن منتخبنا الوطني كان لعب البارح آخر مقابلة ودية لي قبل المونديال ضد بلجيكا وانهزمنا فيها 5-0، وبعدها رجع لتونس منتخبنا الوطني في حدود الساعة 1 ليلا، واليوم كما قلنا الصفر باش يكون اليوم العشية إلى المكسيك تحديدا مدينة مونتيري. الرهن الوطني اللي قام 23 سنه يلعب اليوم مقابله ثالثه لحساب دوره طولون الفرنسيه الوديه ضد منتخب الصين بدايه من 35 دقيقه. المنتخب الوطني كان فاز في المقابله الاولى ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه 3 اهداف مقابل 0، ثم هزيمه ضد منتخب السعوديه 3 اهداف مقابل هدف، واليوم كما قلنا ثالث مقابله لي ضد منتخب الصين صاحب المركز الثاني بست نقاط، تونس مركز ثالث بثلاث نقاط فقط. الفوز يكفينا من اجل المرور الى الدور نصف النهائي من مسابقه دوره الطولون الدوليه الوديه. الرياضي التونسي يصدر بلاغ اكد فيه ان لاعب الوسط اوكبيلو لن يجدد عقده مع الفريق وملفه اغلق بعد تقديم اخر عرض للملاعب وكذلك وكيل اعماله. نذكر ان اوكبيلو عقده فا بنهايه الموسم وكان امضى عقد منذ شهر فيفري مع نادي الاتحاد في ليبيا لمده 3 مواسم بقيمه جمليه توصل ل 5.2 مليون دولار، اي في كل موسم 1.7 مليون دولار لكل موسم. دونك اوكبيلو بنسبه كبيره سيرحل نحو نادي الاتحاد الليبي. كريم الهليلي واصل ترأس الجامعة التونسية لكرة اليد لمدة 4 سنين بعد انتخابه يوم أمس من قبل الأندية وبعد منافسة مع قائمة مصطفى السنوسي. كريم الهليلي تحصل مرة أخرى على ثقة الفرق وربح بفارق أصوات مريح جدا 87 صوت لكريم الهليلي مقابل 34 صوت فقط لصالح مصطفى السنوسي. أبرز المقابلات الودية قبل بداية كأس العالم للمصباح المنتخب المصري انهزم هدفين مقابل هدف في أمريكا ضد منتخب البرازيل، منتخب الأرجنتين فاز ضد منتخب هندوراس هدفين مقابل صفر، واليوم أبرز المقابلات كما قلنا بدايتين من 35 دقيقة منتخب الدنمارك يواجه أوكرانيا، 8-4 كرواتيا سلوفينيا، نفس الوقت المنتخب المغربي يواجه منتخب النرويج، وبدايتين من 9 متاع الليل في أمريكا الإكوادور في مواجهة منتخب غواتيمالا. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام بنت. نخليكم مع برنامج ويكاند على الكيف.
4: عد الموجتك على ديوان فام.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا مرحبا من جديد، مكملين معاكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تحية لكم الناس الكل، ركزوا معايا الناس اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب دي وانا فيم لايف، على الباج فيسبوك متاعنا، ولا اللي يسمعوا فينا في الغاديو كنكون في كرهبكم ولا في اي بلاسة، زيدوا قوي وشوية لأنه مش هعطيكم معلومات هامة وتفيدكم وتهم كل عائلة تونسية. باش تاخذوا كل التفاصيل على الكراء المملك في تونس، شكون عنده الحق، شنو الشروط، وقتاش، كيفاش، وين، شنو اللي يلزم، هذا كل باش تعرفوه في وقته الآن من خلال فقرة لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور.
1: أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري انطلاق العمل على منصة التسجيل والانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن آلية الكرة المملك، على أن يقع الانتهاء منها وإطلاقها أواخر سنة 2026. وبين الوزير وأنه المنصة هذه باش تمكن من ضبط قائمات المستفيدين مع فترة تجريبية خلال شهر أكتوبر وفتحها للعموم ابتداء من أواخر سنة 2026. وأكد الوزير وأنه المساكن الاجتماعية هذه باش تكون النواة الأولى لآلية الكرة المملك اللي كلفت بها الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس، وباش يقع إنجازها ضمن خطة تعد 5000 مسكن، على أن يقع الانطلاق في بناء نحو 1000 مسكن سنة 2026 بعد تعيين زوج شركات مقاولات لإنشاء إقامة أولى تضم 80 مسكن وإقامة ثانية تضم 82 مسكن. باش تاخذوا كل التفاصيل فرحانة وأنه بحذنا سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية سنيت. أهلا وسهلا سي عبد القادر، مرحبا.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وتحية لكم ولكل مستمعي ديوانا فيم.
1: يعيش ذي بشرة سارة الحقيقة للتوينسة، لأنه نعرفوا في العقلية متاع العائلة التونسية الملك حاجة يعني قريت تخرجت خدمت أول حاجة باش نعملها شنو، ناخذ قرض ناخذ ويرة عنا هذيك. فما في مجتمعات أخرين يعيش حياته كاملة وهو كي ما يلوش على الملك، احنا اللي في تونس نحبوا الملك. صعبت في الفترة الأخرانية بسبب تدهور المقدرة الشرائية بالكثرة الاستهلاك، ولينا مجتمع استهلاكي نصرفوا برشا زيادة اتسيتيرا، دوك ما عادش خالط التونسي. فكرة أنه كري وتمليك الحقيقة أنا من قبل راها ممتازة كفكرة، كسوة كي تعملت في تونس ولا اللي معمول بها في برشا دول أخرين، دونك بشرة سعيدة للتونس الحق عربي، معناها حاجة ممتازة. أعطينا البرنامج متاع الكراء المملك، شنو اللي يميزه على الصياغ التقليدية لاقتناء مسكن؟ هكا حطنا في الصورة العملية فاش تتمثل بالضبط.
2: شكرا. هو سيادتك يعني اعطيت ديجا تقديم شافي وضافي على الوضعيه اللي عيشتها المواطن التونسي المده الاخرى سنوات الاخرى، قدره شرائيه يعني متدهوره برشا، التونسي ولا عاجز انه ياخذ قرض من بنك باش يمول المسكن تاعه، خاطر احنا معناها بالطرق الاعتياديه انه ثم 20% تمويل ذاتي و80% تمويل بنكي. المواطنين التوانسه ولاو يحبوا يشريوا ولكن ما ينجموش يشريوا. جات فكرة أولية من الأول، عملنا برنامج المسكن الأول اللي العشرين في المية ذيك تسبق تدفعها الدولة على أن يتم سدادها بعد 5 سنوات بنسبة فائض معناها 2%.
1: صار تقييمها مشيت نجحت العملية،
2: ما نجحتش لأنه التونسي ديما يخمم يقول لك إيه سفرية أنت طب تعطيني معناها ديلي دو جراس 5 سنين، مي أنا بعد 5 سنين مشون لي خلص في دو كريدي ويحسب يقول لك ولادي يقرا وكذا، معناها ما يقاش
1: معناها حتى على مستوى التربيه نتاع الاطفال على قد ما يكبروا على قد ما المصاريف باش تزيد مش باش تنقص،
2: دونك ما نجحش بالكدا المشروع هذاك. فجات فكره الكرة المملك، دونك باش نجنبوا المواطنين انهم ياخذوا قرض بنكي باش يوليو يدخلوا يخلصوا معينات كراء لمده اقصاها
1: 25 سنة.
2: يعني لوي لمده اقصاها 25 سنه يعني 300 موا بيسك، كي يكمل يخلص ويكون معناها المده معناها دوران الدوري هذه الكل معناها قاعد منضبط في الخلاص نتاعو، يتم بعد ابرام عقد تمليك وتولي دار هذيك
1: تتحول ملكه.
2: فوالا.
1: ممتاز. دونك
2: من غير ما نمشيو لقروض بنكيه، من غير ما نثقلوا كاه المواطن،
1: يعني جوست يخلص كري كاين وكيري هو بلا. معناها ما الدار اللي كاريها هذيك من بعد 25 سنه باش تولي ملك.
2: فوالا فوالا هذا هو هذا هو.
1: هيت نبداو الفئات المستهدفه بهذا البرنامج، شكون؟ مش الناس الكل، مش اي واحد، ولكن فما شروط.
2: صحيح، هو التمويل بتاع المشروع هذا باش يتم من صندوق نهوض بالمساكن اللي فيها الاجراء الفوبرولوس، وبالتالي يلزم العباد اللي باش يتمتعوا بالمشروع هذايا يكونوا منضوين تحت منظومه الفوبرولوس، يعني انهم يكونوا اجراء سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا الوظيفه العموميه. يكون ما عندهمش مسكن،
1: معنى باش يكون هذا المسكن نتاعو الاول للكوبل، والا ينجم واحد عنده واحد ما عندوش؟
2: لا، اذا كانهم كوبل الزوز ما عندهمش،
1: لازم الزوز ما عندهمش.
2: الزوز ما عندهمش يلزم تكون ثم على الاقل معناها اونسيانتي سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس عامين
1: الحق ماهيش صايبه.
2: يلزم السالير يكون ما بين اون فوا سميك و سي فوا سميك، يعني ما بين 591 دينار و 3545 دينار الاجر الشهري الخام.
1: الخام البروت.
2: فوالا يلزم دونك وكما قلت لكم يعني المده نتاع الكراء القصوى باش تكون 25 سنه والسن القصوى 75 سنه.
1: لحد 75 سنة نجم ياخذ؟
2: لا 75 سنة باش يكمل يخلص.
1: باش يكمل معناها 50 سنة يقول. فوالا 50 سنة من 50 إذا كان على 25 سنة دونك ينجم يخلص. إذا هو بالنسبة للشروط.
2: بالطبيعة سامحني معناها شروط الإسناد هذه راهي هذه اللي خاطر تنطبق مع الفوبرولوس. بالطبيعة باش نزيدوها دي بارامتر أخرين اللي باش يدخلوا على المنصة، ممكن النومبر دو بيرسون بار فامي، العمر نتاع الكونتريبيابل، ممكن زادة اصحاب معناها الاحتياجات الخصوصيه ممكن تعطى لهم بونوس. علاش نقول لك ممكن؟ مادام خاطر راهو مازال مش حاضر البروجي،
1: مازال انكور
2: منصه قاعده تحضر، شروط قاعده تحضر تو ان شاء الله معناها تبدا ثم حاجه.
1: الوزير اعلن وانه باش يقع الانتهاء منها واطلاق اواخر سنه 2026. نحكيو على المنصه نتاع التسجيل ونتاع الانتفاع، راهو مانيش نحكيو على الديار ولا على المشاريع، نحكيو على المنصه باش نسجلوا. باهي كمان عاد منصه باش نقعدوا حتى 2016 باش نحضر راسها تحضر باذن الله.
2: قدرة ربي باش تحضر،
1: كفاءات تونسيه في المجالات هذه
2: موجوده. اما شنو حابين احنا كي باش تحضر حاجه معناها مخدوم على قاعده، لانه المنصه هذه فيها تقاطعات مع منصات اخرى كيما المنصات اللي عند وزاره الداخليه، عند الشؤون الاجتماعيه، عند الماليه، باش تكون ثم كل التقاطعات باش الانسان كي قايد نبدا ونعرفوا عليه كل شيء، عندنا الدخل نتاعو، عندنا كل شيء معلومات هكاك نتفاداو انه تصير
1: اي اشكال.
2: ومع هذا باش يصير في اكتوبر تجربه المنصه هذه باش نشوفوا ثم اشكاليات ما ثماش يتم تفاديها، باش اخر 26 كما اعلن السيد وزير التجهيز تكون المنصه هذه جاهزه باش العباد تدخل وتقيد عليه.
1: فرصه باش نذكروا بالهويه الرقميه مع يا ناس، معناها الهويه الرقميه حاجه ممتازه، دونك الناس كل تبدا عندها الهويه الرقميه نتاعها، خاطر رانا نهار كامل وحنا نتكلموا على الرقم نعرق من اذا كان كي تتعمل حاجه ما ننخرطوش فيها وفا با افونسي، لازمنا تتعمل حاجه نمشيو لها في انتظار وانه ان شاء الله بشوي بشوي يتعمم. هات نحكيو شويه على المساكن هذيا، وين باش تكون، الكبر نتاعها، الحجم نتاعها، الاسعار زايده
2: كما قلت انت النوات الاولى هذه اللي دشنها السيد وزير التجهيز يوم 3 جوان 2026 متكونه من زوز اقامات، اقامه نادره 82 شقه واقامه فاطمه 80 شقه بمنطقه المرناقيه من ولايه منوبه. شقق اجتماعيه فيها كل التجهيزات اللازمه، فيهم مساحات ديزاسونسور، فيهم طابق ارضي واربع طوابق علويه، فيهم شقق غرف اس بلس 2 ثم اس بلس 1 ثم اس بلس 3. معناها ان شاء الله الانطلاق تاع الاشغال تاعهم بدا وباش يكونوا جاهزين في اخر 2027 بحول الله.
1: هذوما 80 مسكن و 82
2: مسكن هذوما بطبيعه هذوما اخرى،
1: هذوما المفروض من مشروع 1000 مسكن،
2: هذوما مشروع 1000 مسكن. فوالا، وفي مخطط التنمية 2026-2030 البرنامج بكله فيه 5000 مسكن بطبيعة موزع على الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية الأم سنيت مير، اللي في ليال متاعنا الفروع متاعنا في بنزارة وسوسة وصفاقس، وبتبيعها سبرولز.
1: دوك المساكن باش تكون في كامل تراب الجمهورية
2: إن شاء الله
1: في مختلف الولايات
2: بحول الله. معناها بديت تو النواة الأولى ذي وبش يبدأ التوسع بش يشمل المشروع ذي كامل تراب الجمهورية.
1: وهو ظهر لي المنصة لفت أنه العباد تقيد ديجا بش تبدأوا تعرفوا أنتم لبوزوان وين ولا المنصة لازم يكونوا المشاريع حاضرة بش واحد يقيد كيفاش معناها
2: هو بتبيع. معناها يزم المشروع يكون حاضر عبيد تدخل تقيد في المشروع هذاك ومن بعد مش تصير استخراج قائمة أولية. علاش أولية؟ لأنه ديما نقولوا احنا مش نعطيه أكل أجنت تاع التعول. إنسان يحب يشتري يتشكى يقول مش بني ما تقبلتش كذا. إذا كان عنده الحق مرحبا، إذا كان ما عندهش الحق نوضحوا له علاش ما تقبلش. وتخرج بعد مثلا 162 شقة باش ناخذوا ال 162 المنتفع المصنفين الأوائل.
1: داكوغ.
2: هما اللي تم دعوتهم لحيازة المساكن هذه.
1: دونك التسجيل في المنصة باش يكون على أساس مشاريع على الأقل موجودة على الورق وإلا في انتظار تتبنى المشاريع بشكل قريب.
2: مشاريع على الأقل تكون معناها أنجزت يا بصدد الإنجاز.
3: كونفيرمي اللي هي باش تتعمل.
1: فوالا ما باش يعرف روحه هو باش يقيد في الإس بلس 1 إس بلس 2 وين البلاصة إتسيتيرا. فوالا إي دونك سافا عنا معناها فما شوية مارج نتاع وقت بالنسبة لانطلاق بعث المنصة. باهي دونك قلت لي البرنامج يشمل العام والخاص، يشمل فئات ربما أخرى قلت لي ذوي حاجات خاصة.
2: معناها إذا كانت تتوفر فيه الشروط اللي قلت لك عليهم ويكون هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ربما قلت ربما إنه يتم معناها نعطيهم دي بونوس باش يكون معناها بريفيليجي على غيره.
1: على غيره.
2: هذا الكل إن شاء الله بعد نأكده لكم وقت يتم معناها ضبط قائمة الشروط الإسناد بصفة نهائية.
1: الأسعار. الأسعار لأنه نعرفوا أنه للأسف معناها المجال العقاري غلي برشا في تونس. البارحة احنا نقرأوا في أرقام خيالية وليت معناها ديجا من عام لعام تزيد ب300 دينار أحيانا.
2: هو معناها الغلاء راهو يشمل الأراضي، يشمل مواد البناء، يشمل اليد العاملة، يشمل المحروقات، راهو هذايا الكل معناها يدخل من مكونات الكلفة. معناها الحمد لله احنا تو المشاريع هذه نتاع الكيران الممالك يعني قاعدة تبنى على أراضي تحيلهم لنا أملك الدولة وزارة أملك الدولة بالدينار الرمزي.
1: دونك ديجا السعر متاع الأرض ما موش
2: تلف الحق لا يتنوي، ولكن ديما تقعد مواد البناء غالية، اليد العاملة غالية. دونك الكلفة متاع الإقامة هي اللي باش يتم معناها ضبطها ثم تتقسم على عدد الشقق حسب المساحات المغطاة. وبعد الثمن متاع الشقة ذاك هو اللي بشي تقسم على المدة متاع السداد، معناها باش تعرف روح قداش تخلص الكري
3: وحسابيا من غير انتريس. معناها
2: اي هي مش بغاية ربحية، هو الحاجة الباهية في المشروع هذايا. راهو شوف ثم زوز حاجات معناها مهمين برشا في مشروع كيران الممالك. اولا المنصة. المنصة باش تخلي العباد كل تحس روحها معناها على ميم ديستانس،
1: شفافية.
2: ثم شفافية تامة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو أنه مشروع مش بغاية ربحية. ثالث حاجة حتى كان المعين تاع الكراء جيك حسيته أنت كمنتفع بليز موان غالي شوية، راهو تدفع في معين كراء باش نهار آخر تملكها الدار هذيك، مش تدفع في معين كراء باش يجيك الكاري في يوم من الأيام يقولك حاجتي بالمحل نتاعي وتلقى روحك تلوج على
1: استثمار
2: على محل آخر ربما يكون لك أغلى. فهمتني؟ دونك الحاجة الباهية أنه واحد قاعد يدفع في فلوس وعارف الفلوس هذيك ماشية في ملكه. وهذه حاجة مهمة لو حتى للمواطن
3: حتى نفسيا
2: يرتاح نفسيا
1: بالطبيعة يعرف روحه فلوسه وين ماشي. راه الشهر تخلي خرج معناها كي تكري. دونك كما هنا كي نبدا نحط فيهم فلوس كيما كاين نخلص في قرض، لكن الامتياز وانه ما عنديش ديزانتيري ما فماش فوائد وانه قاعد ندفع فيه بالحق راس المال. قداش التكلفه كي جيت باش تاخذها ارض وحدك وباش تبني باش تكلف لك اغلى ديجا على خاطر هي بالدينار الرمزي. المناطق اللي باش خاطر لانه وانت وحكينا شويه في الكواليس وديما نلقاوها الملاحظه هذه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك سنيت وسبروس ولا يبنيو في برشا بلايص بعيدة، ما فماش ترانسبور، ما فماش مكتب، فماش مستوصف. معناها زيدة المواطن اللي يخدم واللي يلزمه باش يتنقل وما عندوش كهرباء، ما عندوش معناها كي باش يلقى روحه في المشاريع تكون في بلايص ياسر بعيدة، مشكلة زيدة.
2: صحيح صحيح. هو شوف انا كيما قلت لك احنا تو باش نبداو نبنيو على الاراضي اللي تم احالتها من طرف وزاره ملك الدوله بالدينار الرمزي. الى حد اليوم عندنا ارض في منطقه المغيره في فوشانه اللي هي قريبه لوسائل النقل معناها ثم غاديك منطقه صناعيه
1: فوالا
2: دونك المنطقه الثانيه هي المرناقيه والمنطقه الثالثه هي غرومبيلي. المناطق هذوما معناها صراحه انا مشيت شفتهم معناها ما همش معزولين على وسائل النقل.
1: هو يليت معناها بما انه فما تنسيق بما انه نحكيوا على مشاريع وطنيه وانه يصير تنسيق معاكم للنقل بوغ لا لوجيستيك معناها كان ناقصين ما نعرفش انا مترو بوركوا با كان ناقصين خطوط نتاع حافلات بوركوا با باش هكايا نعطيو مينيموم من جوده الحياه للناس.
2: هو احاله الاراضي راه تم في تنسيق تام ما بين وزاره ملك الدوله وزاره التجهيز
1: والبحث العقاري تدخل وزاره بتبع. النقل زيدة في الموضوع
2: معناها ديجا كي نشوفوا احنا الارض بتبيعها من ضمن اللي بارامتر اللي نعطيهم الاهميه هو قربها من وسائل النقل ان شاء الله. بقلت ربي معناها وما نتصورش الموضوع هذا باش يخفى على الخياني في وزاره ملك الدوله زاد انهم يعطيونا اراضي باهيه وهذا ايش عملوا ديجا في الثلاثه اراضي تم احالتهم. ان شاء الله ديما البارامتر هذين ناخذوه بعين الاعتبار باش نخفوا على المواطن على الاقل كما خففنا عليه حكيت الاكسي معناها الان لوجمون نخفوا عليه حكايه التنقل والمواصلات
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نتذكر كنا نحكيوا الديار معناها نتاع السنيت وغيرهم مبنيين في المنازه وفي المنار وفي بلايص في احياء اللي توا احياء راقيه جدا.
3: مش كنت سنساس تبني زاد ولا تعطي قروض السنساس
2: احنا للسنساس سبرولز تبني السنساس معناها اما شنو تكون هي اللي مولت المشروع معناها والارض نتاعها
1: بي دونك شان اخر مازلنا ما حكيناش حكينا على الولايات اي سؤال توانسة مقيمين بالخارج ينجموا يستفادوا من هذه المشاريع
2: هاني قلت لكم للاجراء اللي في اللي موجودين لهنا
1: اللي في تونس
2: اللي في تونس
1: اللي مقيم بالخارج عامل يومي مثلا والسالير نتاعه ما يفوتش معناها في الحدود اللي محددين هذيا ما عندوش الحق ياخذ
2: ما ينجمش خاطر هو ديجا ماهوش ان كونتريبي با في الفبرولوس فهمت احنا توا المجراء اللي في تونس اللي في القطاع العام في القطاع الخاص والوظيفه العموميه
1: دكا هادو ما هما المعني
2: اللي تتوفر فيهم شروط اللي ذكرناها مرحبا بيهم ينجموا يقيدوا على معناها المنصة وكل واحد يقيد على المنصة عنده لوجين وموت باس ينجم يتبع به الملف نتاعو معناها السيرورة تاع الملف نتاعو
1: والجهازات
2: وان شاء الله تبدا الامور في الشفافيه التامه.
1: خديا يعطيك الصحه نخلي لك دغني موسي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري والمالي للشركه الوطنيه العقاريه.
2: يعيشك حبيت معناها نشكركم على الاستضافه هذه اللي نوضحوا من خلالها البارشة مواطنين خط التساؤلات راهي كبيره وكبيره برشا حبينا ناكدوا لهم على زوز معلومات هو انه شروط الاسناد ما زالت بصدد الاعداد التسجيل باش يكون على منصه اللي باش تكون حاضره اخر سنه 2026 والمشاريع اللي انطلقنا في انجازهم باش يكونوا حاضرين اخر 2027
1: باذن الله. واللي تنذكروا فيهم موجودين في المرناقيه المغيره وغرومبيلي
2: اي اما الى حد معناها اللي باش يحضروا تو اللي بدينا فيهم هم في المرناقيه
1: اللي هم في
2: المرناقيه بعيدا شوية على الكراء الممالك حبيت نستغل فرصة تواجدي معاكم احنا عندنا معرض باش يلتئم في قصر المؤتمرات في تونس من 11 ل 13 جوان باش نعرض فيه المشاريع الخاصة بالشركة الوطنية العقارية بلاد تونسية فيه مشاريع تنضوي تحت الفبرولوس فيه مشاريع خاطئة
1: بخلاف المشاريع هذه خاطئة المشاريع هذه مشاريع عطينا فكرة على وين موجودين المشاريع
2: عندنا مشروع إقامة خلدون واحد في سيدي حسين السجومي هذوما مساكن فبرولوس 67 شقة بدينا نبيعوا فيهم ولكن مازال ثم عندنا إن شاء الله إقامة بينتو باش نبداو نبيعوا فيها إقامة نغسيس النرجس في الزهروني وراء محكمة تونس 2 وبحذالة رفير
1: اوكي هاي فما نقل موجود
2: فوالا فهمتني وان شاء الله بروشين مو عندنا في حدائق المنزه وفي المرازقه زاد اضافه الى بعض المحلات التجاريه باش يتم الاعلان عليها دونك نطلب من الاخيين المواطنين
1: 11 و12 جوان
2: انهم يتوافدوا من يوم 11 الى 13 جوان بقصر المؤتمرات باش يلقاو الفضاء نتاع الرواق نتاع الشركه نستقبلوهم ونفرحوا بهم ونعطيهم كل المعلومات الشافية والضافية إن شاء الله.
1: تخيل بيها يعطيك الصحة شكرا لك سيد عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية كان معنا في فقرة الانفيتي دي جور نخرجوا فاصل وراجعين مع محمود باش نحكيه
3: سؤال
1: سؤال
3: الشعب
1: يا
3: كامل ينجم يغلط؟
1: شعب كامل ينجم يغلط؟ ما نعرفش طبعا بعد نعرف الإجابة معك.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. زعم شعب كامل ينجم يغلط يا ربي؟ هذا سؤال المطروح اليوم مع محمود.
4: مع محمود.
3: البلتان اليوم هي كون بصراحة دعوة للتفكير، نقولوا الشعب كامل اللي نجم يغلط، منهيت نخمو مع بعضنا. يزينا ديما الكرونيك نعمل فيهم أرقام نسب ودرشكون نصنع درشنا ودروين، نخمو مع بعضنا، ولأنه فما أرقام رو فما حاجات مهمة. وأساسا السؤال عفيف، هل المجموعة قد ما تنجم تكون كبيرة، مثلا فيها 100 شخص، 1000 شخص، 2000 شخص، مليون، 10 ملايين، 50 مليون شخص مع بعضهم ياخذوا قرار، ينجم يكون القرار غلط؟ الجواب القصير هك في لون، نعم ينجم يكون القرار غلط، ينجم شعب كامل يغلط. بركة في المخيلة متاعنا فما خلط ما بين القرار متاع الأغلبية اللي هو في العادة السيستم اللي موجود في العالم، والوعي متاعنا يقول أنه يلزم ديما نتبعوا الأقراء القرار متاع الأغلبية، وما بين شنو صحيح وشنو الغلط، وشكون يحدد صحيح من الغلط. ولو أنه باش ما ندخلوش في أفكار معقدة وفلسفة، صحيح والغلط هو القرار كيكون في مصلحة المجموعة، وإلا بعد بوقت يكون فيه ضرر للمجموعة. هذايا النجمو نخمو فيه ونقولوه كي نبدأ ونشوفوا الأمور بالمعقول وبالعقل مش بعنصة. وأبسط مثال ونعرفش اللي يسمع فيها كل واحد وشنو ينجم يتخيل في مخوره، وذا ينجم يكون كقرار عائلة يتلموا مع بعضهم يخموا فيه، كقرار مجموعة حتى متاع سيبورتير متاع إكيب سبورتيف يخموا فيه، وإلا حتى شعوب. المثال البسيط والواضح والصريح واللي نشوفه فيه قدامنا انتخاب الشعب الأوكراني للممثل والمهرج فلوديمير زيلينسكي كمثال الأول. أنا باش نحكي على زوز أمثلة فقط. الشخص هذا اللي عرفوه الأوكرانيين وتأثروا به في مسلسل، وفي القصة متاع المسلسل السيد ولا رئيس، كان أستاذ ولا درشنو ولا رئيس، وكان معروف يطلع يشتغل على المسارح وغيره. فانتخبوه زيلينسكي بكل بساطة، وما كانش عنده وعي السيد، لا وعي إقليمي ولا حتى وعي تاريخي ولا وعي جغرافي، ولا كان فهم روح وين من الأول. معناها ما دخل يلقى أوديسا ما عنده فيها صناعات استراتيجية، الغاز النيون اللي يعملوا به اللازير واللازير اللي يعملوا به البروس وكل شيء حاجة مهمة، استثمارات أمريكية وعبيد ماشيين عليه جايين كما ولد جو بايدن وغيره، بخلاف جماعة الزون أورو اللي ماشيين عليه جايين وكل شيء. في نفس الوقت البلاد كان فيها نفوذ روسي معناها كبير ومشاكل عالقة ما بين أوكرانيا وروسيا، وروسيا نحبه ولا نكره، ما استحقش حتى حد باش يقول لحد آخر المعلومة أن روسيا دولة كبيرة ودولة نووية وعندها قواعد ما تلعبش فيهم، معناها ظاهرة وروسيا ما تبدلتش، معناها عكس برشا دول في العالم تبدلوا روسيا ما تبدلتش. فحب زعما نقولوا نحن بالدرجة يملص التداخل ما بين أوكرانيا وروسيا، وزيد شجع روحه هكا وسخن بشركاء الاقتصاديين. أنه الدرس اللي لازم نتعلموه ما يلزمش الدول يسخنوا رواحهم بشركاء الاقتصاديين، شركاء عسكريين، شركاء في العقيدة يمكن تنجم تعمل عليهم مع شركاء اقتصاديين كهو. شوفوا شوفوا وزيد دخل بلاد معناه بكل وضوح معناه ذا ما عادش التاريخ القريب لهنا، دخل بلاده في حرب وتقول شالي يسخيبها سكريبت متاع مسرحية ولا مسلسل ولا فيلم هو بش يطلع على عسين ويمثل فيه، ومن بعد فما مخرج بش يقول ستوب الناس كل بش يروحوا لديارهم. هذا ما صارش بحسب معناها كيما المخيلة متاعه. انتيجة خسر مناطق كاملة من مساحة بلاده، معناها شرد الشعب متاعه، ماتوا الآلاف، حطم اقتصاد، ورهن بلاده أوكرانيا لمئة وخمسين مئتين سنة جاي، معناها يريد حتى توفى الحرب وكل شيء بش يخرج البلاد خاسرة أرض ومرهونة لمئة وخمسين سنة جايين، بخلاف أنه تهنتل عالميا في أغلب الأماكن اللي ما يزمش الإنسان يتهنتل فيهم، في الوايت هاوس تهنتل، في الرياض تهنتل، في كل بلاصة معناها كلي على راسه كما شتاء. علاش هذا؟ خاطر الفيزيون الجماعية اللي تكونت معناها بعد موجة ما أوكرانيا عاشت بريود متاع فساد، والعباد اللي كانوا متورطين في الفساد هربوا لبريطانيا والدول الأخرين وتشدوا برشا فلوس رجعوا برشا فلوس ما رجعوش والخوذة هذا الكل، فالشعب بالتأثير هذا اختاروا معناها هربوا من العباد اللي عرفهم واختاروا شخص غير مناسب في وقت غير مناسب معناها، فضر ضر بلاده وضر الاقتصاد الأوروبي، والاقتصاد الأوروبي كي يضر نضره نحن في تونس اللي يتسائل ديما شنو علاقتنا نحن كي تونس بالموضوع اللي نحكيه فيه. أخطانا من أوكرانيا، أوكرانيا صحيح بلاد عندها ثروات وكفاءات وغيره، أما عمرها لكان الدولة عظيمة معناها كان ديما تابع للاتحاد السوفيتي معناها حتى تاريخيا تابع للشيرة ذيك الكل. هيت نحكيه على مثال متاع قرار شعبي غلط لدولة عظمى وهي تسمي روحها عظمى وتعتز به معناها ديجا تسمي روحها كيك. بريطانيا بريطانيا فني سب واحد ناس قارين ويقرأوا في الكتب وكل شيء ولندن وكل شيء وغنية على لندن كل شيء. توا تعديوا 10 سنين ملي بريطانيا خرجت من الزون أورو. أعطيني شوية تبيه هكا باش ما نحسش روحي نحكي واحد. 10 سنين
1: كلفته بمهمة أخرى.
3: 10 سنين كي تخمم بريطانيا بعد ما خرجت من زنورو البريكزيت ومندراك بهين في عمر دولة ولا في عمر قرار باش نجيو اليوم ونشوفوا هل القرار هذا كان صحيح ولا ما كانش صحيح، والفوت على الاستفتاء اللي صار كيفاش صار كيفاش خذيه والقرار هذايا. اتبعوني واحدة واحدة. عام 2013 في بريطانيا كان عندهم رئيس وزراء ما عندهاش برشا عندها برشا 2013 كمان كان عندهم رئيس وزراء ديفيد كاميرون حب يعمل نقوله نحن جنجيلة سياسية، راي الحكاية الكل حصيلة بدأت بجست جملة قالت. كان عنده هو جناح معناها معارض في بريطانيا، فجناح المعارض في وسط حزبه هذا في بريطانيا كان يحب يخرج من زنورو، فحب يسكتهم يخعمل الوعد قال لهم كان نربحوا في الانتخابات تنعملوا استفتاء على الخروج من الزون الأوروبيين. كلام قالوا خاطره كانت عنده قناعة أنه الحزب متاعه مش بش يكون أغلبي، وحصل ما لم يكن في الحسبان. 2015 الحزب متاعه فاز فوز ساحق. شنو صار؟ الحزب كان مسيطر هو على كل شيء واللي هو ما كانش يتوقعه، فيلقى روحه قدام الإلزامية الأوبليغاسيون باش ينفذ الوعد اللي قال.
1: خاطر هما في الدول هذية كي يعطيوا نفوذ في الانتخابات ينفذوها راهو يرجعوا لها بالنقطة بالنقطة،
3: ما سينو ينجم يخرجوه من
1: بالنقطة بالنقطة
3: يعني. يولي ما عادش رئيس وزراء. ففي 2015 كما قلت جيبوا كانوا أغلبية، فيلقى روحه كما قلت عفيف بالصيف عليه باش يعمل استفتاء. عام 2016 الاستفتاء تعمل وقرار الخروج من زون أورو جابت 52%. في وقت القرار متاع الخروج جاب 52% في بريطانيا. عفيف تعرف شنية ثاني أكثر حاجة في جوجل سرشاو عليها العباد في بريطانيا؟
1: شنية
3: اش معناها زونورو من أصله؟
1: فهمت
3: المشكل؟ معناها ثاني أكثر حاجة صار عليها ريشيرش في جوجل، والعباد اللي كانوا ضد الخروج من الزونورو ما توقعوش النتيجة هما في حد ذاتهم، واشترهم ما مشاوش الاستفتاء خاطر ما مشاوش فوتي، وخاطر يقول لك ليه مستحيل شكون اللي بعقله باش خرجنا من الزونورو. كانوا كيشوفوا الكار دور في لندن، كانت فما كار حمراء عاملة حملة متاع فيك نيوز متاع معلومات غارت اللي بريطانيا تعطي في برشا فلوس للزونورو وخاسرة في اللعبة، وكانت الدور كانوا يشوفوه ويضحكوا عليه ويغزروا لها ويقولوا بلي شكون باش يصدق هالترهات هذيا والحكايات هذوما. والحكايه وقتها زادت بوريس جونسون اكل شعر اصفر هذاك اكلي يمشي هكا تحسوا باندي، هذاك كان مشارك في الحمله، ف 90% من اللي شاركوا في الاستفتاء كان عمرهم فوق ال 65، واللي هما اغلبهم الكبار في العمر كانوا مع الخروج من الزنورو خاطرهم همش قابلين التغيرات الاقتصاديه في العالم. والشباب اللي كان مع البقاء في الزنورو مشاو للانتخابات كان 64% اللي شاركوا، وهكا الخروج كان اكثر. اش صار تو بريطانيا بعد 10 سنين الناتج المحلي متاحة طاح ما بين 6 و8%. بعد 10 سنين واضحه الحكايه، الاستثمارات تاعهم ما بين 12 و18%. بالنسبه لبلاد كبريطانيا هذه كارثه، الاستثمارات تاعهم ما بين 12 و18% كارثه على اي دوله. 56% من البريطانيين اللي حبوا بلادهم، 56% من البريطانيين يحبوا بلادهم ترجع للزونورو اليوم، ولو ان الرجوع مش كيما توا باش يولي بشروط اخرى ومشكل. 22% من اللي صوتوا مع الخروج ندموا بعد باقل من عامين. معناها ريت الوعي متاع الشخص يبقى مش فاهم الموضوع بعد يمشي فوتي يفيق. أزمة سياسية تحبوا ولا تكرهوا في بريطانيا، خطر العشر سنين هذوما بعد الخروج كل عامين يتبدلوا رؤساء الوزراء، 5 رؤساء وزراء عمرها ما صارت في تاريخ بريطانيا، 5 رؤساء وزراء في 10 سنين. والمشكل أن الرجوع للزونورو مش بش يكون سهل، بخلاف أن المفاوضات كي خرجت بريطانيا من الزونورو بروكسل كلت لهم قلبهم بأتم معنى الكلمة،
1: وصعبت
3: عليهم كل شيء بش يكونوا درس لأي حد
1: يخرج.
3: وبريطانيا كي خرجت من الزونورو معاملين على الولايات المتحدة وشراكة منعوا آخر يخت لفتوا القاوة ترامب جاء ومشى وعاود رجع، وترامب مهمه كان في روحه ويعفص على القريب قبل البعيد، معناها هذا نشوفه فيه. على ذكر ترامب وآخر مثال، الشعب الأمريكاني صدق الوعود متاع ترامب. مانيش نقول الغلطة أنه فوتا لترامب، لكن الغلطة كانت في السيستم الأمريكاني أنه جاب ترامب من شيرة وكامال هارس من شيرة، معناها جاب شخص ما هوش كفء أنه بش يكون رئيس بلاد كما الولايات المتحدة، وجاب مقابله كامال هارس اللي انا شخصيا من كان يقولوا لي من تونس باش فوتي في انتخابات امريكا ما فوتيلهاش انا بكل بساطه. فترامب براتيكمون عمل عكس اللي حكاه الكل، ترامب من الوعود نتاعه معناها عكس في بريطانيا كي يعطي وعود يطبقها، ترامب من الوعود نتاعه قال مش
1: يكفي وانه على الحروبات فوالا
3: هو من الوعود نتاعه سمى الحروب حروب غبيه
1: بالضبط، وقال برشا امريكا خسرت برشا ميزانيه وبرشا فلوس ما كانتش مضطره وانها باش تدخل في حروبات ما عندهاش دخل فيها، ومن بعد اول ما عملها انا قاعدين نشوفوا
3: معناها ما عندوش بهم معناها علاقه نحب ولا نكره، فما نجانا تانية وكركروا للحروب اخرين وخسر فيهم فلوس، وبل الشعب متاع الولايات المتحدة الانفلاسيون اللي يشوف فيها وغلاء الأسعار والمحروقات اللي صاير فيهم معناها ما كانوش توقعوه عمره ما صار. فلهنا نشوفوا كيفاش أنه الشعب قد ما يبدأ متثقف، ها والولايات المتحدة فيها أكثر 260 مليون مواطن، فيهم فوق 150 مليون مواطن ينتخبوا يعملوا القرار الغلط. تبقينا وين الحاجة الأخرانية اللي نختم بها، أنه مثلا الولايات المتحدة عندهم الكونغرس ولو أنه بالرتار ما ينجم يرقع شوية، بريطانيا فما مجهودات باش يصلح،
1: وهوني قيمة المؤسسات متاع الدولة
3: بالضبط. نحن رانا كشعب الكوكب الأرض ذا نجمو درق قداش من مليار نسمة في كوكب الأرض نجمو نكونوا كلنا غالطين، أما كيفاش نلقف رواحنا ونصلحه قبل ما التران يمشي بعيد برشا.
1: ونكمل هنا مع التران اللي تحكي عليه هنتي، ونقول زيدا أهم حاجة واحد كي ياخذ التران الغالط ويفيق اللي هو في ثنية غالطة في التران الغالط أهبط في أقرب محطة،
3: ما تقعدش ماشي وتستحليها تقول هاني قاعد الرد أهبط
1: في أقرب محطة أكاهو. يلا نرجع لكم بعد أخبار التسعة. ويكند على كيف
5: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: UNFM Flash News.
1: موجز تاسعة UNFM مع سلامة. مصالح الحرس الوطني تعلن نقل أكثر من 210 مهجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية، حسب ما أكده مصدر من وزارة الداخلية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأن تاريخ 31 من جويلية القادم من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمة المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة. ودعا السجل إلى عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. إدارة وترتيب بلدية صفاقس بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية بحي الحبيب تنفذ عمليات مراقبة للإشغال الوقتي للطريق العام وللظروف الصحية بعدد من محلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية. مركز شاكر أسفرت عن تحرير مخالفات إدارية وصحية إلى جانب حجز عدد من الكرسي وطاولات. إلى شأن الدول، منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل نحو 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا حتى الآن في وسط إفريقيا وفق أحدث حصيلة صادرة عنها وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق تفشي الوباء. ومقتل شخصين جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرقي أوكرانيا ووسطها قبل ساعات من اجتماع مقرر بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفق ما أعلنت عنه فرق الإنقاذ. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: 9:55 دقيقة على ديوان اف ام. استمتعنا بصوت أنيس الطيف، هذا الصوت التونسي الجميل الذي يحسن أداء التونسي والشرقي وكل الأنماط الفنية الموسيقية. بديت أبواب المهرجانات وريحة المهرجانات الصيفية تفوح خاصة مع تسيب بعض الأسماء متاع الفنانين اللي ربما باش يكونوا موجودين في المهرجانات هذه الصيفة، ولكن احنا باش نحكيو توا في موضوع بين الابداع والابتكار. المعهد العالي للفنون الجميله بمنوبه يطلق مسارات ماجستير جديده، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الان.
1: في وقته
0: في إطار مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي الفني والإبداعي في تونس، يواصل المعهد العالي للفنون الجميلة بمنوبة دوره المحوري في تكوين أجيال من الفنانين والمبدعين في مختلف الاختصاصات الفنية البصرية من خلال برامج أكاديمية تجمع بين التأثير العلمي والتطبيق الفني. المعهد نحكيه على الليزان يعمل على أحداث مسارات ماجستير جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وهذا مهم برشا على خاطر تفتح أفاق أوسع أمام الطلبة والباحثين في مجالات الفن والتصميم والابتكار. لأكثر تفاصيل معنا سي محمد فرح مدير الدراسات بالمعهد العالي للفنون الجميلة. أهلا وسهلا سي محمد.
2: مرحبا بك وبجميع الضيوف.
0: يعيشك، شكرا لك سي محمد. لو كان تعطينا فكرة بداية شنو الدور اللي يطلع به المعهد في تكوين الطلبة وتأهيلهم لسوق الشغل.
2: يعطيك صحة على سؤال. دونك المعهد هو المعهد العالي للفنون الملتيميديا للتحديد، سيدة وحيدة. دونك
0: عفيف معك وحيدة المعدة.
2: دونك المعهد العالي للفنون الملتيميديا لي زعما انستيتيو سوبيريور دي زار ملتيميديا
0: داكور
2: الكامبوس تاع منوبة.
0: نحكيو على ليزام
2: بيان سور.
0: فوالا
2: فوالا جيت على الاسم خاطر
0: التسميه
2: تغيرت. الموسيقى الجميله هي فنون الملتيميديا، خاطر موسيقى اخرى عند الاسم هذا.
0: بالضبط دونك اعطينا فكره بصفه عامه على الدور اللي يطلعوا المعهد في تكوين الطلبه وتاهيلهم لسوق الشغل، لانه انا على امتداد كارير نتاعي تعاملت مع برشا متخرجين من الليزام، وديما نقول وانه الحقيقه من افضل المهنيين، معناها التكوين نتاعهم يخول لهم وانهم يندمجوا بسرعه في سوق الشغل.
2: صحيح. دونك هو المعهد اللي تاسس عام 2020 من وقتها كان يعني إلى لونسي معناتها دو فورماسيون في الملتيميديا والسمع البصري، وطلب منه برشا عباد موجودين في الإذاعة والتلفزة الوطنية التونسية ونتعامل معاهم ونخدم معاهم يعني بصفة منتظمة في مشاريع التخرج وفي مشروع في برامج أخرى يعني فهمتني. ولذلك من اللي تأسس وديما عند الأوبجيكتيف تاعو هو يخرج عباد مختصين يعني في المجالات هذيك ويكون برشا يعني تخصيص التخصص بتاعه نجم تقول معناتها اكثر حاجه هو في الاعلاميه والمالتيميديا والسمع البصري، وعنده يعني توا من توا بركل عندنا اكثر من 25 سنه يعني خبره في التدريس. دونك من زوج يعني برامج اليوم تعدينا 18 برنامج يعني فيهم يمكن 10 يعني دي ليسونس ومعناتها دي اجازات نقولوا احنا، وعندنا ماجستيرات بحث وماجستيرات مهنية، وعندنا دي فورماسيون في السيكل انجينير، وسمع عندنا حاجة جديدة اللي عندها توا 3 ايام وفرحنا بها برشا، هي معناتها الكليبا انتجري اللي باش يحضر يعني معناتها الطلبة باش يدخلوا يعني الدراسات الهندسية في علوم
0: الاعلام.
2: هذا هو دونك احنا
0: هذا بصفة عامة
2: اليوم يعني اي حاجة فيها يعني التكنولوجيا الحديثة
0: جوستومون على ذيك باش نسلك
2: يعني نعمل فيه التكوين وعندنا ما شاء الله يعني
0: أجور معناها اللي يعجبني في الليزام هذيك هو أجور، لأنه نحكيه على تكنولوجيات حديثة اليوم، نحكيه على ديما فما حاجات جدد، واليوم في السنوات الأخيرة فما الاكتساح لمواقع التواصل الاجتماعي لكل ما هو رقمي ديجيتال، التكنولوجيا الحديثة يعني في أبهى حلتها، والذكاء الاصطناعي. باش نرجع نسألك على شنو ما الاختصاصات اللي وفرها المعهد والمستجدات السنة والسنوات الأخيرة على مستوى الماستر اللي عندكم. جست أقعد معايا عندي فاصل ونرجع لك سي محمد فرح مدير الدراسات بالمعهد فنون الملتي ميديا لزامة.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: اخترنا اذا باش نحكيوا اليوم على لزام، نحكيوا على معهد الدراسات، نحكيوا على معهد الفنون المولتي ميديا. باش نحكيوا لكم على الاختصاصات اللي فيه والماستير اللي موجودين، لانه ماكم تعرفوا تاو فتره بكالوريا، بعد باش يعملوا لورينتاسيون تاعهم، وايضا الناس اللي كمكمله الليسانس يحبوا يعملوا دي ماستير. دونك نعطيهم بعض الافكار في علاقه بسوق الشغل، لأنه مهم دراسة حاجة لابد منها، ولكن زيادة واحد يخمم في سوق الشغل شنو ينتظره والعصر هذا شنو فيه. أعطيني فكرة على الاختصاصات، لو كنت تسمع سي محمد فرح مدير الدراسات بالليزام، أعطيني فكرة على الاختصاصات وأبرز الماستير الجدد اللي عندكم السنة.
2: الامور واضحه، نجم نقول اللي بما انه احنا عندنا ثلاثه يعني ديبارتمون او ثلاث ديبارتمون في المعهد، يعني ديبارتمون الانفورماتيك العالميه، وعلى ديبارتمون تاع الميتي ميديا، وديبارتمون الاوديو فيجوال.
1: ايوه،
2: كل ديبارتمون يوفر يعني مسارات تكوينيه في المجالات بتاعها، وتكون يعني معناتها متناسقة مع متطلبات سوق الشغل وكل شيء. والحمد لله جات في وقتها لمحالة صار إعادة تأهيل بتاع جميع البرامج التكوينية بتاعنا في الإجازة.
1: ممتاز.
2: وكانت الفرصة لنا احنا باش نزيدوا ندخلوا يعني يعني برامج، معناتها نزيدوا نطور البرامج بتاعنا باش تكون يعني متناسقة وتمشي مع متطلبات العصر وكل شيء، وخاصة مع الليا الجديدة هذه يعني الذكاء الاصطناعي. دونك دخلنا بصفة كبيرة ياسر يعني الكومبوزون هذية في الانفورماسيون تاعنا باش يكون يعني ادبتي للشغل. حتى ولي ميتي كل تنسب ميتي معناتها باش تنجم انت تنجم تتفوق بعد الدبلوم تاعك سواء الاجازة ولا في الماستر ولا في الاجازة، لازم تكون زادة متمرس يعني متريز بيان لوتي هذايا وتعرف كيف تستعمله باش تكون يعني متألق في المجال تاعك.
1: اقرب لي شوية للتليفون، صوتك بعيد شوية سي محمد.
2: هكا خير شويه.
1: اي هكا خير. اي
2: دونك فيما يخص يعني المجالات، نقول احنا القريبه من العلوم الاعلاميه، وفي احنا عندنا يعني اجازه في علوم الاعلاميه واللي عندها يعني بعض المسالك اللي هي يعني فريمون معناتها تادابتي للسوق الشغل بتاع اليوم. عندنا مثلا الاعلاميه والوسائط المتعدده اللي تخلي يتخرج عباد يعني متخصصين في البرمجه بتاع تطوير دونك البرامج والسيت ويب والابليكاسيون ميديا اللي معاها لا بارتي انتيليجنس ارتيفيسيال. عندنا زاد باركور اخر، مثلك اخر اللي هو في البيانات الضخمه وتحليل البيانات اللي بطبيعة داتا ساينس اللي توا تدل معروف ياسر، وفي فيزيون كبيريات في سوق الشغل اليوم نحتاجوا عباد متخصصة في تحليل البيانات باش نخرجوا أكثر معلومات وأكثر كونيسونس من البيانات اللي عندنا اللي توا برشا معناتها بكمية هائلة برشا، وما نجموش يعني نتعاملوا معاها بصفة يعني يدوية حاجة أوتوماتيك. وزيد بطبيعة الحال هذا كله عندنا زاد الإنترنت زوجي، دونك الإنترنت الأشياء المعتادية عملنا زاد مسلك يعني أدبتناه ولا مسلك يسمى إنترنت الأشياء والنظم الذكية التفاعلية، كيف كيف باش نبروفيتي أن بو معناتها من التكنولوجيا تاع لي زي تي، كيفاش نجمو يعني نساهمو في تسهيل حياة الإنسان مع أي أوتي نجم يكون معناتها اللي كيكمون تاع الدار اللي عنده ولا في الكهرباء ولا في أي بلاصة نجم يكونها، حتى مع الصناعات الكبرى في الفلاحه وكل شيء. دونك ينجم يعاون برشا الاختصاص تاعنا باش يعاون الفلاحين الكبار وحتى الصغار باش يطور يعني المنتجيه تاعهم.
1: هذا ما يخص على مستوى الاجازات. وبالنسبه للماستر شنو عندكم؟
2: كلمتكم مع الاجازات باش ما نظلمش اجازه على اخرى. عندنا اجازه اخرى في الفنون والوسائط اللي هي الكوميونيكاسيون ميديا، اللي هي تمشي اكثر في الكوتي ديزاين و معناتها الكوتي ديزاين جرافيك كل شيء. هذا يخلي شويه يعني حاجه سبيسيفيك للنظام اللي عندها الافوا الكوتي تكنيك والكوتي جرافيك، وعاده في مشاريع التخرج ينجم يخدموا بعضهم الطلبه في هالاجازات الزوده باش يخدموا يعني منتوج يعني متكامل ويعني طيارة على الخط. وعلى الإجازة الثالثة اللي هي السينما وسمع البصر اللي فيها يعني اتخلى اختصاصات المهمة في ميدان يعني سمع البصري كما المونتاج التركيب الصوت التصوير الإضاءة الإخراج
1: اللي هي متخرجين يعني منها الحقيقة من خيرة التكنيسيان اللي عنا في تونس مثلا يعني
2: وهي داير لزامة تعرفت أول ما تعرفت بالميدان
1: هذا
2: ويقعد ديما ميدان يعني بارز ومتألق صراحة بالنسبة للإنجاز لمجلس السيارات دونك احنا في ليزا عن يعني بعض السنوات اليوم نجم نقول عندنا خمسة ماجستيرات ثلاثة ماجستيرات بحث وزوج ماجستيرات يعني
1: مهنية
2: عندنا ماجستيرات بحث في علوم الإعلامية كيف كيف ونمشي أكثر في يعني في تسكين عن البيانات والبحث عن المعلومة والمعلومات اللي هو يعني يكون انشيت لوجيك ليسانس تاع في السيونس انفورماتيك
1: اوكي
2: وعندنا زاد معناتها اجازه معناتها ماجستير بحثي اخر زاد في اعلاميه القرار والذكاء المطبق على التصرف يعني انفورماتيك سيزونير كيف كيف قريب من ماشي اكثر كوتي جيستيونير وعندنا زاد ماجستير نجم نقول هو اجد واحد فيهم من عام 2022 هو ماجستير في الميدان السينما والسمع البصري اللي هو اسمه نظريات الوسائط المتعددة والسمع البصري والسينما بالفيزوال إيدو سينما الماجستير كل هذوما يعني باش يقول لهم التلميذ معناتها الطالب لازم يكون متفوق وعنده يعني مكاسب وخبرات ديجا يعني
1: شو الشروط بوغ افوار اكسي شنو الشروط للالتحاق بهذه الماسترات
2: لازم يكون متخرج من اجازه قريبة من التخصص المطلوب كسواء يعني كأنت والماجستير البحثي مثلا كان واحد في علوم الإعلامية لازم يكون متخرج من إجازة يعني في علوم الإعلامية أو ديسيبلين يعني بروش كنكس ولا في المات باي زامبل مع حاجات قريبة كمان فيما يخص وثاني كيف وفيما يخص نظريات الوسائط المتعددة والسمع البصري والسينما زي لازم يكون زي متخرج مع خاصة من ليسونس بتاعنا ديجا هذيك الإجازة اللي بتاع
1: ليزام بيد هاي
2: هذيك معناتها تجي سويت لوجيك مي اي معناتها اجازه قريبه زاد وتقرر في معاهد اخرى قريبه تعمل يعني حاجات قريبه نقبلوهم على شرط ان يعدي دي تيست بيان سور فما دي ايفاليسيون في الماجستيرات الثلاثه الكل عندنا يعني دي تيست نعملوهم مع الطالب وعلى ضوء هذاك يعني فما معناتها دي كونديتور سور دوسيي ناخذوا يعني معناتها احسن يعني دوسيات وبعد نعيطوا للمترشحين ونعمل معهم يعني استجوابات ونقاشات واحد باش نعرفوهم يعني
1: هم بالحق
2: يعني قادرين باش يتواصلوا في الميدان هذاك ويتألفوا وخاصة باش يتواصلوا في المشوار مثلا البحثي خاصة كيمشي كذا مثلا في الدكتوراه
1: باش نختم معك بسؤال سي محمد فرح لأنه المسار الجامعي والأكاديمي زادة ماهوش فقط الإجازة والماجستير ولا الدكتوراه ولكن هي حياة جامعية كاملة فما أنشطة فما برشا حاجات تتعمل مشاريع تتخدم في خلال الفترة متاع التعليم عطيني فكرة على أبرز المشاريع والأنشطة التطبيقية اللي يلقاوها الطلبة في مسارهم الدراسي
2: يعطيك الصحة بطبيعة الحال الطالب باش ينجم يقرا في انفيرونمون يعني فورابل ويكون دي اتموسفير اغريابل وكل شيء لازم الطالب ينشط في الاندية وكل شيء دونك احنا في النظام عندنا العديد من الاندية النشيطة والنشطة يعني اللي تعمل ديما يعني ديفيرونمون يعني اسي ريغولي بالنواحي الكل فما اندية يعني تقنية وفما اندية ثقافية موسيقى راديو كل ما تصوروا معناتها لمجالاتكم يعني اي طالب من معناتها نورمالمون بشقة على الاقل نادي ولا زوج نوادي يكونوا قراب للهوايه بتاعو ينجم يقيد فيهم ويشارك معاهم معناتها ويعمل يعني العمل نتاع الانشطه نتاع الانديه هذه باش يكون هو زاد متفرغ ويشارك في دي كومبيتيسيون وانستيتيو معناتها فما برشا حياه بتاعهم يعني البارا سكولير البارا يونيفرسيتي بلوتو الاكسبيديشن اللي ديفيزيون تاعنا
1: وي شكرا شكرا يعطيك الف صحه سي محمد فرح مدير الدراسات بمعهد فنون الملتيميديا ليزام على كل هذه التوضيحات ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله كل الناس تختار المسار الصحيح اللي يتلائم معاهم واللي يخولهم من الدخول الى سوق الشغل
2: يعيشك
1: شكرا ليك يعطيك صحه محمود عشان باش تحكي لنا انت
3: السيارة العائلية تحت بان في الثنية.
1: ليش هكا انت اليوم؟
3: والله هذايا مش اختياري انا الحقيقه السوجي مصلي عني بي ديجيتال في ديوان فام مصلي عني بي معناها خمسة وخميس يقعد يخدم فما فيديوهات وريلز يقعدوا يدوروا فما فيديو دور من كليامات المزيانين وقت اللي نحكيه على قانون الماليه والنقاش نتاع قانون الماليه فما فيديو قعد يدور وعرض عباد وسألوني بكل صراحة قالوا لي المشروع والقانون يا أخي ما تعدى في قانون المالية هم سألوني تعدى في قانون المالية ولا قلت لهم راهو تعدى قالوا لي وينو نشريو كراب ولا نشريوش كراب فباش ننفسو
1: يلا خلينا نشوفو دونك هاتش عندك محمود
0: هاتش عندك
3: نتذكر مليح وكان ما خنتنيش انا راس مالي كطرف الذاكره هذيك
1: الحمد لله
3: حاجه مهمه ما اثرتش برشا
1: لاباس
3: كي نحكي وقتها في قانون الماليه حكينا على حكايه السياره العائليه وقتها قلت هذا مش باش يتعدى انا قلت مش باش يتعدى ما يتعدى هو في الاخر ونتذكرك قلت لي علاش الساعه باهي لبرشا عائلات قلت لك صحيح ولكن الوضع المالي في بلادنا ما يقابلش بعض باهي نذكروا الناس الكل الفصل 55 من قانون الماليه 2026 يمنح هذا الفصل العائل باش نلخصه مش نقول الكل يمنح هذا الفصل العائله التونسيه المقيمه امتياز جبائي معناها ما عندهاش الحق في امتياز جبائي اخر بخلاف هذايا باش ياخذوا كهرباء عمر السياره ما يكون أكثر من 8 سنين الدخل الصافي متاع الفرد ما يكونش أكثر 10 مرات مسميق ولا 14 مرة كيبدأ كوبل يمنع بيع السيارة هذية لمدة 5 سنوات والكوتا باش تكون لا تقل على 10% من إجمالي عدد السيارات اللي نجيبوهم البرة كل عام هذا القانون بقينا القانون هذا باش يتنفذ يلزموا القرار المشترك هذا اللي يضبط كل شيء والقرار المشترك هذا يكون ما بين وزارة المالية ووزارة التجارة ولو أن القانون تعدى في البرلمان معنى القانون المفروض يكون نافذ
1: يلزموا
3: القرار المشترك قبل كل شيء
1: ليه والقرارات الترتيبية تسمى اللي تخرج الوزارة
3: أما بخلاف يلزم قرار مشترك ما بين وزارة المالية ووزارة التجارة والقرار المشترك كذا مخرج ومش باش يخرج معناها وهذاك علاش لا فما أي ديوانة ولا أي إدارة أخرى تنجم تعمل أي خطوة على خاطر ما فماش كيفاش تنفذوا وزارة المالية نذكر اللي هما ومعها البنك سنترال قالوا أنه القانون هذا ما يجيش ما نجموش ننفذوه والميزانية متاعنا وحساباتنا وكل شيء ما نجموش ننفذوه بخلاف هذا الكل عفيف وحتى كان تعدى كل شيء كيفية التمويل لشراء السيارة هذايا يكون بريسك مستحيل قدام قانون الصرف الحالي
1: أيوة.
3: أنه أنت حتى كان باش تعمل كيفاش تخلص الكرهبة اللي باش تجيبها من برا كيفاش تخلصها بخلاف أنه كموش الديار متاع الكرهب يجيبوا الكرهب هذوما ويكونوا من غير ديوانة وفيهم الامتياز الجبائي كان باش تجيب أنت كرهبة وحدك من برا كيفاش
1: وشنو ربحه معناها هو كي باش يجيب ما باش يربح فيها زادة كرهبة
3: هو في صورة ما كان جاي تعدى التنفيذ الكونسيسيونير كي باش يجيبها ينجم يقول لك نربح أنا في المانتونونس ينجم يقول لك ناخذ ربحي أنا بمارج صغيرة مي أبريتو ما الدولة هي اللي باش تتخلى على الجباية متاحة والأداءات اللي باش يخلصوا فلهنا نعود نذكروا أنه روى ذاي القانون ما تنفذش مش خطرنا في الأيامات اللي نحكيه على قانون المالية وهبات الريل قلت أنه هذا من نجمش يتنفذ يا أخي وزارة المالية قالت محمود في الراديو قال ما يجيش يا أخي بطلوا لا وزارة المالية حد فيهم ما يسمع كلامي دجا حتى في تصور طلعهم ليمان اخترت لكم معناها اللبسة اللي عجبتني بتاع وزارة المالية بالأخضر كل صراحة ما ينجمش يتطبق فنشوفوا لهنا أنه التشريعي والتنفيذي معاش سولتهم معناها الجهة التشريعية والجهة التنفيذية بعاد على بعضهم في الأرض الواقع اللي حكينا عليه أرض الواقع أول ما بدينا الميسيون في أرض الواقع ما نجموش لا صعيب علينا خلينا في الموضوع هذا ما نحلوش الباب الأمثلة فلهنا نشوفوا أنه للعباد اللي يستناوا في القانون هذا يتطبق راهو صحيح تعدى وصحيح في قانون المالية لكن ما عناش كيفاش نطبقوا
1: لما الدفيس بكو دو فيسكاليست قالوها الحكاية قالوا ما هوش بش يتطبق قالوا غير قابل للتطبيق
3: ما نجموش
1: المختصين بيدهم قالوا غير قابل
3: للتطبيق معناها راو حتى كان نحبوا ما نجموش سواء بالقانون سواء مع قانون الصرف وإلا حتى في مشكلة الدوفيز راهي الدولة في الحالة هذه باش تتخلى على 10% من أداءاتها على السيارات في سلطة مال المرشي بشيقت كما هو، واللي هي بلادنا في الوقت ذايا حسابيا صعيب برش.
1: وإن شاء الله نصلحوا معناها الحاجات اللي صارت قبل ديجا في علاقة مثلا قانون الشيكات، معناها قاعدين نشوفوا في التداعيات، ناس كل تحكي على التداعيات بتاعوا القانون هذيك اللي حكينا عليه في وقتها. برشا شركات فلست، برشا شركات سكرت، بوكو دو غروسيست أنشطة وقفت، بوتيكات ما عادش نجم تبيع، معناها قاعدين الحال واقف،
3: وبرشا شركات قاعدوا اون في يستناو في حاجة تعوض ولا حاجة تبدل. برشا شركات اون في، اش معناها اون في؟
1: في المقابل الكاش زيد معناها،
3: والكاش ما حكينا عليه لحد اللي فات، الكاش قاعد يكبر والموازي قاعد يكبر. فجست باش نلخص حكاية السيارة العائلية، هذا قانون بوغ لو مومون ما ينجمش يتنفذ، وما هوش باش يتنفذ معناها حتى ما نتصورش في العامين الجايين باش يتنفذ. فاللي ناوي اللي خمم في كهرباء يتلفت شوية هكا الأسوان بهيم بليزو موان بتاع لي فواتور الكتريك، جست يقرا حسابه وين باش يشارجاهم، سيرتو كان عنده فوتوفولتايك في الدار معناها تكون مناسبة برشا. ولكن القانون هذا من غير ما تكملوا تعملوا عليه، خاطر يلزم قانون الصرف يتبدل، واللي نحن رانا ما عندناش قانون صرف، عندنا مجال صرف في تونس كان صدقني ربي معناها نجم نكون غلط، ما القانون الصرف في تونس يلزم يولي فما قانون حقيقي للصرف. فهذايا راهو مازال بعيد على الواقع، وجست مجبود حديث راهو مشكل القانون هذا ما تنفذش، راهو فما برشا حاجات، وفما حاجات حتى اقترحتهم الحكومه بيدا ومن بعد ما تنفذوش، والحكومه عندها الزاميه نتاع 3 شهور تخرج القرارات التنفيذيه ما خرجتهمش تو سامبلومون على خاطر فما برشا حاجات سواء من البرلمان سواء من الحكومه خموا فيهم كافكار زدموا فيهم في قانون الماليه،
1: ولكن الواقع جاي
3: الواقع ما الواقع مخالف، ومش جاي ضدهم على اساس الواقع تبدل بعد ما عمل القانون، الواقع ضدهم من الاول هو. فيلزم كي خموا فكره نخموا فيها كامله باش ما نغلطوش العباد وما يقعدوش العباد يستنوا.
1: ميرسي محمود،
3: سكر البرنامج فاروق.
1: سكر
4: مع محمود.
1: نرجع لكم بعد أخبار العشرة، خليكم معنا في المتابعة، هذه ويكند على الكيف حتى الـ11.

0: Duem FM. Publicité.
1: الدلال والفريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج.
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز العشرة، ديوان افام، مع السلامة. أكتوبر القادم سيتم الانطلاق في إجراء مرحلة تجريبية للمنصة الخاصة بالتسجيل في برنامج الكراء المملك، وفق ما صرح به عبد القادر بالحج قاسم المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المكلفة بإنجاز المشروع لدى حضوره في برنامج ويكند على الكيف.
7: المنصة هذية فيها تقاطعات مع منصات أخرى، كيما المنصات اللي عند وزارة الداخلية، اجتماعية، عند المالية، باش تكون ثم كل التقاطعات باش الإنسان كي قايت نبدأ ونعرف عليه كل شيء، عنا الدخل متاعه، عنا باش يصير في أكتوبر تجربة المنصة هذه باش نشوفه ثم إشكاليات مثلا ماش يتم تفاديها باش آخر 26 كما أعلن السيد وزير التجهيز تكون منصة هذه جاهزة مش العباد تدخل وتقيد عليه. نوات الأولى هذه اللي دشنها السيد وزير التجهيز يوم 3 جوان متكونة من زوز إقامات، إقامة نادرة 82 شقة وإقامة فاطمة 80 شقة بمنطقة المرنقية من ولاية منوبة. شقق اجتماعية فيها كل التجهيزات اللازمة، فيهم مساعد ديزاسانسور، فيهم طابق أرضي وأربع طوابق علوية، فيهم شقق غرف S plus 2 ثم S plus 1 ثم S plus 3. إن شاء الله الانطلاق على الأشغال تاعهم بدا وباش يكونوا جاهزين في آخر 2027 بحول الله. هذوم مشروع الألف مسكن.
6: المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب يفيد بأن تبذير الغذائي يمثل أفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد، مشيرا إلى أن المعهد الوطني للاستهلاك سينظم ورشة عمل 10 جوان الجاري وسيتم خلالها وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. إلى شأن دولي، إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا في إطلاق نار بالقرب من مهرجان في ولاية أهايو الأمريكية وهو تجمع سنوي للموسيقى. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: أهلا وسهلا، هذه ويكند على كيف. الرحلة بدأت 6 متاع الصباح، مكملين معكم حتى 11. تحية لكل ملتحق بينا الآن في المشاهدة وأيضا في الاستماع. نسلموا عليكم الناس كل، نسلموا على عبير اللي التحقت بينا. عبير بعد شوية تسمعوها بطبيعة إلى جانب الشيخ سيف الدين كوكي في برنامج البرهان. ما يش وحدها عبير، مع عفيف أختها، نسلموا عليها. تحية كبيرة برشا عفيف، مرحبا بيك في تونس. مرحبا. احنا باش نمشيو، التحق بينا زيد غازي بالقيد. اهلا وسهلا غازي.
2: صباح الانوار عفيف، اهلا وسهلا.
1: مرحبا مرحبا، سبحانك يا ربي. ماهوش غازي اللي في الكواليس؟
2: لا لا، كل حاجه في بلاصتها، الخدمه في بلاصتها والكواليس في بلاصتها.
1: حسيتك راقد، انا قلت خلي شوي
2: فلنحمي كواليسنا. لا انا كنت عندي مشكله مع الكاسك، وكل اداره القناه اللي كان قبلي راهو بارامون الكاسك عمل له حاجه من هنا. أيوه. مانيش انا بدي متفق، مانيش انا وخاتي.
1: شكون كان قاعد غاديك؟ محمود؟ لا حتى محمود في الكرسي اللي خاتي محمود زيد.
2: ما لا يمكن من البارح. المهم انا خاتي،
1: المهم غازي خاتي،
2: اختار راسي واضرب. صباح النور للساده المستمعين والساده المشاهدين على الديجيتال. فرحان برشا بالتفاعل نتاع العباد في مواضيع باهية عفيف،
1: في موضوع
2: في مواضيع
1: ممتاز.
2: قيمة. اليوم زاد كيف كيف عنا موضوع ممتاز، خلي لك التقديم اللي كنتي وبعد
1: الموضوع اللي باش تحكيوا فيه اليوم هو الذكاء الاصطناعي والعلاج النفسي. دونك حاجة مهمة باش نحكيوا فيها. اقعدوا معانا بعد شوية مع غازية. ما قبل هذا كل عنا تليفون باش ناخذوه معانا، مهم برشا باش نحكيوا في اليوم العالمي للبيئة، ومع دخول فصل الصيف الصندوق العالمي للطبيعة في مواجهة الأزمات البيئية، أي حلول لمستقبل أكثر استدامة في تونس؟
0: في وقته
1: يواجه العالم اليوم تحديات بيئية كبيرة وعديدة جراء التغييرات المناخية والعديد من العوامل. وفي هذا الإطار يواصل الصندوق العالمي للطبيعة جهوده على مختلف المستويات الحقيقة، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع

0: الوزارات طبعا من أجل التوعية، من أجل القيام بإجراءات لازمة للاستدامة البيئية في تونس. عنا شانتي كبير في برشا مجالات في البيئة. أنا ياسر نفرح وقت نلقى شباب واعي بالمسألة البيئية. غازي
1: الحقيقة عفاف، خلينا نقوله مسألة مش من الدولة برشا، مسألة مانيش قاعدين نحكيو فيها ياسر، وبالتالي طرح مثل هذه المسائل مهم ومهم جدا. الشباب خلينا نقوله بعيد برشا عن المشاكل،
0: رغم اللي موجودين معناها كي نلقى انا ديزيفينمون نلقى فيهم اساسا شباب.
1: فما فما فما موجود، وهذا اللي نسميه الشباب الواعي اليوم، والشباب اللي نجم نعاونوا عليه.
0: قداش نسبتو ابوبري؟
1: حسب معرفتي انا الشخصية وحسب الانتوراج نتاعي ماهوش كبير، مش ما نجموش راه ونزيف
0: والله ما فرحتنيش. انا معمل على جيل الشباب معناه اللي عنده وعي بيئي.
1: جيل الشباب كي يبدا يعاني من فقر، كي يبدا يعاني من بطاله، كي يبدا يعاني من تهميش، صعب جدا انك تلقاه يخمم في مواضيع متاع تنميه مستدامه متاع بيئه ومتاع غيره من المواضيع هذوما. يخمم في كيفاش يعيش اليوم، كيفاش ياكل غدوه، ماهوش قاعد يخمم في المناخ اللي باش يدوم له 10 سنين، ماهوش قاعد يخمم في عائلته، ماهوش قاعد يخمم في صغاره. وبالتالي كي نلقاه نوع الشباب هذا الواعي نفرحوا به برشا، نثمنوا مجهوداته ونحطوهم فالور عفاف.
0: وماذا بينا بقيه الشباب رغم المشاكل اللي تحكي فيها هذه كلها ينخرطوا ويكون عندهم وعي بيئي زادة، لأنه نحكيو على مستقبلكم را
1: نسعى، ونحن
0: مستقبلكم را
1: وقبل نسعى وبش أنا نطرحوا المواضيع هذوما ونقولوا خلي العباد تفيق، خلي العباد تفهم، خلي العباد تشارك معنا. وماذا بيا نلقى الريتش في مواضيع كما هكا مهمة ومهمة جدا، كما نلقى في الريتش في مواضيع أخرى متاع مشاهير وغيره وغيره وغيره.
0: إن شاء الله يجي نهار، لأنه هذي اللي باش نعيشوا به، لأنه الكرة الأرضية هذيك هي اللي تجمعنا في الآخر الناس الكل معناها. ما نعرفش اذا كان التليفون جاهز ولا ما كانش. خلينا نمشيو للفقره نتاع غازي وحده. حاضر التليفون ناخذوه معنا باش نحكيو، لانه فما مشاريع عديده هامه قاعد يقوم بها الصندوق. دونك نحكيو على الصندوق العالمي للطبيعه، ومعنا عبر الهاتف سي جمال جريجر مدير الصندوق العالمي للطبيعه. صباح الخير ونهارك زين سيدي.
2: صباح النور، مرحبا بك وشكرا للاستضافة، وكل عام والبيئة بخير في تونس وفي منطقتنا.
0: يا رب إن شاء الله كل عام أحسن وأحسن. سي جمال، نحب نبدأ الحديث على أهمية التوعية والتربية البيئية في مواجهة التحديات البيئية اللي يشهدها العالم، لأنه حتى توا كنت نتناقش هنا مع شاب معايا في الأستوديو، قلت له إنا نفرح أنه فما وعي عند الشباب، ولكن يأكد لي وأنه حتى الشباب زاد فئة صغيرة منهم. اليوم شنو المشكلة على مستوى التوعية بحساسية هذا الموضوع وأهمية الموضوع البيئي؟
2: شكرا. خاطر موضوع التوعية البيئية من أهم المواضيع اللي نقوم بها. التحديات البيئية تحديات عالمية كما التغيرات المناخية، تحديات عالمية، تحديات محلية كما التلوث المحلي على مستوى التلوث الصناعي، ولا التلوث في المدن، ولا حتى تحدي البلاستيكي كما التلوث البلاستيكي اللي هو تقريبا كما التغيرات المناخية في العالم الكل موجود. التحديات هذوما عندهم عديد الأسباب، لكن كلهم يمسوا الحياة اليومية متاعنا. ذلك علاش الوعي البيئي، الوعي بالمشاكل البيئية والوعي هي مسؤولية الناس الكل. لو أنه نعتمد على أنه نلقاو حلول للمشاكل البيئية على وزارة البيئة ولا على مؤسسات بيئية، هذا ما بيش يعطي إلا فقط نتائج صغيرة، لأنه النتائج الحقيقية هي مسؤولية الناس الكل. النتائج الحقيقية هي في طريقة التعامل متاعنا اليومية مع الإشكاليات البيئية
0: في ممارساتنا اليومية. معناها سي جمال
2: بالضبط، لأنه البيئة هي ثقافة. وقت اللي واحد يطلع في كرهبته ويحط السنتير، يحط السنتير خاطر يؤمن أنه هذاك باش يحمي روحه، ماهوش يحط السنتير باش يتحاشى المخالفة، يتجنب المخالفة. كيف وقت اللي أنت تحط أول شيء ترفض أنك تأخذ بلاستيك زيت. إذا كان أنت باش تمشي تقضي، هز معك قفة ولا هز معك ساكري تيليزابل. إذا كان أنت خذيت بلاستيك باش تاخذ بلاستيك امبالاج نتاع مثلا ام بسكويت صغيره، انت تاخذ هذاك وتحطه في الكرتابله لين تلقى طوبال، خاطر صغيرك باش يشوفك وباش يتبعك
0: وباش تربي عنده هذا السلوك
2: بالضبط. والوعي هذاك البيئي ينتقل عبر الاجيال. إذا كان إحنا نعتبر

0: انه البلاد هذه والمنطقه والمدينه هي وطننا، هي منزلنا، اذا نحافظ عليه كما نحافظ على نفسنا منزلنا. مش من المعقول ان واحد يحافظ على كرهبته نظيفه باش يحافظ على كرهبته نظيفه
1: يلوح من الشباك
0: بشيء في الشباك. هو يعتبر ان هذيك كرهبته، اما ما يعتبرش ان هذاك الوطن نتاعو، لكن هذا يلزم يتبدل.
1: جوستومون دونك دون سو سونس، انتوما كصندوق عالمي للطبيعه الحقيقه انا نتابع فيكم من سنوات ونعرف مدى الانفستيسمون اللي عاملينه لنشر الثقافه البيئيه في المنطقه ككل. اليوم لو كان تعطيني فكره على ابرز المشاريع اللي تقوموا بها والمبادرات لتوعيه الشباب بالقضايا البيئيه.
0: عديد المشاريع في المجال البحري، في مجال الغابات، وفي مجال المناطق الرطبة ومجاري الأودية والمياه، هذوما معناتها مشاريع كبيرة نستغلوا فيها بشراكة مع وزارة السلاحة والموارد المائية البحري ومع وزارة البيئة. لكم نعطيك فكرة أكثر على في موضوع يخص عنده علاقة بالتوعية البيئية في موضوع التلوث البلاستيكي. عندنا زوز مشاريع كبار حاليا وقع الانطلاق فيهم بشراكة مع وزارة البيئة ومع وزارة الفلاحة إدارة العامة السيد البحري. المشروع الأول حملة تبنى الشاطئ. تبنى الشاطئ هذايا تم موقع ويب اسمه Adopt a Beach بالإنجليزية، تبنى الشاطئ.com. أي فريق، أي جمعية، أي كلوب، أي نادي ينجم يدخل باش يلقى البروتوكول وباش يلقى المواقع وباش يلقى طريقة العمل في هذايا، وينجم يدخل ويسجل ويشارك ويتبنى الشاطئ اللي اقرب له او الشاطئ اللي يمشيهم فيه ولا الشاطئ اللي يصير فيه. باش تلقى ثم 136 شاطئ في الجمهوريه التونسيه من ملوله في تبارقه الى الكتف في بن قردان ولايه مدنين على طول السواحل التونسيه، وثم اكثر من 120 فريق، وان شاء الله العدد هذا باش يوصل ل 200 فريق من المتطوعين اللي يتبناوا الشواطئ اللي يمشيوا لها والشواطئ القريبه منهم. هذا رقم واحد، واللي وقع الانطلاق نتاع حملة تبنى الشاطئ 2026 يوم أمس عن طريق السيد حبيب عبيد وزير البيئة، وكانت أول حملة، أول
1: انطلاقة كانت من جمرت
0: رواد تونس يوم أمس 5 جوان.
1: نعم تفضل.
0: النقطة الثانية هو موضوع بلاستيك سمارت بورت، الموانئ الذكيه الخاليه من البلاستيك، واللي يتم تنفيذه بشراكه مع الاداره العامه للصيد البحري. ثم حاليا زوز موانئ بدا العمل فيهم، ميناء جابس وميناء تبرقه، واحد في السواحل الشماليه وواحد في السواحل الجنوبيه في تونس. والهدف هو انه احنا نعرفوا انه اي بلاستيك ترميه تلك سواء في البر ولا في الشاطئ باش يجي نهار ويوصل للبحر عن طريق السيول، عن طريق الامطار، عن طريق الريح. يعني البحاره اللي نتعاملوا معاهم تو رقاهم يصطاد الحوت ويصطاد البلاستيك ويصطاد الديشي. الاشكاليه انه ما ينجمش يرجع بالديشي والبلاستيك هذاك للبرط على خاطر ما عنده ما يعمل به، ما يلقاش كيفاش يتصرف فيه. فالهدف انه نقصوا من لي سورس دو بوليسيون على مستوى عمليه الصيد البحري، وكذلك نشجعوا البحار انه تلقاو بلاستيك في البحر عندهم بوسيبيليتي دو ريسيكلاج، نجموا نربطوهم مع شركات قطاع خاص لرسكلة البلاستيك، فينجم اصلا يبيع البلاستيك اللي يلقاه في البحر.
1: فكره تشجع
0: يرجعوا يبيعوا.
1: فكره تشجع الحقيقه. هذوما لي دو زاكس دونك اللي حاليا قاعدين تخدموا عليهم. فما نقطه زيده مهمه اليوم نجموا نركزوا فيها ون لا ديفلوب انسامبل سي جميل، في علاقه بالمؤسسات التربويه، بالجامعات اليوم، وحتى المدارس. الاطفال انا نؤمن وانه الطفل كيما ياخذ من عند لي بارون نتاعو ينجم يكون هو اللي يخلي الاولياء نتاعهم يتصرفوا السلوك الحسن. كيفاش ينجموا يلعبوا الدور في تعزيز التربية البيئية؟ وانتم كصندوق على هذا المستوى كان عندكم أنشطة؟ قولي.
0: احنا الأنشطة في المجال هذا متنوعة، باش نذكر على سبيل المثال برنامج وطني تقوم به في الحقيقة وزارة البيئة، احنا دورنا هنا هو دعم فقط. برنامج البصمة البيئية اللي باش تكون النتائج نتاعو في الشهر القادم، واللي حاليا فيه 60 ايتابليسمون، 60 مؤسسه تربويه على مستوى التعليم الابتدائي والتعليم الاساسي في 24 ولايه. المسابقه هذه نتاع البصمه البيئيه للعمل البيئي في المؤسسات التربوية والمؤسسات التعليمية. وإن شاء الله احنا نحاولوا ندعم وزارة البيئة أنه تعمم هذايا. هو موجود على 24 ولاية لكن 60 مؤسسة حاليا، ممكن نحاولوا نوصل العدد أكبر من هذايا. اللي نشجع عليه هو أنه العمل البيئي رغم يحتاجش وزارة وما يحتاجش منظمة ولا مؤسسة ولا تمويل، العمل البيئي هو اقتناع شخصي. فكل شخص عنده إنيشياتيف أو معلم أو مدرس أو مكون أو حتى تلميذ عنده إنيشياتيف يلمد زملائه مع بعضهم ويعملوا نادي بيئي، ونجموا يتصلوا بالفاعلين في المجال البيئي منهم الصندوق العالمي للطبيعة، ما يتصل بوزارة البيئة. عندنا عشرات الجيد، عشرات الوثائق وإمكانيات لدعم الأنشطة اللي يقوموا بها، وما نحاولوش أنه الديزينيسياتيف باش يكونوا الديزينيسياتيف باش نبدلوا كل شيء. احنا المهم بتاعنا أنه كل واحد يبدل اللي قدامه، كل مؤسسة تربوية ولا مؤسسة تعليمية تبدل محيط، تبدل فلوس المؤسسة ومحيط المؤسسة. بالطريقة هذه أنا مش نقاو عنا إمباكت ناسيونال.
1: معني أهم حاجة يمكن اللي يلزم نزيد ونضاعف العمل عليها سي جمال هي التوعية. إذا كان نجحنا في التوعية وكل إنسان وكل واحد في المجتمع متاعنا عرف ما له وما عليه ويولي السلوك متاعه بطريقة آلية، سلوك كان نجم نقوله مستديم ولا سلوك صديق للبيئة، نكونوا قدمنا برشا.
0: أكيد، والبيئة راهو ما هوش كومفور، البيئة راهي نسيسيتي، البيئة ما هيش حاجة زايدة نزينوا بها، البيئة راهي احنا محتاجين لها، احنا محتاجين للسياحة، احنا محتاجين للانفيرونمو يأثر على صحتنا. صحة واحدة هي صحة النظام البيئي وصحة الإنسان، إذا كان النظام البيئي غير متوازن باش يؤدي إلى صحة نتاع الإنسان غير متوازنة. فاحنا في حاجه البيئه راه ماهوش حاجه ان بليس نتزينوا بها، بالعكس
1: سي با ان لوكس، سي با ان لوكس فريمون اون نيسيسيتي. يعطيك الف صحه. نخلي لك ان ديرني مو سي جمال جريجر مدير الصندوق العالمي للطبيعه، ما كان تعطينا فكره في المستقبل القريب شنو المشاريع باغ اكزومبل.
0: بارك الله فيك. كلمه لولا المشاريع المستقبليه في دعم استراتيجية وطنية للغابات 2050 إن شاء الله تونس بشراكة ما بين الإدارة العامة للغابات والصندوق العالمي للطبيعة، سعداء أنه تونس يكون عندها فيزيون رؤية 2050 للغابات التونسية. ثم مشاريع إعادة تشجير، ثم مشاريع للاستعمال المستدام للمياه ومعارضة جهود في تأقلم مع أثر التغير المناخي، خاصة وقت اللي التساقطات نتاع الامطار ماهيش مستقره. والكلمه الاخيره هو انه الدعوه هو لكم انتم مدام عفاف للصحافه. الصحافه هي شريك في التفكير وشريك في الانجاز وسواء المسؤول واحد على نشر المعلومه، فهي دعوه زاده لكم انه عندكم مسؤوليه مهمه معنا، لانه ممكن عديد الانيشيتيف وعديد المبادرات الممتازه قاعدة تصير في برشا بلايص في تونس اللي ما يسمعوش بها الناس، فالإعلام هو الشريك رقم واحد أن يوصل المعلومة الصحيحة للناس الكل.
1: أكيد سي جميل. احنا لو أنا شخصين معناها قضيتي هذي على طول نحكي في المشاكل البيئية، معناها حتى على مستوى مشروع التخرج عملته بيئي بامتياز يعني. أكيد. ما غير ما توصيني. شكرا لك سي جميل جريجر، يعطيك ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق. مدير الصندوق العالمي للطبيعة، بالحق أهم حاجة وأنه نبدأ بسلوكياتنا احنا اليومية، كل واحد من البيئة المصغرة متاعه، من كرهبته لعائلته لداره القدام داره لحومته، برشا حاجات راه وتنجم تتبدل. باش نخرجوا فاصل وباش نرجعوا باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي والعلاج النفسي. ويكاند عالكيف
2: ببليسيتي. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: انتما تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: نمشي مباشرة لفقرة ماركت بليس مع غازي بالقيدة.
5: ماركت بليس.
1: أيوة غازي، كيفاش ميلة
6: فقرة اليوم عفيف؟ باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. عفيف خليني نقول لك بلبزنا.
1: أيوة يا ساتر بلبزنا. يا ساتر يا ساتر،
6: دخلنا بعضنا مع الذكاء الاصطناعي، الأمور دخلت بعضها. وكي الأمور تولي صحية الخطر يكون كبير وكبير جدا. ساعة خلنا نحكيه للعلاج النفسي، رو حاجة مهمة برشا نذكروا بها ونعاودوا. رو الطبيب النفسي والعلاج النفسي والأمراض النفسية ساعات وفي أحيان غالبا نجم تكون أخطر من الأمراض الجسدية
1: طبعا.
6: عندها دي كونسيكونس كبار. خلينا نعمو أنه العلاج النفسي راهو ماهوش لناس معينة، راهو للناس الكل. والناس الكل تمرض نفسيا. ثاني حاجة، العلاج النفسي عفيف لا يتم عبر روبوتات الدردشة، هذا فاكت إخوة. أنا حياتي كاملة حتى كي نبدأ نحكي في فقرة نحاول بالإقناع، نحاول بالتواصل، هذا لا حقيقة يلزمك تأخوها اليوم. ما يلزمكش تتعالج نفسيا عبر روبوتات الدردشة. نبدأ نحكي. دراسة في ستانفورد قامت باختبار 5 نماذج متاع ذكاء اصطناعي عبر توجيه مجموعة من الأسئلة، وتم التقييم متاع الفيابيليتي متاعهم من قبل أحسن المختصين النفسانيين البشر. ولقاو النتائج هذية إجا باش نبدالك بالنتائج مفزعة ومفزعة جدا. روبوتات الدردشة كانت سبب في عدة حالات انتحار للمراهقين. كيفاش تتجاوب مع الأفكار الانتحارية وتقترح وسائل في بعض الأحيان؟ علاش وكيفاش؟ روبوتات الدردشة تنجم تعزز نظرية المؤامرة. هات ناخذوا اكزامبل صغير. مثلا انت كبشت مع روبوت دردشة في انه البارتنير نتاعك قاعد يخون فيك. من الاول يطمنك يقول لك ليه كذا، زيد تكبش معاه. ريت كي انت تتغشش يسيرك الروبوت نتاع الدردشة،
1: يسيرك ولا هو يسيرك حتى في ابحاثك في حاجات.
6: هذاك اللي نسميوها الانغماس في دوامة من الافكار الوهمية، ليكستنسيون دو سيستيم ديليرون، الهلواس اللي نسميوها نحن. يبدا عندك الهلواس كي تدخل مع روبوتات الدردشة، يأكد لك الهلواس متاعك هذاك. علاش؟ على خاطر مبرمج لمسايرة المستعمل. علاش؟ لأسباب تجارية. هذا لوبير باش ترجع له أنت مرة أخرى. تقولي وين الأسباب التجارية؟ أنا نستعمل فيه بلاش. أي حاجة تستعمل فيها بلاش رك أنت الفلوس، راه هو طالب أنك ترجع مرة أخرى. وبالتالي البرمجة متاعه تجم تكون برمجة تثقيفية. تجم تسأله على مرض نفسي، تجم تسأله على حالة معينة. أما باش أنك تعمل معاه علاج نفسي راك قاعد تضر في مخك.
1: رانا هوني مانيش نحكيه فقط على مثلا شات جي بي تي ولا جيميناي ولا جوجل، نحكيه على تطبيقات دعم سلوكي تعملت بالذمة لزعمة للعلاج النفسي.
6: Exactement.
1: واللي هي البازم تيحة لتشات بوتس هذوما اللي يحكي عليهم.
6: الدراسة اللي صارت في ستانفورد عفيف على 5 نماذج متاع دعم سلوك نفسي. مانيش نحكيه على شات جي بي تي وكلود اللي هما جنراليست. شي يقول لك المختص النفسي؟ يقول لك الروبوتات متاع الدردشة هذية ما عندهاش أخلاقية المهنة لزيتيك. ما عندهاش الامباثي، التعاطف. ما تنجمش تتعاطف معاك الروبوتات هذية، ما تنجمش تفهمك. وبالتالي خلينا نحوصلوا الذكاء الاصطناعي ليه ولن وليس بالإمكان أنه يعوض الطبيب النفسي. واحد، أنا بش نبسط لك توا وبش نفسر لك المعلومة وبش تقتنع بها. علاش؟ غياب التقييم السريري الحقيقي. الروبو متاع الدردشة ما ينجمش يلاحظ تعابير الوجه متاعك. انت قاعد قدام الطبيب النفسي وقاعد تشخص في الحالة متاعك. انت مريض نفسي عندك صدمة من حاجة معينة، قاعد تحكي في التاريخ متاعك. وبالتالي مخك ساعات في صدمة معينة يزابيها، يتعديها ديركتومون. نبرة الصوت تتبدل انت حتى مع الطبيب
1: حتى
6: النفسي
1: حتى الحركات نتاعك
6: اكزاكتومون البادي لانجويج حتى الطبيب النفسي ما عينكش باش تحكيها هذيك مخك عامل لك صدمه غاديكا مي الطبيب النفسي قاعد يغزر لك قاعد يقيد فيق بيك ما تحبش تحكي في البوان هذاك يخليك تكمل تحكي حكايتك بالكدا بتعابير الوجه بنبره الصوت بالسلوك نتاعك يقول لك ارجع لي للبوان هذاك نزيد نكروزي في البوان هذاك الطبيب النفسي واقف قدامه قاعد يفهم فيك وين صايرت لك الصدمه اما مع تشات بوت وانت قاعد تحكي له سي تو زاب لانفورماسيون هذيك هو الفا زابي مش باش يعرفها انفورماسيون مهمه ولا لا ثانيا غير قادر على التشخيص الطبي يخطئ في تقدير خطوره الاعراض وبالتالي لما يخطئ ينجم يضر الانسان ينجم يوصله حتى للانتحار تنجم تكون الحاله نتاعك خطيره جدا ويقول لك هو حاله عاديه جدا وكيما تنجم تكون حاله وما عندك حتى اشكال وهو يشوت يفجعك يزيد يركبها لك اكثر ثالثا محدوديه التعامل مع الازمات الازمات الكبرى نحكي على الافكار الانتحاريه نحكي على نوبات الذهان الهوس الشديد المخاطر الفوريه التي تتطلب تدخل فوري
1: فما ارجانس تطلب ارجانس
6: ارجانس العبيد اللي تضرب بدوناتها عفاف هذيك امراض نفسيه هذيك تتطلب تدخل نفسي العبيد اللي يلزمها تمشي المستشفى الامراض العقليه هذيك تتطلب تدخل فوري هذوما كل روبوتات الدرتشه ما عنده عليهم حتى انفورماسيون ما يعنيولوش يلزم يسيرك الروبو نتاع الدرتشه باش انك تنجم تعاود ترجع له وبالتالي من غير ما نبلبزو من غير ما نحكيو على حالتنا النفسيه مع انتيليجونس ارتيفيسيال باش يزيد لك مشاكل على مشاكل باش يركب لك
1: الى جانب زيد راه فما حاجه مهمه الخصوصيه والبيانات نتاعك معناها اليوم ما احنا قاعدين نستعملوا في ديزوتي جدد راه مازلنا ما نعرفوش التطور نتاعهم دونك كلكو زاني كيفاش باش يكون دونك اذا كان انت البيانات نتاعك وخصوصيتك الكل هذه تبارتاجيها تنجمش تعرف من بعد
6: وراي مستعمله في المحكمه خلينا نذكروا كما قال سام التمان راهم لي داتا اللي قاعد تستعمل فيهم على تشات بوت يتنجموا يجبدوا كادله في المحكمه ضدك انت معناها كان انت تحكي مع تشات بوت وتقول له راني انا عندي افكار عنيفه وافكار شيطانيه عيطولك تبحث ما هو ما حتى اشكال وبالتالي الفكره خلينا نحوصلها بالكدا ما عادش نحكيو على حالتنا النفسيه مع روبوتات الدرتشه ميسالش برا امشي لطبيب نفسي تنجم تخسر حق الكونسلتاسيون لكن باش تربح صحتك النفسيه بالكدا
1: هو حسب زيد ما يقال في المجال هذية غازي وأنه بسبب كل المشاكل اللي صارت هذية وعدم نجاعة الذكاء الاصطناعي في أنه يوفر علاج سلوكي ولا علاج نفسي ماشين إلى معالجة هجينة وأنه يكون الحضور الإنساني الطبي يكون موجود ومع استعمال الذكاء الاصطناعي يعني ما يكونش وحده
6: هذي الذكاء الاصطناعي مختصين لكن سو كونترانت راهو الانتليجنس ارتيفيسيل يستعملها المختص لتشخيص وتسهيل تشخيص الحاله
1: بالضبط.
6: معناه ما يستعملهاش الانسان العادي خاطر هو المختص عارف شنو الذكاء الاصطناعي قاعد يجاوب فيه عارف شنو هو ناقص وعارف شنو هو زايد ينجم يسرع في العمليه وبالتالي الحل الهجين هذا هو حل يعاون الطب النفسانيين وما يعاملش المستعملين ينجم الطبيب النفسي يقول لك كيفيه الاستعمال ان سيرتان مومون كان هو عنده فكره على الموضوع هذا لكن ديما انا ننصح المستعملين ابعد على كل ما هو امراض ومعش شخص حتى الأمراض الجسدية
1: ولد هي من قبل كانت على الانترنت العبيد تبدأ تلوج أي حاجة ما تقلقهم يمشي ويلوجوا على الانترنت تولينا مع الذكاء الاصطناعي
6: سيدي ابعدنا من كل ما هو طب مع الذكاء الاصطناعي نحن نحن مع
1: ليه هو راهو عمل وبش يعمل ثورة كبيرة برشة في المجال الطبي ولكن عند الأطباء وعند المختصين والباحثين هم اللي يستعملوه خدمة للطب مش احنا ندخلوا بش نطب وحدنا بالذكاء
6: اكزاكتوم هذه الفكره اللي يلزمها تخلط وحوصلت الفكره بالقد يا عفيف
1: شكرا ما تعرف خبره غازي
6: انا ربع ساعه ولا نحكي حصلتها انت في درجه مش مشكله الجمعه الجايه نحصلها انا في دقيقه ان شاء الله
1: كيد هي ماركت بليس باهي انا باش ناخذ منك التزام تاو بما انه احنا حكينا على على البيئه
6: أيه.
1: هكا ولي على الأقل نحبك تلتزم معايا باش يولي عندك سلوك بيئي
6: أنا عندي سلوك بيئي أنا نزيد نلتزم.
1: تزيد تلتزم.
6: نلتزم.
1: وتلتزم حولك زيادة. أصدقاء كل عائلة كل شيء.
6: وأي واحد ماهوش ملتزم. هاو لونتين نحكي راو فلان الفلان ماهوش ملتزم.
1: يعرضك واحد يطيش في الببز البلاستيك في الشارع في ال مشيتوا للبحر مشيتوا عشوية في بلاصة أكل فضلات هذم كلهم مش نعملوا لهم.
6: أنا نلتزم. يتحطوا في ساك ويتحطوا في البوبيل متاعهم.
1: وأي
6: واحد ما يعملش لكسيون هذية يلقى روحه في الديوان معانا قاعدين العباد يحتفلوا به على اليوتيوب ان شاء الله.
1: كيف يعملوا فيه تيك توك نعملوا به حفلة.
6: هاي نعم نعملوا به نعملوا به صبحية نحن
1: نعملوا به صبحية احنا فوالا. يعطيك الصحة ميرسي بوكو غازي بالقيد ميرسي عزيز اللي التحق بينا في الأخراج نورتنا يا عزيز شكرا وحيدة قادر في الأعداد وإيمان الشيبي في الأخراج الرقمي. احنا نعطيكم موعد إن شاء الله الويكاند جاي كما العادة من 6 للـ11 بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين عبير طبعا مع الشيخ سيف الدين الكوكي شعر يكون بخير اليوم سيف و بعدها مباشرة ربي فرجيني وبرنامج ديوان تراند من لكم متابعة طيبة لبقية برامج ديوان فام. باي باي ناس كل تشاوة.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، ملا فيخ وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز،
4: موجز الاخبار. ديوان افام عسلامة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وتنعقد جلسة غدا بداية من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح الذي يتضمن جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيب المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد، البالغ عددها 5 مراكز، منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة، و3 مراكز تابعة لشركات خاصة بكل من لسودة وبير الحفي وسيد علي بن عون، بطاقة خزن جملية تقدر ب 91.5000 قنطار. بلدية تونس تدعو متساكني منطقتي جبل الأحمر والسيدة المنوبية إلى المسارعة بإيداع مطالب لتسوية الوضعية العقارية لمساكنهم والحصول على عقود تمليك، وتهدف هذه الدعوة إلى تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية ضمن مشاريع تهذيب العمراني، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يشكل أي خطر على ملكية المواطنين للعقارات التي يشغلونها. إلى شان الدول، مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار وسط الأراضي المحتلة بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية. والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يفيد بأن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم الديرة، في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: دي وان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من الصنهار حتى المدساتين مع رابط فرجاني فن اخبار كولتور وديزاستوس دي وان افام صوتكم
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
2: صباح الفلاح، صباح النجاح، صباح التوفيق، نهاركم زين إن شاء الله، نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، ربي يحفظكم، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا ويدخل الفرحة والسرور والبهجة على كل بيت تونسي. اللهم أمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى يكشي النص نهار في الحلقات الأخيرة في هذا الموسم. إن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين. كالعادة عزيز كل نهار حد في الإخراج، وأيضا أمونة في الإخراج الرقمي، وعبير في الإعداد. عبير صباح الورد والياسمين، مرحبا.
3: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير ليك للسادة المستمعين، لكل من يتابع البرهان على إذاعة الديوان في كل المنصات الرقمية، على الشين يوتيوب متاعنا، فيسبوك، انستغرام. نوجه لهم تحية خاصة لمتابعينا ومشاهدينا لموجودين زادة في المغرب العربي، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا. كل مرة توصلنا تحياتكم ونقول لكم اللي احنا بكم كبرنا ومعاكم مكملين. إن شاء الله يا ربي نكونوا في حجم هذه الثقة.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يدوم العشرة، وإن شاء الله ربي كما قلنا يستخدمنا ويجعلنا إن شاء الله مفاتيح خير مغاليق شر. نحاول دائما وأبدا في البرهان أن نفيد الناس في جميع المجالات والاختصاصات، والتوى بشوف الموسم والناس ما زالت تلوج طبيعة برنامج البرهان. باختصار شديد، آية قرآنية مباركة يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الآية دي تخلينا نحكيه في كل المجالات وفي كل الاختصاصات دون أن نجد حرجا في أنفسنا. عبي
3: بل بالعكس، بكل فخر واعتزاز، بكل انتماء، بكل تفاصيلنا الصغيرة في هذه الحياة، نعرف اللي احنا مرجوعنا لله عز وجل، وانه فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء.
2: اي نعم يا لالا الغالية، البارح نهار عظيم، نهار تتويجات. أيوة. البارح بفضل الله إذاعة الديوان تحصلت على كأس المؤسسات الإعلامية في دورة بين المؤسسات الإعلامية في كرة القدم، وهذا مش جديد للأمانة على فريق إذاعة الديوان تحت قيادة القائد المغوار مهدي بن عمر في كل عام. لكن المرة هذه رباعية، مش نبدأ الحين. هذه واحد. اثنين، البارح زادت تتويجات، تتويج الطلبة السفراء، ولكن تلموا عنا تتويجات، نسينا تتويج. عبي
3: ما نسيناش، هو الديوان معقل النجاح والناجحين، والديوان يليق به النجاح في كل تفاصيله. نحكيه على الزميلة العزيزة الصديقة عفيف الغربي، إنسانة راقية قلبا وحضورا ومعنا، راقية زادة حتى في اختياراتها لمواضيعها الأكاديمية. تاخذ ليسانس في الصحافة وعلوم الإخبار بموضوع استثنائي، بموضوع مميز، يخدم الرسالة الصحفية أكثر منه مجرد شهادة. هي شهادة استحقاق، ما هيش مجرد مرحلة عابرة مرت بها عفيف الغربي. عفيف الإنسانة اللي يعرفها إنسانة مميزة جدا يليق بها النجاح، خدامة برشا، تخدم على روحها وتخدم على التفاصيل وتحب البلاد في كل شيء.
2: أنا نقول عفيف الغربي أختي عشرة، هي ما تحبهاش الكلمة عشرة، عشرين سنة في بالها تكبرها شوية، لكن مزيد صغيرة عفيف، مزيد كي حتى تسخك في الدنيا. عفيف اللي ما يعرفش عفيف يعرفها كان سيرونتين، وربما ينجم يحبها كما أي منشط، وينجم ياخذ منها موقف أو غيره كما أي ناس. ولكن اللي ما يعرفش عفيف في الدنيا ما نجمش يحكم عليها، لأنه عفيف مرأة وعليها الكلام. أختنا العزيز الغالي نتعلم منها، اللي معمرها ما بخلت علينا بمعلومة، اللي معمرها ما بخلت علينا بنصيحة، لليوم نتعلم منها. بنقول لها كل شيء بالبركة يا عفيف، وتستحق كل خير، والشهادة هذه للأمانة على قيمتها وعلى أهميتها إلا أنه فما ناس يمكن تستغرب لأنه عفاف قيمة إعلامية وقامة إعلامية ربما ما زادتها كان الشهادة للأمام.
3: ما هو احنا نحكيه على التحصيل العلمي من اجل التحصيل الوظيفي، لكن عفاف غيرت المعادلة. الوظيفة موجودة والنجاح موجود، إن شاء الله ربي يزيد نجاحاتها وتألقها، ولكن الشهادة هي مكون أكاديمي ضفته هي لمسيرتها.
2: هذا هو ان شاء الله ننزل على منوالها وانت زيد حضر روحك
3: ان شاء الله.
2: طيب يلا بسم الله، ايش عنا في نبذ الواقع؟
3: في نبذ الواقع عن
2: استناني لحظه
3: تفضل
2: اخي، انت بركتش بدل عفاف
3: اي،
2: ثم عفاف اخرى معنا في الاوف.
3: ايوه
2: اللي هي عفاف دمه.
3: ايوه
2: اللي هي تونسيه تعيش خارج الديار التونسيه.
3: أيوة.
2: مثالش انا نقول ما حتى واش تعرفني ديما نفاجئ الناس الكل، نحب نوجه لها تحيه من كندا، ربي يحفظها ان شاء الله، ربي يجيبها سالمه غانمه، وان شاء الله ربي يجمعنا بيها في الخير وربي يفضلها لك.
3: امين يعيشك وكل عفاف مميزه في حياتي الحقيقه. أيوة. راهو
2: اعطيني نبذ الواقع.
3: نعطيك عنا
2: كندا
3: في...
2: يلا
3: نعطيك في نبذ الواقع واقع قاعدين نعيش فيه كل يوم، قاعد يعيش معانا وقت اللي نتحرك في الكياس، وقت اللي نشوفه مواقع التواصل الاجتماعي، وقت اللي نعيش مناسباتنا تفاصيلنا حياتنا، نلقاو أنه التصوير فعل يزاحم المعاني في هذه الحياة. مؤخرا انتهى موسم الحج، يظهر لي اللي شفناها صور كيفاش نزلت من موسم الحج، ولا عنا ترندات في الحج كذلك، العمرة، الجنائز، الحفلات، الاحتفالات، القعدات الصغيرة، اللمات، الخرجات، البو مع صغيره، الأم مع في خدمتها وإلى في دارها، الكل ولا يوثق بتصاور، كأنه اللحظة التي لم توثق لم تعش، كأنه بش مدلول عايش تلك اللحظة يلزم يمر بوسيط رقمي. التكنولوجيا دخلت وتغلغلت في حياتنا بشكل أصبح يفزعنا، وأصبحنا عاجزين حتى على مجاراته. وقت اللي نحطوا الماكل على الطاولة ما يأكل حد إلا ما نصوره، وقت اللي نخرجوا خارجة ما يتحرك حد إلا ما نصوره. قبل كنا بعد ما نكملوا احتفالاتنا وعيدنا وأجواءنا ناخذ صورة تذكارية، اليوم قبل ما نعيش اللحظة ناخذ صورة تذكارية. والأدهى والأمر من ذلك إنه أحيانا نتلموا نبتسموا نضحكوا باش الصورة تطلع مزيانة في كل تفاصيلها، ثم بعد الصورة يتفرقوا العناصر اللي موجودين فيها وتنقلب الابتسامة إلى تكشير.
2: أيوة.
3: وتولي الفرحة فرحة مصطنعة من أجل تلك اللحظة، فوين ماشيين؟
2: عبير نحب نتفاعل معك في النقطة هذه بالذات. يقال والله أعلم، قريت في هكا تعدت علي حاجة كمن هذه، أنه حالات التوثيق أو وضعيات التوثيق فيما يتعلق بالفرحة أو فيما يتعلق بعيد الأمهات أو فيما يتعلق، يقال والله أعلم أنه اللي به ناخذ الاكزامبل تاع عيد الامهات.
3: ايوه
2: اللي اللي اللي يوثق لحظه او يكتب كلام ويهبط تصويره مع امه، اول حاجه ما خداش بعين الاعتبار الناس اللي فقدت امهاتها في لحظه من اللحظات، ربما الصوره هذيك يعني تخليه يعيش حاله من الالم وحاله من الوجيعه على فقدان امه. هذا واحد. اثنين، ربما هو عمليه تغطيه لتقصير في حق امه على مدار عام كامل، وربما مش باش نقول عقوق ولكن مقصر، كلنا مقصرين في حق ابائنا وامهاتنا ان شاء الله يسامحونا، ولكن كانه عمليه متاع انا راني مريقل، انا راني ها والدليل ها والدليل، يعني توثيق لحظات العبادات مثلا، إنسان في الحج في العمرة وكأنه أنا راني طاهر طهور ملتزم كذا، يعني المسألة نفسية بامتياز. يعني
3: أنت تحكي لهنا على رأب الصدع، أنه الإنسان الفاقد للشيء يبحث عن دليل باش الشيء اللي هو مفتقده يشوفه متمثل.
2: ومناش داخلين في النوايا عبيرة، نجم يكون

0: شعور إنساني، خلي المشاعر تتدفق. الكنترول اللي أنت تعمله باش توقف اللحظة والحيز الزمني في تلك اللقطة وتاخذ التصويرة يسلب منك المشاعر والأحاسيس. فما ناس عندها ذاكرة في الشم، فما ناس عندها ذاكرة في التذوق، هذوما احنا ما نجموش نوثقوهم بالتصاور. علاش نمشيو ديما للذاكرة المسجلة رقميا او للذاكرة الملموسة؟ فما ذاكرة تعاش وجدانية كبيرة برشا. تنجم انت تسجل المشاعر في ذاكرة؟
1: شوف يا عبير، اذا الى جانب التوجه اللي خديته انت، فما توجه اخر خليني نضيفه من باب الاستزاده مثالش، هو راهو النعم احيانا تزول. النعم العين حق، ونحن مسلمين نمنو بما يسمى بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في اكثر من موضع وفي اكثر من حديث. والعين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القدر سمعني. فبالتالي ربما احيانا النعم اللي انت تصورها وتنزلها على وسائل التواصل الاجتماعي، احيانا مش ناس الكل تحبك، ومش ناس الكل تتمنى لك الخير، ومش ناس الكل تقول صحة وهنيئا لها وربي إن شاء الله يزيدها وربي يعطيها وربي كذا. راو ناس ربما إن لم تجد لك مدخل هكا باش تنقدك به أو باش تحسدك.
0: صحيح.
1: والحسد والعياذ بالله معناتها حتى واحد ما ينجم ينكر الأثار متاعه النفسية والأثار الروحية والأثار حتى الجسدية. فبالتالي احتفلوا، وانت عندك كلمة تقولها، احتفلوا بصمت وفرحوا بصمت، وخليك اللحظات هذيك بينك وما بين ما بين أهلك وصحابك. تقول لي يا أخوي سيف يا أخي انت ماكش تنزل في سن، نزل البارح نزل تصويرك في إطار فرحة متاع كأس المؤسسات الإعلامية، لكن العائلة دي ما خلاها الدكوتي الجوك الخاص خليها على شيرة ذيك في إطار عمل، في إطار شغل، في إطار الافتخار والفخر بنجاح من النجاح.
0: ثم مثل يقول كل ما غاب عن العين غاب عن التشوه. الحاجة اللي ما تشوفهاش الناس لا يمكن أن تطالها بالتشويه، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. هذيك علاش وقت اللي نحتفلوا ولا وقت اللي نعيشوا اللحظة بينا نخليوها بينا وبين رواحنا. صدقني الإحساس يكون مضاعف، النشوة تكون مضاعفة، وكل ما غاب عن الناس فهو في مأمن.
1: أنت حكيت على الصورة، فما حاجة أخرى أخطر من الصورة اليوم اللي هي الكتابة. الكتابة الصورة متفاهمين فيها، الصورة ولا تعيش معنا في كل مكان.
0: سؤال وأنت تجاوزت السؤال
1: اللي هو
0: قلت لك تنجم
1: ركزتش معك سمعني.
0: قلت لك تنجم تسجل المشاعر كيما تسجل الصورة؟
1: نسجل المشاعر كيما نسجل
0: وقت اللي
1: الصورة.
0: تعيش شعور،
1: تعطيني شوية وقت بعد الفاصل.
0: هو تسجيل تسجيل المشاعر يكون عن طريق الكتابة. ذيك علاش حتى في علم النفس فما ما يعرف بالتفريغ العاطفي كأداة من أدوات العلاج. مشاعرك وقت اللي تكتبها، وقت اللي تسجلها في بهيها وفي خيبها، انت ترسل رسالة للعقل، والعقل هذا ينظم التفاعلات. انا باش نحكي لك على دراسة، باش نحكي لك على بحث. البحث أشرفت عليه عالمة الأعصاب النرويجية بروفيسور أودري فاندرمير بالتعاون مع البروفيسور روبرت فان درويل من جامعة أنتي أن يو اللي هي جامعة العلوم والتقنية النرويجية. في الدراسة هذه استخدموا تخطيط دماغ عالي الكثافة، حطوا 256 حساس على رؤوس المشاركين باش يقيسوا نشاط الدماغ أثناء الكتابة باليد وباللوحة الرقمية الكلافيه الكيبورد. النتائج بينت أنه الكتابة باليد تخلي مناطق واسعة من الدماغ تشتغل، تتواصل مع بعضها بشكل أكبر، والسبب أنه في مسك القلم ورسم الحرف فما عملية بروسيس معقدة جدا، تحتاج حركة دقيقة، تحتاج تركيز بصري. هذا اللي يساعد الدماغ أنه يربط روابط عصبية تقوي التعلم، تقوي الذاكرة. الكتابة باللوحة الرقمية بالكلافيه هي مجرد ضغطات متكررة، حركة آلية تسبب تشنج في الأعصاب وتسبب حتى من بعض أمراض حركية. مقاربة علم الأعصاب في النقطة هذه يقول إنه الكتابة باليد هي عملية تشغل التخطيط الحركي، الانتباه، التنسيق البصري، الكل بشكل متزامن، التنسيق الحركي، المعالجة اللغوية، الكل هم بعضهم. هذيك علاش الإنسان اللي يكتب

0: برشا عنده قدرة على التحليل، عنده قدرة على رؤية التفاصيل، عنده قدرة على المزامنة بين الفعل ورد الفعل، فيعرف يسيطر أكثر على ردود أفعاله. الكتابة هي العقل الثاني كما قالت العالمة النرويجية هذه. ويظهر لي في القرآن عنا آية تحيلنا إلى هذه النقطة، نون وما يسطرون،
1: والقلم
0: والقلم وما يسطرون. فماش حاجة ذكرت في القرآن إلا وأكيد عندها مدلول، إلا وأكيد عندها مرجع، عندها أهمية، عندها دلالة في العلوم اللي قاعدة تتطور. أنا نحكي لك على بحث خذاه 20 سنة باش نجموا يأكدوا،
1: ومازلت نستكتب اليوم حتى الصحفيين في الوقت متاع الزمان هذا، وحتى الكتاب اليوم مباشرة ياخذ الكلافية ويبدأ يكتب، ياخذ التابلات متاعه ويبدأ يكتب. مازلت ناس تكتب على الأوراق العادية،
0: أنا مازلت نكتب، أنا مازلت تتشكل الفكرة أثناء الكتابة.
1: لا يمكن أنه الكتابة الخطية بالخط العادي بالقلم والورقة اليوم، يعني ألا يمكن اعتبارها أنه مازلت أنت راك
0: هكا ترتهم بالرجعية؟ ترتهم بالرجعية بخسارة الوقت،
1: عليش تخسر في الوقت،
0: تخسر في الوقت، وعليش تكتب بيدك ومبعد تهز طرقنهم باش مبعد تخرج الورقة وإلا الكتاب؟ لأنه اليوم المحامل اللي صارت مطلوبة يلزمها تكون كلها محامل رقمية، الخطوط اليوم فما برامج على الهواتف، برامج ذكية تحول المخطوط إلى كتابة رقمية، في حين أنه وقت اللي نحكيه على الخط العربي مثلا كمثال من الأمثلة، نحكيه على بعد جمالي آخر، نحكيه على فن راقي، نحكيه على فن من الفنون الجميلة اللي اليوم اكتسح العالم واكتسح الموضة واكتسح المجالات الفنية والتشكيلية. فما مقاربة تربوية تقول أنه الصغير اللي يكتب بيده ويصر ويستمر في الكتابة باليد هو أقدر على استيعاب المعلومة وعلى إعادة استثمار تلك المعلومة من الصغير اللي يعتمد اللوحات الرقمية. اليوم نحكيه على الكتابة كفاصل بين التعلم والاستهلاك المعرفي، وهذا موضوع يظهر لي يستحق حلقة كاملة.
1: نعم، وماكش وحدك اللي قاعدة مازلت تستعمل في الستيل والورقة. أنا زيد نستعمل الستيل والورقة وما نجمش لليوم أي حاجة باش نرقنها لازم نكتبها على ورقة ومن بعد نرقنها. الله غالب، احسبوا كيما تحب، تحسبوا عبير، لأنه
0: ما تحسوش أنه الفكرة تتبلور وانت تكتب.
1: كترقن ديراكت، كترقن مباشرة، المعلومة تحسها
0: جافة،
1: جاف مش جافة، ما تكتبش شنو تحب أصلا، ما تكتبش شنو تحب، نكتب على الورقة ومن بعد إذا كان استوجب الأمر أنها تترقن تترقن.
0: اليوم حتى عند الجنزي فما الكتابة الجورنالينج، وقت اللي يكتبوا يومياتهم وإلا يكتبوا المحطات الفارقة في حياتهم، هذه حاجة نوع من أنواع الثيرابي اللي يمارسوها باش ينجموا يخفضوا، باش ينجموا يهديوا من التسارع المزمن اللي هما عايشين فيه ومن تعلقهم بالشاشات. هذاك علاش نحب نمر إلى موضوع الشاشات الرقمية.
1: الشاشات الرقمية وانت تحكي عليها، أنا مثلا نحكي لك التجربة الخاصة، ولدي باش يبعث لي ميساج باش يقول لي مثلا باش حاجتي بالقضية الفن، يبعث لي أرقام
0: كتابة مشفرة،
1: أرقام نقول شبيك، نقول شبيك ما قلت ليش، قل لي قلت لك وهكا.
0: أنت تحكي على أرقام، شو رأيك الصور صار عندها معاني؟ كل اللي زي موجي هذوكم اللي يبعثوهم كتصاور ولا عندها مدلول ومعاني؟ فما لغة تخاطب أخرى، اللغة خرجت من مفهومها المجرد التقليدي أنها حروف وكلمات وبعد تولي جمل، صارت اللغة بمفهوم آخر جديد لعل يهبط في المعاجم قريبا.
1: وأنا أعلن جهلي بهذا العلم بداية في هذه اللحظة. صغيرات اللي تحكي عليهم اليوم تقريبا أغلبهم صلعوا،
0: أي؟
1: وتقريبا دخلوا في عطلة، وتقريبا الهواتف والتابلات والزورديناتور كلهم بين يدين صغيراتنا اليوم، فبالتالي الاستهلاك الرقمي أصبح مضاعف. كنا نشكيه من الاستهلاك الرقمي في زمن الدراسة، هتنخفوا هتنقلوا، رد بالك ما تستعملش كذا منه وغادي، لكن اليوم ولا تقريبا 100%. والأولياء يقول لك أنا بعد فترة الضغط
0: تعبت.
1: يا أخوي تعبت، خلي شد التليفون حتى 24 ساعة ل 24
0: نهدي بالي شوية. صحيح العطلة المدرسية مؤشر خطر. حسب كونواي ميديكال سنتر اللي موجود في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة، فما دراسة نشرت حول وقت استخدام الشاشات في العطل المدرسية، أظهرت بيانات وزارة الأسرة والطفولة أن نسبة الاستخدام للإنترنت في العطلة تصل إلى 75.9% من الوقت اللي الصغير يكون فيه أو التلميذ يكون فيه فايق، بمعدل 6 ساعات يوميا، علما وأنه قد نوصل أحيانا إلى 9 و10 ساعات يوميا خلال العطلة. هذا يرفع من خطر الاكتئاب، السمنة، يؤدي إلى ضعف جودة النوم. تأثيره المعرفي أثبتت الدراسة والأبحاث في هذه المؤسسة الكندية أنه كل ساعة إضافية أمام الشاشة ترتبط بانخفاض في القدرات الأكاديمية بنسبة 10%، مش فقط قدرات أكاديمية. إدمان الشاشة يغير كما قاعدين نشوفوا في الصور في الملامح الشكلية والجسدية للطفل، يأثر على العنق، يأثر على البوستور متاع البدن، على القعدة، يأثر على الأعصاب. الصغير المدمن للشاشات اليوم ما عادش نحكيه على تحويق عينين وجايع في الرقبة، اليوم نحكيه على ردود فعل انفعالية، تسمع منه حاجات تقعد بيت، معناتها تشوفه كيفاش يلطخ، كيفاش يصيح، كيفاش يرمي. وقت اللي أنت تراجع تربيتك وتراجع نفسك تقول أنا مربي أحسن تربية، ايش بيتصرف هكا؟ لانه التحفيز اللي صار لذهنه مع هذه الصور، مع هذه المعلومات، مع هذا الكم المتسارع، خلاه في حاله من اليقظه، اون ايتا دالارت، المخ في حاله من اليقظه وفي حاله من التنبيه المستمر. نزيدوا شوية سكريات، نزيدوا شوية قلة نوم، نزيدوا شوية غياب للنشاط الجسدي، توليفة يظهر لي تعطينا طفل محبط كئيب وطفولة أقل ما يقال عنها أنها فاقدة للمعنى.
1: مهم جدا تشخيص هذا، لكن ديما الأهم هو أنه نعطيه الحلول الأولياء اليوم اللي يقول لك أنا إيش باش نعمل.
0: أيوة،
1: خليها حلقة أخرى هذه عبيد،
0: نخليهم في باب التشويق.
1: طبعا في باب
0: الحلول موجودة،
1: الحلول موجودة تكون في إطار حلقة أخرى. هوك الأسبوع هذا يحكينا على الصغير وإدمانه المحامل الرقمية في العطل المدرسية، والولي بيدو يقول لك أنا نحب ناخذ نفس، نحب نرتاح. نحكي لك نعرف أولياء يعني تعبوا تعبوا تعبوا في فترة تقريبا هو اللي قاعد يقرأ، ما هوش ولده وإلا بنته اللي قاعدة تقرأ،
0: ولده ماخذ بخاطره،
1: ماخذ بخاطره قاعد يعاون في أمه باش يقرأ، فهمتني ولا لا؟ فبالتالي الأسبوع القادم نعطيهم شوية حلول، شو نجمو نعملوا في الصيف بخلاف
0: شوية برامج،
1: أي إن شاء الله
0: شوية توجيهات.
1: هذا هو إن شاء الله بعد شوية بإذن الله تعالى بشكون بحثنا الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة الدكتورة أسماء هلال باش نحكي وفي فسحة إيمانية مباركة. موضوع ياسر عسل،
0: محتاجينه برشا الموضوع، محتاجينه في حياتنا.
1: ثقافة التماس الأعذار، نسأل الله تعالى أنه يجعلنا منهم. اللهم أمين.
0: أمين
1: اللهم أمين يا رب العالمين. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان، الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوان افام ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى الماضي ساعتين مع رامي فرجاني فن اخبار كولتور وديزاستوس ديوان افام صوتكم
1: استاد الديوان معايا انا محمد امين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج تغطية خاصة لأخبار كرة اليد كرة السلة الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل
2: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية نقل مباشر للمباريات تصريحات تحاليل موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية
3: ديوان فام صوتكم
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: Buena Fama. البرهان.
1: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان لحداش وثلاثة وثلاثين دقيقة حتكشي لنص النهار بإذن الله تعالى بعد الفسحة الفكرية مع عبير. عبير برشي يقولوا لك الحلول الحلول الحلول يحبوا على الحلول. قلنا نحن الحلول ستكون بإذن الله تعالى في لقائنا القادم. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على الشان يوتيوب متاعنا ديوان فم وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا اللي يسمع توا فينا في الراديو، لأنه الأولياء اليوم صحيح ارتاحوا ولكن يحتاجوا لحلول. يقعدوا هذوكم فلذات أكبادهم وليداتهم يحبوا يرتاحوا صحيح، لكن ميحبوش ولادهم يمشيوا لثنية أخرى بنية أو بتعلة أني أنا خلي نرتاح وهو يعمل إيش يحب. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم، ولكن بعد الفسحة الفكرية الفسحة الإيمانية مع الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا. بداية السلام عليكم والصباح الخير دكتورة. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله من علي أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. البارح في الليل دكتورة وقت اللي بعث لي عنوان اللقاء متاع اليوم والفسحة الإيمانية متاع اليوم، سبحان الله، يعني الأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أنا يعني أضحكت، يعني تبسمت، وهذاك عش ما رجعتش عليك، قلت أحتاج إلى هذا العنوان ثقافة التماس الأعذار. اليوم في زمن السرعة وزمن الضغط النفسي، فبالتالي الإنسان ما ينجمش مهما حاول أنه يلتزم بمواعيده، مهما حاول أنه يلتزم بتواصلاته مع الناس أو غيره، ديما يقعد مقصر بسبب الضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه الوقت هذا، إلى حد أنه الإنسان يعني يعيش لحظات تقريبا يوميا، نحكي لك عن نفسي مثلا، اللي يواتي ما يجاوبش على مساج، يواتي ما يجاوبش على تليفون، يواتي مثلا ما سألش على مريض، غفلة أو سهو مش معناتها يبدأ في باله بيه، يواتي ما هناش شكون فرح، غفلة مش ما يحبش يفرح معاه، راهو غفلة وسهو، يواتي ما عزاش شكون توفى وتو بعد شوية وتو كان حاول تو غدوة الحي نكلمه إن شاء الله ربي يذكرني وكذا. الطرف المقابل قد يلتمس الأعذار وقد لا يلتمس الأعذار، ولكن عدم التماس الأعذار الخطورة متاعه أنها تكبر لفيدو الأبول دوناج، أنه تكبر وتولي هذايا كذا وما حبنيش حي كذا، وما عادش باش نعزيه، وما عزنيش في أمي، ما عزنيش باش نعزيه في أمه، ما عز كذا، ما فرحليش ما نفرحلوش. وهذا قاعد يتقال في المجتمع التونسي. نحبوا نقربوا للناس قدر المستطاع في البرهان ثقافة التماس الأعذار، هات نربيه أنفسنا عليها. كيفاش دكتورة نتدرب شيئا فشيئا؟ هات ناخذ المفهوم العام بتاعها الساعة، ثم كيف نتدرب على ذلك شيئا فشيئا دكتورة أسماء هلال، فلتتفضل.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. نحن لو لاحظت سيدي نسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أنه سيد المعلمين، فعندما يكون استقاؤنا للأخلاق وللسمت وللحال وللمقال يكون من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج الأكمل في الأخلاق. ودائما سيدي الكريم، الإنسان حتى يضبط نفسه مع متغيرات الحياة، مع الضجيج الذي نعيشه، مع الابتلاءات، لابد أن يرسم صبيحة كل يوم الهدف الذي يعيش لأجله. يعني الإنسان المسلم الذي هو يسعى هو إلى مدرك إدراكا جازما أنه إلى لقاء مع الله، فيسأل الحق دائما أن يلقى الله بقلب سليم. أن تلقى الله بقلب سليم لابد أن تكون لهذه الرتبة ضريبة مجاهدات، اللي هي شنية المجاهدات؟ أن تترفع عن كل النقائص وتتحلى بالكمالات المحمدية، اللي هذه ما هوش أمر تلقائي يكون، قد يكون الإنسان لابد أن تكون عنده مجاهدة مضاف على غيره. فما ناس بسم الله ما شاء الله سيدي سمتها اللين وطبعها هين ومحبة للخلق وبالها واسع وما عندهاش سرعة الغضب والإفراط في إصدار الأحكام على الآخرين، سجية وفطرة. سبحان الله. وثم ناس مبتلات بسرعة الغضب، دائما إصدار الأحكام المسبقة، عدم التريث، فمش تأني في المعاملات، فهذا يؤدي إلى مزالق وعلاقات معاشت ولي علاقات صحية ولي علاقات تشوبها شائبة الإنكار وكثرة اللوم. اختيار موضوع التماس العذر كما تفضلتم سيدي الكريم هو واقع مؤلم نعيشه اليوم.
1: نعم.
2: وللناس ما عادت تتخذ لبعضها البعض أعذارا، مع أن أعقل الناس كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب، أعقل الناس أعذرهم للناس، هنحطوا شعار.
1: جميل.
2: أعقل الناس أعذرهم للناس. علاش؟ يعني من كمال العقل البشري أن يتخذ عذرا لصاحبه، سيما أن تكون العلاقة بينك وبين الطرف المقابل حسب نوعية العلاقة. ما احنا سيدي حتى الناس عندها خلط أحيانا في نوعية العلاقات. هل هذه العلاقة التي بينك وبين الطرف المقابل هي علاقة مستديمة، علاقات منظمة، علاقة وقتية؟ حسب الظرف. أنت لما إنسان يسلك يمشي في الطريق ويسمع مثلا اللي هي الروتين اليومي اللي احنا عايشينه، وإنسان يركب سيارته، مجرد أنه الإنسان يستعمل منبه السيارة واحد يزمر عليه بين الظفرين يعني فهذه العملية اللي تصير في الطريق يوميا، يعني الطرف المقابل مثلا واحد سمع منبه السيارة اللي خلفه مرة اثنين ثلاثة، فالعملية هذه احنا هنا نريد ان نطبق مفهوم التماس العذر. مثلا لو كان قلت فسرت تفسير صحيح، هو سيدي مش مشكلة في الفعل ولكن مشكلة في تفسيري لهذا الفعل. هنا يختلف واحد على واحد. التماس العذر، سيد الخلق كان أكثر الناس التماسا للعذر لأصحابه. احنا تنزلنا على أرض الواقع قبل ما نحكي على كمالات سيد الخلق. اليوم سمعت أنت منبه السيارة مرة اثنين ثلاثة أزعجك هذا الصوت، ولكن أنت تقرأ قراءة أولى تقول سبحان الله، قد يكون مستعجل، قد يكون عنده مريض في السيارة، قد يكون مش علي أنا. هذه هي تفسيرات. وقد يكون بش يقول هذا سوء أدب، الناس ما عادش توسع بالها، اخي ما رانيش، اخي باش نطير، يعني شفتك العبارات المتعه. هذا السلوك. طب من الذي سيخسر ومن الذي سيربح؟ التفسير اللي باش نقوله انا الذي ساستفيد منها، لانه القضيه اذا كان انا المود متاعي او الشعور بالاريحيه وبالتسامح وبالتغافر عن اخطاء الاخرين ابدا به يومي، اذا بدات يومي بشكل صحيح سينتهي بشكل صحيح. اما اذا كان عكرت صفو يومي بسوء خلق او برده فعل سريعه او باتهامات جزافا هكذا، فسيمضي اليوم مضطربا.
0: في التفاعل مع دكتورة أسماء، العالم لي روس يقول نميل إلى تفسير سلوك الآخرين بصفاتهم الشخصية، بينما نفسر سلوكاتنا نحن بالظروف. وهذا الازدواجية المعايير في تفسير السلوك هو اللي يخلي الإنسان يخرج من حتى سوء الظن إلى سوء التأويل إلى قطع العلاقات من بعد. هذا اللي يهدد علاقاتنا الاجتماعية ويهدد علاقاتنا الأسرية، ويخليك ديما ترى السيء. وإحنا كنا حكينا قبل كيف ترى الجميلة في الناس، فكل ما أنت قللت من هذه العادة السلوكية وعملت الناس بما تحب أن تعامل به ورأيت فيهم ما تلتمس لنفسك من أعذار، كل ما تحسنت علاقتنا بمجتمعنا ومحيطنا.
2: تمام، هذا هو دكتور. هذاك علاش بالحق صدقا يا المداخلة أو التعقيب جميل، لأنه نحن كن جميلا ترى الوجود جميلة.
1: جميل،
2: هذا هو الأصل. فطيب سيدي الكريم، احنا قلنا الأساس في الأمر أني أنا أضبط معيار الهدف الأساس الذي أعيش لأجلي صبيحة كل يوم. الهدف الأساسي عندي هدف كبير، إلا من أتى الله بقلب سليم. شنو اللي ممكن يعكر سلامة القلب؟ ما صفاؤك رأس مالك يا أيها المؤمن، صفاؤك رأس مالك. إذا كان خسرت منسوب صفاء في اليوم في موقف اثنين ثلاثة عشرة، كيف ستطلب المناجاة بين يدي الحق وأنت قرير العين؟ كيف ستطلب الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف ستدعو فيستجاب لك وأنت أذيت هذا وأسأت الظن بذاك واتهمت هذا وسببت هذا وشتمت هذا؟ يعني سلوكيات، يعني هو سيدي الكريم احنا نقر أن الناس في تعاملنا معها راهي ابتلاءات. لما أحد يمشي في هذا الطريق، في طريقي أنه يبلغ الهدف الأساسي أن يبلغ مكارم الأخلاق وسلامة الأخلاق ويصبح من الناس الذين يلتمسون العذر للغير، راهو هذه التماس العذر للغير ما هوش هين ومش سهل، هي مهارة. والمهارة سيد الكريم مش بش تكون هكا ضربة لازب كما يقال، هي مهارة لابد لها من تدرب أو دربة. تطبيق سلوكي نجم نفعله طبعا كل يوم نجم نطبقه، ممكن ننجح في 3 مواقف وأخفق في 4 أو 5. صح. طبيعي. صح. ولكن حتى تصبح هذه هذا السلوك مهارة مكتسبة من تنظير خلينا نقول احنا إلى عمل إجرائي يومي كل يوم أنت تولي تطبق في المهارة دي. ألتمس العذر لزوجي، ألتمس العذر لابني، لجاري، لمن لا أعرف، لمن علاقتي به مؤقتة، قد يكون أنا واقف في موقف معين، قد يكون أنتظر في صف باش نخلص ورقة الضوء وواحد يقدم عليا يوخر. هذه المواقف المتكررة اليومية لو أنا مضبطش الخلق، خلق التسامح وخلق التغافل، ما هو من التمس عذرا صار متسامحا وصار يحسن الظن بالناس، رأوا هذا التماس العذر تنجر وراءه أخلاقيات عظيمة جدا.
1: نعم دكتورة، كثيرا ما يقرن سلوك أو خلق التماس الأعذار بالجانب الإيماني، كثيرا ما يقرن أنا الرجل ملتزما، الرجل ديان فهو يلتمس الأعذار، هذا ما أدين به إلى الله عز وجل. ولكن دكتورة خلينا نمشي للواقع، أحيانا نتعامل مع العديد من الناس في مجتمعنا نرى أن هذا تصير معنا.
2: نعم.
1: تقريبا في كل واحد فينا في إطار شبكة العلاقات متاعه تلقاها موجودة. تلقى مثلا إنسان غير ملتزم.
2: طيب.
1: يعني ملتزم دينيا يعني. نعم. أو ما عندوش هكا ميح للالتزام أو غير، ولكن تلقاه يلتمس الأعذار.
2: نعم.
1: وتلقاه شديد الالتزام بالأعذار.
2: نعم.
1: وكثيرا أيضا خاصة في حقلنا المعروف الحقل الدعوي عموما، ترى الناس من خيرة الدعاة ومن خيرة الأئمة ومن خيرة كذا إلا من رحم ربي، ولكن لا يلتمس الأعذار. المفارقة بين أنه أنا أدين لله عز وجل بأن خلق التماس الأعذار هو خلق إيماني نابع من قناعات إيمانية تدل على حسن العلاقة بالله عز وجل من شيرة، ومن شيرة أخرى أني أجد هناك فئات وإن قلت أنه هذا ملتزم ولكنه لا يلتمس الأعذار لأخيه أو لإخوانه، وهذا يعني إنسان عادي بسيط ربما أو مختص في مجال من المجالات الأخرى ولكن تراه شديد التماس الأعذار. المفارقة هذه كيفاش نجم نفسرها دكتور؟
2: هو سيدي تفاعلا مع ما قلتم، هو التماس الأعذار مقترن باكتمال العقل.
1: جميل.
2: واكتمال العقل ليس دائما حاضرا عند الملتزمين، لأن اكتمال العقل عند الملتزم يساوي اكتمال الإيمان. هنا نتحدث عن نقطة اكتمال العقل تؤدي عند الملتزمين إلى اكتمال الإيمان، إن لم تؤدي إلى كمالات الإيمان فنتحدث عن إنسان يجاهد نفسه حتى يبلغ مراقي الأخلاق فقط. هذيك علاش تفسر سيادتك أنه ثم ناس، يعني علاش هو قال سيدنا عمر يعني أعذر الناس أو أعقل الناس أعذرهم للناس؟
1: أعقل، قال أعقل. جميل. ركز على العقل.
2: على العقل، لأنه إذا اكتمل العقل، ما معنى اكتمل العقل سيدي؟ هو القلب الذي هو مصدر القرار في الإنسان، له مستشار اللي هما العقل والنفس. العقل هو محل الإدراك والتمييز في الإنسان، والنفس هي محل الرغبات والشهوات والتعصب والشهوة والصف ما شئت من هذه الأمور. فإذا غضب فالنفس تتأجج، إذا كان فرح النفس ترد فعل، إذا كان حزن كذلك وهكذا. أما العقل فيميز ويدرك ويفصل هذا عن ذاك بموجب الرصانة. طيب إذا كان هذين المستشارين أيهما غلب أثر على قرار القلب؟ هو الأصل هذا. إذا كان القلب يتأثر بمستشاره الأول اللي هو العقل فتصدر قرارات الإنسان، سلوكه ينضبط، أقواله تنضبط، خواطره تنضبط، مع شوية اللي عنده سوء ظن بالناس، ما هو الذي لا يتخذ أعذارا للناس دائما يسيء الظن للأسف، يمشي إلى مرض آخر قلبي، إساءة الظن على الدوام. لا هو ما يقصدش هكا، لا هو كل مشهد أو كل موقف أو كل قول، لماذا إذا كان هذا القول يحتمل عدة معاني لماذا تختار أسوأ الاحتمالات؟ سؤال والله سؤال مبكي
1: والله.
2: والله يعني الناس أحيانا هذا معلش حتى نقول لأحبابنا هذا من دليل افتقار ذلك الشخص للأخلاق الحميدة، معلش سيد حتى نكون
1: حقيقة حقيقة
2: يفتقر
1: حقيقة.
2: للأخلاق الحميدة إذا كان عدة احتمالات. هو سيدنا عمر يقول يعني ويوصي إذا أي إنسان قال كلمة أو وقف موقفا احمل هذا الموقف على أفضل المحامل، على خير المحامل. الإمام الشافعي دخل عليه أحد التلاميذ فقال، وهو كان مريض يعني عافى الله الجميع، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، فقال يا بني لو قوى الله ضعفي لهلكت. ولكن قال فهو سبحان الله فهو قال استغفر الله إما ما قصدت ذلك ولكن أسأل الله أن يعافيك معافاة. قال والله لو قلت لي أسوأ من ذلك لحملتها على أفضل المحامل.
1: سبحان الله.
2: هم الرجال.
1: جميل جميل.
2: هؤلاء هم الرجال, هذا هو قدواتنا.
1: أي والله.
2: يعني سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه مواقف كثيرة سيدي. أنا أعجب ودائما أتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا سيدنا أنس. يقول خدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ يعني منذ صغره وكان غلاما, كان يبعثه في خدمة ما, وسيدنا أنس كحال أطفالنا اليوم غلام 9 سنين 8 سنين 10 سنين, فيذهب فيلعب مع أقرانه فينسى, فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيوصي هل, هل, هل ذهبت إلى ما أوصيتك؟ فقال الآن يا رسول الله. شو يقول سيدنا أنس؟ يقول ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلت ولشيء لم أفعله لما لم تفعل. كان يفخر بهذه المعاملة. شوف سيدنا أنس يفخر بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم, مع أنه كان يلقى سيدنا أنس من باقي الصحابة لوما في عدم إنفاذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم, يبينها سيدنا أنس, ولكن كان يعتز بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له علاش يا رسول الله معناته لماذا لم تؤنبه, لماذا لم تعاتبه, لماذا لم تلومه, أنت مكتب في طور تعليم, فشنو الإجابة المسكتة ولكنها عميقة وتتطلب وعي؟ يقول لو قضي شيء لكان
1: والله,
2: أو في رواية لو قدر لكان, بمعنى لو قضي لكان معنتها رو كان ربي كتب إنه الحاجة هذيك باش تصير في الوقت الفلاني راهي ما صارت. يعني إيش معنتها؟ إحنا ريت عنا في اللغة العامية اللوم بعد القضاء بدعة حقيقة في السنة. صغارنا لما حاجة تصير إحنا مطلوب إنه نعلموهم ولا نعنفهم إذا وقع منهم الخطأ, وتتمة لكلام الدكتور عبير قبل قليل. فأحنا عنا أساليب في التربية. سيد الخلق وحبيب الحق ما كانش يلوم ويعاتب ويبكت, كان منهجه التعليم. طب إذا وقع الخطأ لا عنده لا عتاب ولا لوم ولا شيء, ولكن الطرف المقابل يدرك بأدب النبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم الإغضاء. كان كثير الإغضاء صلوات ربي وسلامه عليه, حتى أن القرآن الكريم ماذا وصف لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحد زوجاته كشفت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فماذا قال الحق سبحانه وتعالى في سورة التحريم؟ قال فعرف بعضه وأعرض عن بعض. بطولة المتلقي أن يدرك أو يتمعن ويتدبر في منهج القرآن في المواجهة والإعراض. متى تواجه الغير بخطئه ومتى تعرض؟ هذه أسلوب أنك أنت دائما واقف على كل زلة وتناقش كل نقطة يغلط فيها طرف المقابل بأنك تفعل وأنك لا نبهتك مرة واثنين وثلاثة وأخطأ.
1: طيب هذه رياضة وطنية. يعني دكتورة
0: أسماء أشهرت النقطة مهمة, استعملت متى مرتين, قالت متى نواجه ومتى نعرض. راهو حسن الظن والهنا ملاحظة حسن الظن مش معناها أنه أتغاضى عن كل فعل سيء, لأنه الحزم يقتضي منا أحيانا أن نكون حاضرين بالفعل. ولكن فما مثل أو فما قاعدة في علم النفس تقول نحن لا نحاكم الأفعال بقدر ما نملأ فراغ النفس بما نظن. فكل إنسان إذا يتصرف معاك تقييما لفعلك في وقت محدد مضبوط فهو إنسان سوي, لكن إذا من بعد يدخل في مرحلة اللوم والعتب واجترار ما قيل وما وقع فهو يملأ في نفسه فراغا بهذه الظروف.
1: والأسئلة هذه دكتورة قاعدة تطرح توا في الشات متاع ديوان فهم. يقول لك دكتورة ربي يبارك فيك وكلهم يستكثروا خيرك بالمناسبة دكتورة, يقول لك كما أختنا فايزة مثلا تقول لك دكتورة هناك من يؤذيني إلى حد النخاع كيف ألتمس له الأعذار, هناك من يقصد يعني قاصد أنه يوجعني وقاصد أنه يعني تعبني وقاصد أنه يعني ما يلقاش الفرصة وما يفلتش الفرصة إلا ويوجعني بكلمة ويوجعني بفعل. كيف لي أن أنا بشر تقول لك كيف لي أن ألتمس له عذرا؟ هنا حدود التماس الأعذار. أنا مثلا أعلم جيدا سمت الدكتور أسماء لها المثال هذا مثال, وأعلم طبيعتها ونعرف اللي هي من الناس اللي تلتمس الأعذار ربما, ومثلا عبير مثال عبير مثال شمال لا تلتمس الأعذار تقول لك لا وكذا. هنا نولي أتعامل مع عبير بشيء من الحزم على اعتبار أنا عبير لا تلتمس الأعذار, وأتعامل مع أختي أسماء مثلا تلا أختي أسماء من الناس ربما هذا يخلي طريقة تعاملي معك بشيء من الاستهانة، مش حتى الأريحية، ربما إلى حد الاستهانة بلاقتي اسمها طيبة وكذا، تو تلقى لي عذر في نهاية الأمر، وعبير يا أخوي اللطف برا خنشد الثنية وفك علينا مشاكل. هذا ما يفتحش باب أنه طبيعتي أنا أو الإفراط في التماس الأعذار؟ باختصار، هل لالتماس الأعذار حدود؟
2: لا سيدي، باختصار شديد. لأنه لماذا لا ليس له حدود؟ لأنه أول حاجة الحياة هذه مبنية على العلاقات، ونحن دائما نقول لأحبابنا، وإجابة للأخت الكريمة، رحب بالعداوات، تقبل العداوات. إنسان بلا مبادئ أو إنسان بلا مبادئ، إنسان يعني كل إنسان عنده مبادئ، ستكون له عداوات شئت أم أبيت. ما دام أنت تسلك طريق الصلاح ستجد من يتعرض لك، هذه قاعدة. عندما نقول تقبل العداوات، يعني بمعنى سيد الكريم، اللي تقول لك يكثر علي من الإساءة، يؤذيني، يتعمد ويتقصد إيذائي. أحد علماء التربية ماذا قال؟ قال إن الإنسان المسيء والذي يتفنن في إساءة الآخرين، يعني أكرمك الله مثله بماذا؟ قال كالخنزير، أكرم الله الجميع، قال يريد أن يؤذيك حتى يدخلك إلى دائرته ومنطقته. فعندما تتلطخ أنت بالوحل، تتلطخ أنت ويستمتع هو بهذا المشهد. يريد أن تصبح مثله، فهذا هدف من نزغ الشيطان في قلبه نزغا شديدا. جميل. ويرد أن يجر كل الناس إلى هذه المنطقة. ذلك علش الناس ولا تعمل بالمثل، وهذا خطأ. أن تعامل بالمثل أنت تنزع عنك كرامة الأخلاق. يعني أنت في الأصل لا تترك خير ما عندك لسوء ما عند الناس، هذا خطأ. وتترك
1: ويتحول الأخلاق. إلى أشبه بالحاوية التي تستوعب كل الأخلاقيات. هذا يتعامل معي بسوء أرد عليه بسوء، هذا يتعامل معي
0: كل بقلة إناء الاحترام بما فيه أتعامل معي.
1: فبالتالي هو يجمع مجموعة من الأخلاق اللي كان كل واحد فيه عنده خلق خلق خلق، جمعتهم الكل عندي.
2: طبعا هذاك علاش احنا مطلوب منا الصبر الجميل وتحمل الغير. مش معنى تحمل الغير بمعنى لما مواقف هناك إجابات لطيفة وهناك إجابات راقية وهناك ردود أفعال تسكت الطرف المقابل، مش معنى الإنسان مش يكون سلبي. رأوا أن يكون الإنسان هادئ، فرق بين يكون إنسان هادئ ويكون إنسان بارد سيدي. نعم. مش معنى غير لا ينفعل. نحن نشعر، نحن نحزن ونغضب ونفرح ونتأسف ونخذل في مواقف عديدة، ولكن هذا الشعور كيف تترجمه أنت في موطن من المواطن؟ السلوك متاعك هو الذي يحدد ما من أنت. أنا محمدي الأخلاق،
1: سبحان الله.
2: أريد أن أنطبع بطابع، أريد أن أكون قدوة لغيري، مجعلني الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام. هو ربي قدر علي هذا الموقف حتى ينظر. وربي سبحانه وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.
1: الله الله،
2: يختبر صبري في ذلك الموقف. فأنا هنا في محل اختبار بين يدي الحق. جميل. سبحانه وتعالى، هل أسلم بزمام هذا الأمر، أتركه لغيري، يقول أنا من نجموش؟ قضية أنه أنك لا تتغير، هذا خطأ سيدي.
1: جميل.
2: شوف التبرير، أحيانا الإنسان كل مرة يخطئ خطأ يبرر لنفسه، يبرر لنفسه، يبرر. التبرير عدو التغيير.
1: جميل.
2: قادر أن تتغير من إنسان لا تلتمس أعذار إلى إنسان تتفنن أو تكتسب مهارة التماس العذر، قادر. نعم، لأن التبرير لنفسك دائما عبارة عن ما كما يقول أحد العلماء، التبرير عبارة عن مادة حافظة لسوء السلوكات والأخلاق.
1: سبحان الله.
2: كل مرة تبرر لن تخرج من هذه الدائرة.
1: وحتى نحول الفكرة هذه، حتى توا يقول لك هذا قد يكون رأي. نعم. رأي الدكتورة أسمى هلال فيما يتعلق بمن يتفنن في الإساءة، هذا ليس رأيا بل هو حكم، بل هو آية من آيات الله. صحيح. سبحانه وتعالى. صحيح. كيف لا، والله تعالى قال في كتابه العزيز وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بين ربي من خلال الآية ذي أنه فما حاجات ربما تصعب عليك، وراهي حتى كان صعبت عليك راهي مش اللي جينا جميع عملها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في المتعة،
0: متعة فعلا، هي فسحة إيمانية تأخذنا إلى عالم نوراني، عالم علوي بعيد على مدنسات الحياة. أنا ذكر دعاء ديما تدعيه في صلاة الجمعة على المنبر، وقت اللي تقول اللهم عاملنا بما أنت أهل له، وقت اللي تقول أنت، وقت اللي تدعي في صلاة الجمعة تقول اللهم عاملنا بما أنت أهل له، أنت أهل الرحمات، ولا تعاملنا بما نحن أهله، ونحن أهل الذنوب، ونحن أهل الذنوب والمعاصي. فأنت تطلب من ربي أنه يعاملك مش نقول بصفاته، فعامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم، لا ترد عليهم سوء الخلق، عاملهم بما أنت أهله، وأنت أهله الخلق السوي أو الأخلاق المحمدية. محليها الحلقة.
1: نعم. قديش من اللقاءات الدكتورة عندما تقول قل لي
2: نعم مسيرش. قد نختم مع أحبابنا هكا بكلمات، يعني حتى كل علاقات إذا كان دنست أو تأذت أو تألم الأشخاص، يعني أنا الأوان بعد شهر ذي الحجة سيدي الكريم، نحن نقبل على ختام هذا الشهر انطلاقات جديدة مع موسم شهر الله المحرم، نقول لأحبابنا يعني هاتف من نزغ الشيطان بينك وبينه وقل له كفى ما كان من هجر ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى، فكم قيل لنا عنكم وكم قيل لكم عنا، فهل ترضى بأن نرقى إلى وصل كما كنا؟
1: الله الله الله الله، هذه ريل، هذه قلت لك على المباشر مش ما غير ما نعطيك اشاره.
0: هو كذلك
1: يعطيك الصحه دكتوره اسفه، نحن سعداء جدا معك وان شاء الله ربي ينفع بيك ويجعلك مفتاح خير. عبير يعطيك الصحه على الاداء، عزيز في الاخراج وايضا ايمان في الاخراج الرقمي، شكرا لكم جميعا. بعد شويه الاخبار وبعد شويه تجيكم رباب في ديوان ترانس، يعطيكم الصحه ويبارك فيكم، نلتقاو ان شاء الله ونتلقاو باذن الله تعالى الاسبوع القادم في حلقه اخرى من برنامج البرهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان
4: publicité.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو، يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
7: عندك أورانج.
8: ديوان أفام فلاش نيوز،
9: موجز منتصف النهار. ديوان أفام، مع السلامة. المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عبد القادر بالحاج قاسم يكشف الشروط القانونية للانتفاع ببرنامج الكراء المملك الجديد، مؤكدا أن هذا البرنامج يمثل بديلا استراتيجيا يجنب التونسيين عناء الاقتراض والفوائد، وفق ما صرح به لدى حضوره في برنامج ويكند على الكيف.
10: يلزم العباد اللي باش يتمتعوا بالمشروع هذايا يكونوا منضوين تحت منظومة الفبرولوس، يعني انهم يكونوا أجراء سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا الوظيفة العمومية، يكون ما عندهمش مسكن، يلزم تكون ثم على الاقل معناها اونسيانتي سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس عامين، ويلزم السالير يكون ما بين اون فوا سميك و سي فوا سميك، يعني ما بين 591 دينار و 3545 دينار الاجر الشهري الخام. يلزم دونك وكما قلت لكم يعني المده نتاع الكراء القصوى باش تكون 25 سنه والسن القصوى 75 سنه. يعني شروط الاسناد هذه راهي هذه اللي خاطر تنطبق مع الفوبرولوس بها باش نزيدوها دي بارامتر اخرين اللي باش يدخلوا على المنصه، ممكن النومبر دو بيرسون بار فامي، العمر نتاع الكونتريبيابل، ممكن زاده اصحاب معناها الاحتياجات الخصوصيه ممكن تتعطى لهم بونوس.
9: المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب يفيد بأنه يتم سنويا فقدان والتخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. الفيلم التونسي صوت هند رجب لكوثر بن هنية يتحصل على الجائزة الكبرى للدورة 26 من مهرجان السينما الإفريقية بالمغرب التي انتظمت من 30 من ماي إلى 6 من جوان الجاري. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يبدأ في تنفيذ خطة عسكرية تستهدف مدينة نبطية جنوبية لبنان بحسب ما فادت به تقارير صحفية عبرية، ويأتي ذلك في ظل ما يوصف بحصنة أمريكية تمنع استهداف بيروت. وفريق من القانونيين وخبراء القانون الدولي يتقدمون بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يطالبون فيه بتوسيع نطاق تحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين لتشمل الانتهاكات بحق نشطي أسطول الصمود العالمي الذين تعرضوا للاعتداء أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.

0: راديو ان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان ترانس. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمو فينا، نشكركم برشا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. طريق سلامة للناس الكل، مرحبا بكم للناس اللي تختار تتفرج فينا زيادة كيف كيف على اللايف نتاعنا على اليوتيوب ولا الفيسبوك ديوان اف ام. الناس اللي تعاود تتفرج فينا زيادة في وقت آخر، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا زيادة عديتوا ويكاند مزيان وتحفون وتكونوا هكا مع عائلتكم في صحة جيدة وفرحانين. شكرا لكم ديما اللي تختارونا باش تسمعوا سويتين من زمان اهم الاخبار اللي كانت تراند الاسبوع هذا في اخر 24 ساعه، اخر الميزاجور والميزات الجديده في علاقه بالذكاء الاصطناعي، في علاقه بالتطبيقات على السوشيال ميديا، الاخبار زادت كيف كيف. كما قلت لكم الفتره اللي فاتت احنا في اخر سيزون حاولوا في كل مره يكون نهار تحد يكونوا بحثينا اكثر عدد ممكن من الضيوف التوانسة عرب او من جنسيات اخرى كما اللي باش تكتشفوهم معانا اليوم. باش نشوفوا نظره إنسان جاي من خلينا نقول أقصى آسيا إلى قلب شمال إفريقيا، كيفاش نظرته التونس وآخر نتعرفوا على ضيفنا ونحكيه معاه زيادة كيف كيف. ساعتنا ثانية موجودين باش يكون معنا صناع محتوى، دونك اليوم زيادة كيف كيف باش يكون معنا سيف الزكراوي باش نحكيه على رحلة كبيرة من فود بلوجر إلى محتوى هيلثي على الإنستغرام، كيفاش تبدلت الرحلة هذه وباش تفاصيل فاشينيستا وبقية فقرات متاعنا باش تكون موجودة. محمد عزيز في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، زعبار كوتي تكنيك، مرحبا الأولاد، معكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني. ما تبعدوش برشا باش نستقبلوا ضيوفنا شويه اخر، لكن كيما عودناكم باش نبداو بجديد والموسيقى الجديده احمد سعد اللي اوكي بدنا نصيف بغنيه حزينه شويه، لكن سايبنا البوم رهيب جدا كله فايب السمر فايب، هكا موجوده كوتي احمد سعد تصيت على ديونا فما

0: de Dieu à la fin.
1: Ta balle musica. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: أستاذ الديوان. معي أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فهم، صوتكم.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج.
5: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع فرجاني.
6: نص نهار و15 دقيقة رجعنا لكم، هذه ديوان ترانز على ديوان فيم. زنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين، بعد شوية عندنا هاك جديدة في كويكلي هاكس، عندنا زادة كيف كيف الفلاش باك هيتس، نشوفوا شنو الغنية من الزمن الجميل اللي رجعت ترانز نحكيوا عليها ونفهموا أكثر تفاصيل. ساعتنا الثانية زادة كيف كيف، مازلنا موصلين في الاستضافات كما قلت لكم قبيلة شوية كي جيت وسلمت عليكم، لأنه الفترة الأخرانية نحب نحاول يكونوا بحذين عدد ممكن من صناع المحتوى من المؤثرين، جاءوا بحذانا من خلينا نقوله من مختلف الجنسيات العربية تلة العامين هذوما. ضيفنا اليوم استثنائي خاطر من جهة خلينا نقوله احنا نعرفه أكثر في تونس وعنا زادة علاقات طبعا هذية موجودة، لكن أنه يكون بحذانا وضيف حاجة ياسر مزيانة، لأنه ضيفنا اليوم خلينا نقوله جاي من بعيد، نحكي على إندونيسيا، جاي لتونس ما اكتشفش بالزيارة كهو، لكن وثق كل ولاية خلينا نقوله، فيديوهاته المتاعه انتشرت انتشار رهيب في تونس وعملت برشة تفاعلات. والسؤال اللي بشي يحدد الحوار متاعنا، شنو يشوف إنسان جاي من أقصى آسيا إلى قلب شمال إفريقيا؟ بنجارو أهلا وسهلا، مرحبا.
7: يعطيك الصحة أستاذ رباب.
6: عسلامة
7: عسلامة حاجة عسلامة.
6: شنحوالك؟
7: الحمد لله الحمد لله لباس. أنت شنحوالك؟
6: أبهرني بالتونسي، أبهرني من قبيلة وحنا نحكي وأنا الحمد لله. أنت كيف الحال؟ شنو الأمور؟
7: الحمد لله لباس.
6: أمورك مريقلة؟
7: اوه جوي فسفس
6: جوي فسفس. شوف الكلمات اللي متباس متاعنا الكل حفظهم بنجارو. سي مرحبا بيك، نورتنا في تونس.
7: يعطيك الصحه،
6: يعيشك وفرحاني برشا اللي انت جيت بحضر هنا في استوديو في ديوان فيم مش نحكيوا معاك على المحتوى اللي تقدمه على تونس. نعرفوا برشا الفيديوهات اللي كنت نزلتها عملت تفاعل في تونس، ضحكنا برشا في التعليقات في الكونت متاع بنجارو، لكن ساعه هيت نعرفوك قديش العمر، انت منين؟ فوالا
7: باهي. اولا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
7: اشكرك يا استاذ رباب على هذه الاستضافه، صراحه سعيد ونتشرف.
6: يعيشك احنا زيده
7: هذا اللقاء،
6: واحنا زيده،
7: وهذه فرصه حقيقه لاني اتعرف على تونس اكثر ونعرف نفسي لتونس
6: طبعا.
7: انا اسمي بنجارو.
6: ايوه.
7: من أصول إندونيسية.
6: أي مرحبا.
7: ونخدم ونعيش في السعودية.
6: فوالا.
7: وقريت غادي
6: طبعا.
7: بنخدم غادي.
6: اسمك شو معني هالساعة المعنى؟ المعنى خطر يجلب الانتباه
7: بالحق.
6: والله
7: أوكي خطر برشا، يعني برشا يقولوا لي صعب نطقه ممكن مش مستانسين عليه انتم التوانسة. بنجارو معناه الجمال بطبعه،
6: أو
7: ما أعرف كيف نفسر لك، لكن الجمال

0: طبعاً
1: الحج والعمرة والفازات هذه. حسيلو وليت يعني كثقافة أنا ميكس كالتشر كما يقولوا. نعرف بارشة وتعمقت بارشة يعني. أنا نشأت أساساً من من two cultures mainly إندونيسيا وماليزيا.
0: دجا ثقافة كبيرة وحضارة كبيرة أيضا لازمنا نعرف عليها أكثر ومن خلالك نحاول زيدا نعرف على التفاصيل وشنو الفارق مع تونس. تونس كيفاش جيت على بالك؟ كيفاش عرفتها؟ وقبل ما تعرفها شنو كنت وجهة النظر متاعك أنت عليها هي الساعة؟
1: أوكي، قصة طويلة لكن نختصرها. هي بداية أنا أساسا نحب السفر.
0: أيوة.
1: وهي بشكل عام هواية. أوكي. يعني حاجة شكون اللي ما يحب السفر؟
0: الناس كل والله تحب.
1: تبارك الله أنتوا التوانسة، يعني هي بداية القصة إنه تبارك الله أنتوا التوانسة موجودين في العالم الكل.
0: أي والله، وإحنا صحيح 12 مليون ما ظهر لي أكثر، خاطر موجودين في كامل بقاع العالم.
1: وأنا متأكد ونجم يكونوا ياجوج وماجوج منكم ممكن.
0: ما شاء الله موجودين في الأماكن الكل بتاع العالم.
1: حسيلو. التوانسة في السعودية يخدموا في برشة مجالات من ضمنها اللي هو مجال الصحي. سواء كانوا في التمريض أو أطباء أو حتى في تدريس الجامعات.
0: أيوة.
1: فأنا تبارك الله يعني اختلط بيهم بداية في الكلية، كلية الطب اللي أنا قريت فيها. وبعد التخرج ولات نخدم مع توانسة.
0: أيوة.
1: وأعز صديق عندي في الخدمة
0: أوكي.
1: هو تونسي.
0: يا مرحبا.
1: الدكتور سليم من فريانة، مراه يسكن أو يعيش ويسكن في سوسة.
0: أوكي. إيه. تحية لي دكتور سليم. مرسي يا سليم، يفضلك.
1: وهو اللي أعطاني الكورس عن تونس. يعني علمني كيفاش نحكي تونسي. وأساسا أنتوا لهجتكم رنانة، يعني من أجمل اللهجات العربية هي اللهجة الشامية والتونسية. بالنسبة
0: إنها
1: لي
0: إنها صعبة، يقولوا
1: هي صعبة في البداية.
0: أوكي.
1: هي صعبة في البداية. وأنا في البداية ما كنتش مفرق بين التونسي الجزائري.
0: أوكي.
1: أما تعرف عصام الشوالي. وأنا نسمع في التعليق وهذا، يعني تبارك الله، يعني هي حاجة مختلفة، واقعة مختلفة. أي. ما نحسها رزينة على فيها نغمة مميزة. إذا الشخص بيسمع بارشة في اللهجات هذول بيش أولا بيش يفرق، ثانيا بيحس إنه لا، جميلة مختلفة مختلفة،
0: تتعمق فيها وتنجم تفهم وتنجم تحكيها.
1: وهي صعبة. هي صعبة.
0: أسبوع اللي فات كنت ضيفتنا صانعة محتوى لبنانية، قالت نفس الشيء، قالت أوكي من الأول تسمع ما تحسها صعبة، بعد تفهم تولي تحسها حاجة سهلة وتتعود بها.
1: صحيح.
0: ولا دونك سي دكتور سليم قاعد يحكي لك على تونس وجميل
1: تونس.
0: أنت في قررت نفسك من داخل شنو كنت تقول هذا يحب بلاد يحكي عليها؟
1: أكيد. يعني كنت نخمم إنه أي عبد يعني بيحكي عن بلاده بالتأكيد بيقول حاجة باهية عنها. لكن سبحان الله مرت الأيام.
0: أوكي.
1: وجيت أول مرة جيت تونس في شتاء 2025. وكانت رحلة عمل، يعني عمل 3 أو 4 أيام كهو. وقتها لا، أريد تونس حاجة أخرى. حاجة أخرى الحقيقة. وقلت أنا إن شاء الله عطلة القادمة لازم نجي لتونس،
0: باش تعاود تجي لتونس
1: ونعملها يعني رحلة
0: بتاع اكتشاف.
1: اكتشاف وندور الولايات الكل.
0: فوالا، وبديت الرحلة. دونك جيت مرة أخرى. جيت مرة أخرى. أنت خممت ولا قررت ولا جيت بالصدفة إنه خاطر لو وقت نشوفوا إحنا الإنستغرام تاعك بنجارو باش نلقاو فيديوهات فقط على تونس.
1: صحيح.
0: هل هو اختيار أم بداية رحلتك في صناعة المحتوى حبيتها تكون من تونس؟
1: أوكي. هي طبعا الزوز. أولا هي صادفت فعلا إني أنا قررت إني نعمل محتوى.
0: أوكي.
1: أو كانت يعني كنت ما نخطط إني مشي لتونس. ثانيا
0: صناعة محتوى. أنا درست فعلا. ولا أنت حبك في السفر، قلت خلينا نبدأ صناعة محتوى. أوكي نايس.
1: ثاني حاجة تونس أبهرتني في الزيارة البسيطة هذه.
0: جميل.
1: وللأسف هي حاجة يعني أتمنى إنها تكون أفضل، اللي هو موضوع الإعلام. نحن ما نعرف حتى الناس

0: في الخليج استغربوا لما أنا نقول لهم أنا ماشي لتونس, استغربوا علاش أنت ماشي لتونس, إيش فيها تونس؟ اللي معروفة يعني في شمال أفريقيا أكثر اللي هي مصر والمغرب,
1: المغرب أكثر,
0: هذه اللي معروفة أكثر. لكن تونس
1: حسيتها مظلومة إعلامياً, ما فمش دعاية كافية باش توري جمال تونس.
0: جداً جداً جداً مع الأسف, مع الأسف. دونك
1: والله فرصة منك أنت بنجار والجهات المعنية عن السياحة في تونس, ها ونظرت أوكي صانع محتوى لكن نظرت سائحة, خلينا نقولوا شنو خاطر سمع على تونس حاجة كي جاء اكتشف جمال رهيب معناها وقاية نبدلوا ظهر لي في طرق التواصل وكيش نحكي
0: حاجة ما تدخلين في أمور سياسية, نحب نرجع نخدم
1: وعنده حتى علاقة بالعكس, هذه حاجة مزيانة بنجارو. أيوة
0: لذلك حبيت يعني أني أنا أكون من الأوائل على الأقل أني أبدأ بها, وأكون من الأوائل اللي بيعرفوا لي حتى للدول الخليج عن تونس. بالنسبة لي وجدتها فرصة لأنه فماش برشا صناع محتوى ممكن خليجيين أو من أماكن أخرى وعملوا محتوى محتوى لتونس.
1: ولا دونك أنت عملت خطة معينة باش تزور ولاية معينة, كيفاش فكرت في الموضوع؟
0: والله طبعا ساعدني فيها الدكتور سليم.
1: مش سيد دكتور سليم, لازمنا نعرفه دكتور سليم. والله أنت خير سفير.
0: هو يعني هي كانت الأيام محدودة, لكن هو اللي عمل ريكومنديشن لأكثر من بلاصة.
1: أوكي.
0: وبعد أنا زدت يعني نكتشف من عندي.
1: يعني أول ولاية مشيت لها زرتها.
0: أكيد تونس.
1: أوكي تونس العاصمة. المطار. دكتور. أيوة. أيوة.
0: ومشيت بعدها لسوسة. وزرت قصر الجم.
1: أيه.
0: هو اللي كان يعني مفاجأة بالنسبة لي.
1: أي أحكي لي كيفش مثلاً نزين تعمق أكثر في التفاصيل.
0: حد يعرف إنه فما اللي هي الحلبة الرومانية في تونس.
1: أوكي.
0: أنا ما كنت نعرف.
1: ما وصلت لكش المعلومة.
0: وإذا رأيت يعني الصورة هذه, أي شخص مثلاً وراني الصورة هذه وسألني هذه وين, قلت هذه في روما يعني في إيطاليا. لذلك أنا انبهرت يعني, وأنا أساساً أحب التاريخ. ولذلك انبهرت جدا بالآثار اللي موجودة في تونس.
1: أوكي. فما شكون في العائلة بتاعك في بالي في التاريخ؟ هكا ولا انت مغروم بالتاريخ؟
0: انا والدي هو معلم في الجغرافيا والتاريخ.
1: ولا استاذ دونك خذيت منه
0: ايوه ودايما كان يحكي لنا عن التاريخ وزدت انا من عندي يعني طلعت على الحضاره المصريه, الحضاره القرطاجيه, الرومانيه وهذه الفازات.
1: ولا دونك تونس العاصمه, بعد سوسه, بعد شنو ولايه الاخرى اللي مشيتها في الخط؟ خلينا نعطيو فكره للناس اللي ربما اول مره تعرف المحتوى نتاعك بنجار.
0: اوكي. مشيت بنزرت.
1: اوكي.
0: مشيت طبرقه, عند راهم, جربه. الرحله هذه المره هذه انا ركزت حقيقه على الجنوب, خاطر هي البلاصه الوحيده اللي ما مشيتها المره اللي فاتت.
1: تكلمت وين نهار الجمعه اللي فاتت, قال لي والله اني في قصه, ظهر لي وقت انت في
0: قصه.
1: كيش وصلت؟ قال لي وليت نعرف. والله تفاجئت, يعرف ولا يعرف الولايات الكل بخيس. كي في قفصه وري مصابعك ساعه لهنا صغير اللي هو بالحنه, حضرت عرس. والله قعدت شفت
0: حضرت عرس
1: وعملوا لك الحنه, وهذيك من العادات والتقاليد نتاعنا للرجل. كيفاش كانت اجواء العرس؟
0: والله برشا جو, انتوا تشطحوا تشطحوا تشطحوا كثير, تشطحوا
1: برشا.
0: والله برشا جو حقيقه. مشيت وكنت صراحه انترستد اني نشوف, لانه هو قالوا لي هذا فقط يوم واحد. فما ايام اخرى.
1: صحيح.
0: يعني انتوا عندكم العرس يستمر اعتقد اقل حاجه ثلاثة ايام. اقل حاجه اعتقد ثلاثة ايام.
1: اقل حاجه صحيح.
0: ايوه وتستمر لسبع ايام.
1: سي.
0: لذلك كنت انترستي الحقيقة أن نشوف أكثر, لكن الوقت
1: هو للأسف. الوقت شوية هو يحكي لي قبلها حبك تحكي كي ما عشتها بنجار, وخاطر هو متعدي على روحه وقع عرس, العريس شد فيك معنى بش أنك تحضر.
0: أوكي. هي القصة هي القصة طبعا اللي استدعوني أهل العريس.
1: أوكي.
0: أوكي. وأنا ما حبيت إيش نمشي, خطر المفهوم مختلف عندكم في تونس. بارك الله, انتم شعب ترحبوا بالكل,
1: مرحبين.
0: وعندكم يعني فكرة انه اي شخص ممكن يتعدى من العرس
1: مرحبا به,
0: ينجم يمشي ويشطح معاكم ويفرح وهذه الامور. والفكرة مختلفة شوية عن في الخليج. في الخليج اذا ما تم استدعائك مش بيرحبوا به, أما يكون شيء كأنك متطفل.
1: فهمت.
0: جيت خاطر تأكل
1: فهمتي. تفرق إحنا بالعكس.
0: لذلك أنا ما حقيقة تجنبت. لين العريس جاء هزني بنفسه.
1: بنفسه وأخذني
0: وأخذني للعرس. والحمد لله عمل جو.
1: عمل جو. شطح تعرف تشطح بالتونسي.
0: نشطح بارشة بالتونسي. أكثر من أي حاجة أخرى. أنتوا أغانيكم تشطح على فكرة.
1: إيه حفظت شوي أغنية تركزت مع الفولكلور متاعنا ولا كيفاش؟
0: شوفي أنا الـ الـ الـ الكلام يلا نفهمه الكلام التونسي وفي الغنوة تولي أصعب وأصعب
1: تولي أصعب لهكي أوكي
0: أما نشطح شنو يقول نعرفش
1: الفايب
0: نشطح
1: فما الإيقاع فما
0: الفايب
1: خاطر يختلف الغنية متاعنا حتى على مختلف البلدان اللي بحثينا المغربية ولا في شمال إفريقيا بصفة عامة دونك في المحتوى اللي تقدمه بنجارو ما اقتصرتش فقط انك توري الاماكن التاريخيه ولا الاماكن السياحيه انت تحكي في حكايه هذا اختيار منك تحكي في قصه في الفيديو نتاعك في الفلوج نتاعك
0: اي اي اي نحاول نوع في ستايل الفيديو احيانا ممكن تكون تجربه
1: أوكي.
0: لانه هي في النهايه هي قيم في نفس البيرسونال براندينج
1: اوكي
0: ونحن نشتغل على هذه القيم مثلا من ضمن القيم الفضول الناس عندها فضول تحب تعرف شنو في تونس هنا أنا نعمل فيديو مثلا بيوري الأماكن التاريخية كمثال التجربة والتجربة والاندماج الثقافي والاحترام الثقافي هذه برضو من ضمن القيم اللي نشتغل عليها ونعمل فيديوهات على أساسها
1: وتحاول تقدم معلومة في نفس الوقت وكان الناس تستفيد مش تتفرجك يعني
0: اكزاكتلي هي هذه الفكرة خطر نحن نحاول احاول قدر الامكان اميز المحتوى عن اللي فقط ماشي ويجرب
1: اوكي
0: نحاول قدر الامكان نعطي قيمة للفيديو هذه هي الفكرة
1: ولا انت تخدم وحدك في المحتوى اللي تقدمه ولا فما معك مجموعة اخرين
0: للأسف وحدي
1: او به مجهود به انك وحدك عملت هذا كل دي يعتبر حاجة
0: هو متعب
1: وي.
0: وما زلت في البداية يعني كما شفتي انت في الاكاونت والصفحة انه ما زالت فيديوهات عن تونس كهو وما زلت يعني أنا نكتشف الورك فلو تاعي والأدوات الحاجات اللي نقصتني مش نحتاج ما يعني ما زلت في البداية وإن شاء الله يعني القادم أفضل
1: إن شاء الله يا رب العالمين هذي اللي نتمنيه هذوما الحاجات الميزانين اللي شدوا انتباهك شنو اللحظات الطريفة اللي صارت في تونس فما اللي تعدى فما اللي تعديش أما الموت تحكي في الإذاعة بنجارو خويطح مخيين حاجات تتقال
0: حاجات
1: تتفكرها وتقول براني مش على قد ما نبعد على تونس باش نتفكرهم الحاجات هذوكم
0: اوكي حاجات والله هي حاجه ما اعرف هي تعتبر خايبه ولا مضحكه ولا شنو
1: قول لي
0: هو كان نوعا ما كابوس بالنسبه لي
1: يا لطيف ايش صار
0: اللي هي تجربه الحمامات عندكم
1: اوكي
0: طبعا مفهوم الحمامات مختلف شويه عن فئه اللي في اسيا وعن اللي في الخليج اولا في الخليج فماش حمامات جماعيه
1: أوكي.
0: جمله
1: اي معنيش حمامات جماعيه
0: اوكي هذا في الخليج
1: اوكي
0: وفي آسيا وهذه هي الصورة النمطية اللي أنا لما جيت باش نجرب الحمامات في تونس هذه الحاجة اللي تخيلتها إنه حمامات جماعية وأوكي هي مثل اللي في آسيا تشبه السبا أول ما تدخل ريحة أعشاب ريحة زيوت طبيعية موسيقى هادئة أو أصوات شلال وعصافير لكن للأسف الإكسبكتيشن كانت بعيدة كل البعد عن الحاجة أوكي. اللي جربتها هي أمانة أمتكت فما حاجة ممكن نقول هاي ستاندرد لكن لأن مشيتها حاجة شعبية
1: أوكي ذيك حمام شعبي حاجة أخرى ساعة العز ذيك فما حمام معني حمام هو نفس الحمام يبدأ فما التوقيت للنساء والتوقيت للرجال وفما حاجات أخرى اللي هما السبا معني سبا موجودين في معني مركز سبا على روحه أو في نزول معني تختلف
0: أنا تخيلتها إنها سبا هو صديقي بلا ربي يعطيه الصحة حبنا نجرب
1: تجرب
0: نجرب حاجة شعبية باش نولي تونسي بيور.
1: لازمك تعملوا من الكل كيما البارح. شكون اللي قال لك مش جرب اللبلابي؟ جربوا البارح في الصيف اللبلابي تشوش.
0: والله العباد الكل يقولوا لي جرب اللبلابي جرب اللبلابي جرب اللبلابي. عجبني. اما
1: بنين
0: هو بنين بنين.
1: اما لازم تعرفوا وين تاكلوا. شفت السر؟ شفت السر؟ لازم الدكتور لازم يعطيك الاماكن المناسبه. باش
0: دكتور سليم
1: صحيح.
0: دكتور سليم. دكتور سليم
1: لازم تقول سليم حطوا في الاطار المناسب الاماكن المناسبه لكل ماكله عندنا. دونك جربت البلابي. فما الكسكسي عملت عليه فيديو سبيسيال على الاخر. ظهر لي من اكثر الحاجات اللي عجبتك في تونس هو الكسكسي.
0: اوكي. انا جربت الكسكسي المغربي. لكن اللي كان في جربة اللي جربته ما عرفش السر، كان حاجة أخرى الحقيقة. النكهة مختلفة تماما يعني. ما كانت حتى تشبه اللي كانت في المغرب. مش إنه في المغرب مش بنين.
1: بنين.
0: أما ما توقعت البنة هذه اللي كان بالعلوش اللي في جربة. وأنا أساسا نحب لحم العلوش. أعتقد ممكن هذا تكون واحدة من الأسباب. والحاجة اللي أنا لاحظتها إنه طبعا كان تطيب بالدار. لاحظت إنه الكسكسي مختلف اللي بالدار مختلف عن اللي في الريستورانت.
1: أي بيصير.
0: وحتى اللي في الريستورانت مختلف من الريستورانت للريستورانت.
1: طبعا.
0: لذلك أنا نصيحتي إذا كان حد حب يجرب الكسكسي وما عجبه يعطيه فرصة ثانية وثالثة ورابعة.
1: اي لين توصل
0: للحاجة
1: اللي توقعتها.
0: اي بالضبط.
1: فوالا كعلاش ديما قلت لك الاماكن ديما كسكسي دار. احنا نقولوا كسكسي افراح كسكسي عرايس نقولوا احنا. في بنا خاصة خاطر الطيب معناها يطيبوا في الدار يبدا فيه يقوم زين. وهذيك هو الاكلة الاساسية في الحفلات الزفاف نتاعنا في العروسات يعني. ما كليتش كسكسي في قفصة في العرس؟ ما خلطش على العشاء؟
0: لا لا لا.
1: اوه فاتوا العشاء يا جماعة. ايوه.
0: في بالك اللي انا
1: قول لي
0: تعبت وعانيت من الاكل في تونس.
1: كيفاش؟
0: من اي ناحيه؟ انه فما عندكم برشا مكلات شعبيه للاسف ما يطيبوها في الريستورانت.
1: اوكي.
0: وهذه الحاجه تعبتني. مثلا القلايه.
1: القلي.
0: القلي
1: في العيد دين طيبوها في تونس.
0: انا نحب نجربها وتمدحوها يعني. انا ديما تجيني التعليقات جرب القلاية جرب جرب جرب وصفوا لي هي عباره عن شنو ونشتهيها. اما ما نجمش ما نلقاش شكون اللي يخدم بيها.
1: نعطيوك الادريس بنجار ولازمك تعرف الادريس الصحيحه. باهي القلي خاطرها انت ممكن محب للعلوش الخروف. كعلاش؟ خاطر هي اساسا لحم العلوش.
0: نحن الاسيويين ناكل كل حاجه
1: صح ومش فيه.
0: اي حاجه تمشي على قدمين ناكل فيه
1: صح ومش فيه يا سيدي. وعندك برشا ما تنجم تجرب في تونس. دونك لو ترتب لي ابن الحاجات اللي جربتهم في تونس في الفتره القصيره هذه خاطر لازمك أطول مدة باش تعرف برشا ولايات وبرشا ميكل متاعنا. ترتب بالنسبة لي توب 3. أوكي.
0: مع الأسف أنا ما جربت برشا حاجات.
1: أوكي.
0: يعني تسمى إلى الآن أنا ما جربت برشا حاجات بسبب الحاجة اللي أنا قلت لك. يعني أغلب الحاجة اللي جربتها هي شاعل للدارجة في المطاعم الشعبية. نرتبهم أبان حاجة عندي يمكن تستغربي. البريك.
1: بريك.
0: بسيطة أما بنتها حاجة أخرى أنا بالنسبة لي. والحاجة الجميلة فيها أنه على اختلاف طعمها من بلاصة لبلاصة.
1: طبعا. أيوة.
0: دي ما يكون هو الخيار السيف بالنسبة لي الخيار الآمن. أنه أكيد إذا طلب بريك شو اللي بنين.
1: فوالا.
0: ثاني حاجة الفريكاسي.
1: اي
0: ستريت فود.
1: هذوما كل ستريت فود يتسميوا. هاي
0: والسي فود بشكل عام الاكله البحريه. الكسكسي.
1: كسكسي بالحوت.
0: كسكسي حوت والقرنيط
1: والقرق مزيد.
0: هذه كلها عجبتني.
1: فوالا.
0: والكسكسي بالعلوي يعني الكسكسي بشكل عام
1: بصفة عامة. أنا أكد لك أنه لو ترجع مرة أخرى خاطر أنت مسافر ديجا وإحنا نسميه وخطفنيك هكا من المطار بتجارو. لو تزيد فترة أخرى باش تعرف أكثر ولايات في تونس وخاطر كل ولاية عندها الخصائص متاحة معناها الماكلة التقليدية متاع كل ولاية. شفتك مشيت المهدية. كليت شاباتي المهدية.
0: للأسف مشيت أنا خاطر نمشي
1: يتنهد يتنهد بجاره
0: تنهيدة القهر. إيه خطر أنا نمط سفري عشوائي شوي.
1: أها أوكي.
0: خاصة في البدايات قبل ما انشهر حسابي. كنت نمشي ونجرب أنا نكتشف بروحي.
1: أوكي.
0: البلايس. وما كنت نعرف وقتها إنه المهدية مشهورة بالشباتي.
1: بنينا شباتي المهدية بحر المهدية.
0: وأنا أساساً حبيت تكون هذيك يعني. أنا صورت
1: أوكي.
0: وما بدأت ننشر في الفيديوهات إلا بعد ما رجعت في السعودية.
1: أوكي.
0: خاطر نحب نأخذ التجربة يعني بيور بدون ما يكون فيها حيادية إنه أنت مثلا يعرفوك أنت إنفلونسر ولا أوكي. بتعمل فيديوهات ولا لا. نحب نأخذ التعامل الحقيقي والتجربة الحقيقية للسائح قبل ما يكون إنفلونسر أو صانع محتوى.
1: ولا هو علاش الطريق اللي مشي فيه انت صحيح بنجارو خاطر تويك السياحه اللي ولات منتشره عالميا بخلاف حتى صناع المحتوى هي سياحه التجربه انك تمشي تجرب تاكل الماكله نتاع البلاد هذيك كيما هي تاخذ ترانسبور نتاع البلاد هذيك كيما هو وقاعد منتشر معناها في العالم الكل انك تجرب بروحك معناها بلاش اماكن معينه تسطرهم لك حاجه معينه عرفت انك انت تدخل وانك انت تجرب به على انت قلت كلمه تويك مهمة وقت اللي انتشر الكونت متاعي كيفاش انتشر الكونت متاع سي بنجارو في تونس هو راهو تضحك هي تضحك خطر تعليقات احنا يسر ضمرين التوينسة وتحبوا تضحكوا بالحق تفرجوا في الفيديو متاع بنجارو في الكونت متاعي
0: انا شخصيا استمتعت بالتعليقات اكثر من
1: صحيح الناس اللي خلطت علينا التاوى وما تعرفش البروفيل متاعه هيت عزيز وإيمان نفكروا شوية التوينسة بالفيديو ونسمعوه في نفس الوقت يلا
2: هل تونس امان؟ تعالوا نكتشفه مع بعض
3: جيت لهذا الشاطئ العام في المنستير عشان أعمل الاختبار وزي ما انتوا شايفين كيف الشاطئ مزدحم بالناس حطيت حقيبتي وسط الشاطئ هنا وفيها 200 دولار بعض الفلوس مفتاح السيارة والجوال بعدها دخلت البحر أعوم وأسبح بصراحة كنت متوتر جدا هل حتنسرق حقيبتي وبدأت أحس أني تهورت بعد ما انتهيت من السباحة خلينا نشوف هل الحقيبة مثل ما تركتها ولا لا رجعت وفتحت الحقيبة نشوف مع بعض الجوال الفلوس المفتاح
2: طبعا لا أنصح أي شخص يعمل اللي أنا عملته الحذر دائما واجب هذه كانت مجرد تجربة لمعرفة مستوى الأمان في تونس اللي صعب نجدها حتى في دول أوروبية معروفة شكرا على دعمكم ولا تنسوا اللايك
1: هل تونس أمان؟ هذا هو الفيديو خلينا نقوله لي انتشر الحساب متاعك من بعد وعمل جدل خلينا نقوله انتشر حتى في العالم العربي وبرشة تونس موجودين في التعليقات متاعك نحكيه على تقريبا 3 ملايين مشاهدة للريل هذية كيفاش صار؟ ساعة في المنستير عملت الفيديو هذا أعطينا شوي كوالي صحيح؟
0: الحمد لله بزهر
1: الحمد لله يبص في وجهي في يده لا الحمد لله
0: أول حاجة هذه تجربة متهورة يعني هي ما هي تجربة تقيس فعلا الأمان
1: طبعا
0: لكن تعطي فكرة
1: انطباع
0: تعطي انطباع
1: أوكي
0: وحتى إذا مثلا فما شخص وهز الأساك
1: ممكن الله لا يقدر الله لا يقدر
0: ما كنت من الأساس ننزل بنهبط الفيديو على خاطر هو تهور مني أنا
1: أوكي
0: لذلك طبعا الواحد لازم في كل الأحوال يرد باله الفيديو هذا أنا جتني فكرته خطر برشا يسألوني من أصدقائي اللي بيشوفوا
1: الستوري عندي
0: بيسألوني كيفاش عاملة تونس أمان ولا مش أمان مع أمور الثورة ما نحب نخوض فيها هل هي أمان ولا مش أمان لأنه هم شافوا برشا حاجات باهية فيها وقلت يعني ريت يعني وانا نتبع في الريلز ريت اساسا شخص اجنبي عمل تقريبا نفس الفكرة هذه وانا حبيت نعمل Arabic version منه وهذه هي الفكرة
1: جيت على طريقتك
0: طبعا كما قلت انت هو الموضوع اثار جدل
1: بناحية بتاع الضحك فعلي أنا أصلا ما تخيلتش أنه بشيخه المنحة هذية من الفيديو في التعليقات بتاع تويسة التعليقات اللي قعدت في بالك بنجارو على الريل متاعك
0: التعليق اللي ضحكني أنه الفيديو سترنا والتعليقات فضحتنا
1: فولا لو كنت تعملوا طلع على الفيديو تتراو برشة تعليقات أنتو كانت تجربة باهية على الأقل الحمد لله تونس أمين جونا باهي
0: الحمد لله تعدت على خير
1: تعدت على خير وجونا باهي وكما فما الباهي فما الخايب زاد كيف في مختلف كسوة تونس بلدان عربية حتى أنت سميت حتى بلدان أوروبية زاد كيف كيف تنجم به تنجم تلقى الخايب وإحنا الحمد لله سلكت لبس
0: لا لا لا الحقيقة فعلا تونس أمان
1: طبعا
0: وأنا صحيح ريت بعض التوانسة بيخالفون الرأي، لكن أنا ما زلت مصر على رأيي إنه تونس الحمد لله أمان.
1: الحمد لله.
0: العباد اللي بيقول إن هي مش أمان هم ما شافوا مستوى الأمان في البلاد الأخرى. نتركنا من مثلا البرازيل والبلاد في أمريكا اللاتينية.
1: أنت سافرت برشا في بلاد.
0: لا أمريكا اللاتينية ما تعديت. لكن مثلا في أوروبا لندن اللي هي اللي اعتبروها إمبراطورية بريطانيا، لندن اللي هي عاصمتها لندن، ما فيها الأمان اللي أنا لقيته في تونس. بيهزوا لك تليفونك من يدك، هم دباب. وعندنا إنفلونسرز هم جربوا عملوا نفس الاختبار هذا. وممكن ما الحقيبة يمكن ما قاعد في البلاصة ولا حتى يمكن 10 دقائق. فهمتيني؟ فلا، هل تونس أمان؟ هي فعلا أمان الحمد لله، والله ديما الأمان، وإن شاء الله نشوف تونس من أفضل لأفضل
1: إن شاء الله. أكيد.
0: حاجة أخرى، هم يقيسوا الأمان بعدد الجرائم في الدولة هذه، والحمد لله تونس يعني يعتبر نسبة الجرائم فيها منخفضة جدا جدا جدا جدا. ما فيها مثلا حمل السلاح
1: الحمد لله، هي طرقوره على البلدان،
0: ما فيها موضوع العصابات لا، فيه كنترول. فما كنترول ممتاز جدا. واساسا اذا تونس ما فيها امان ما كنت ممكن تلقي الاجانب بيستقروا في تونس.
1: موجودين ويجيو بعدين من جنسيات مختلفه. صحيح. شنو هو اكثر حاجه باش تتوحش، خليني نقول هيك، باش ترجع تسافر في
0: البريك.
1: تونس البريك.
0: البريك، شواطئ تونس. نتكلم على بلايص.
1: انت انبهرت من جميل الشواطئ التونسية، ما كنتش تتصور هكيك.
0: اي نحن بشكل عام نحن الآسيويين نحب البحر. والبحر يسري في عروقه. وبكل حيادية يعني الشخص اللي بيحب البحر والشواطئ اساسا يستمتع بتجربة البحار. كمثال البحر الأبيض المتوسط تجربته مختلفة عن البحر الأحمر.
1: طبعا.
0: مختلفة عن المحيط الهندي، مختلفة عن اللي موجود مثلا في إندونيسيا، اللي موجود في المالديف، اللي موجود في، أنا بالنسبة لي أفضل شواطئ وسواحل للبحر المتوسط هي اللي وجدتها في تونس. أنا ما أحب أقارن.
1: أيوة.
0: لكن مشيت.
1: أكيد مشيت
0: أخرى.
1: معك سي ستك. أيوة. مش جبتك على حتى الدولة.
0: لكن بعيدا عن ذكر أسماء معينة، هي الأفضل. نريح راسنا، هي الأفضل.
1: هي الأفضل. المهم إنك استمتعت. باش تكون عندك زيارات أخرين هنا في تونس ولا؟
0: حقيقة الموضوع يعتمد.
1: depend to.
0: يعتمد على التفاعل في الكونتنت نفسه.
1: أوكي.
0: لأنه في نهاية الوقت الشخص يحب يطور محتوى.
1: طبعا.
0: والناس تحب تشوف أماكن أخرى. إذا مثلا لقيت دعم أكثر على محتوى تونس تحديدا، نمشي مرة ثانية ونصور الحاجات اللي ما زلت ما صورتها.
1: أوكي، عندك برشة حاجات صورتها.
0: ما زالت بارك الله. وعندي فكرة يعني إذا أنا حبيت نكمل، عندي فكرة وين نمشي.
1: أوكي، بلانينك حاضر.
0: لكن الفكرة بشكل عام تعتمد على التفاعل، لأنه العالم كبير.
1: طبعا.
0: العالم كبير، وأنا أساسا من أهدافي في هذا البيرسونال براندينج إنه نقرب الثقافات لبعضها. مش فقط ثقافة ولا ثقافتين
1: ولا.
0: وأساسا مؤجل ممكن الدول الآسيوية في الأخير.
1: ولا حب تكتشف
0: أي خطر. لا، أنا نحب الناس تشوف الدول العربية أكثر. ونحب نتميز، إنه كما شفت أنت اللي هو الوجه الآسيوي أو النظرة الآسيوية في البلدان العربية.
1: فوالا، هذا المنطلق اللي ماشي بيها والفكره اللي ماشي بها. شنو اول بلد اخر بخلاف تونس باش تمشي تسافر له
0: بعد
1: تونس؟ عملت
0: بروجرام ممكن نظل في شمال افريقيا اللي هي المغرب.
1: اوكي.
0: نحب نمشي لعمان.
1: أي.
0: عمان عندهم ثقافه مميزه حقيقه.
1: ايوه.
0: بلد مستقر الحمد لله. مكلتهم very interesting. عندهم حاجات غريبة بالنسبة لي، مختلفة عن الطابع الخليجي المعتاد.
1: أوكي.
0: بالنسبة لي.
1: حبيت نسألك، عرفت صنيع محتوى توينسا لهنا في تونس؟ بنيت علاقات مع صنيع محتوى ولا مزلت؟
0: لا ما زلت الحقيقة. أوكي. ما زلت الحقيقة ما مات، لكن فما
1: تتنجم تكون تجربة مرة أخرى أسهل أنك تعرف من خلالهم برشا بلايس أخرين، خطر عنا إن شاء الله صنيع محتوى قدموا في محتوى ممتاز جدا معناه.
0: نعم صحيح، هي المشكلة أنا عندي برشا أصدقاء في تونس.
1: أوكي.
0: والمشكلة دائما إن في وقتي
1: أنت ما وقتك مضبوطة. إيه.
0: يعني حتى لو مثلا تعرفت على صناع محتوى
1: أوكي.
0: أكيد نحن نتشرفه، وهذه حاجة نحن نحبها الحقيقة. لكن هي الفكرة إنه كيفاش ممكن يخدموني أكثر في محتوايا، يعني على سؤالك أنت إنه ممكن يساعدوني أكثر.
1: طبعا
0: المشكلة في الوقت. الوقت ووقتي وقتهم، قدراتي قدراتهم. أنا وقتي للأسف ما أقدر مثلا أقعد في المكان هذا أكثر من يوم، نهار لنهارين.
1: أوكي.
0: نهارين بالكثير ونمشي لبلاصة أخرى. ممكن يعني اللي يكون صانع المحتوى هذا في الوقت هذا اللي أنا جيت فيه ممكن يكون بيخدمه ويعمل حاجة.
1: لازمك تنسيق كبير بنجار، ويعطيك الصحة. ميرسي بوكو. خلي كلمة الختام لك أنت، شنو تحب تقول للناس اللي يسمعوا فينا، للتوينسة، للمتابعين بتاعك؟
0: وأولا أشكر أهل تونس على محبتهم وعلى استضافاتهم وعلى الابتسامة الجميلة وعلى حسن التعامل. أشكرهم على المكان هذا الجميل اللي أنا اكتشفته. أنا أعتبرك تونس اكتشاف. ما حبيت ممكن أذكر مكان معين، لكن عندي شكر خاص حقيقة لأهل قفصة.
1: أي تحية لي.
0: أنا ريت تونس أكثر في قفصة الحقيقة، خاطر قفصة
1: احنا نقوله قفصة البيع.
0: قفصة مظلومة جدا. قفصة أنا اكتشفتها، أنا كنت أساسا قفصة كانت هي محطة أنهار ونتعدى. لكن وليت نسكن فيها ونمشي للأماكن والولايات اللي قريبة منها ونرجع لها. ضيافتهم حاجة أخرى الحقيقة. المستر رياض، مستر بيرم، أستاذ أسلم، ما قصروا معاه يعني. وروني الأكل القفصي. تعاملهم كان راقي راقي راقي جدا. بعيدا عن أني أنا كنت ممكن صانع محتوى، ما كانوا يعرفوا أبدا الحاجة اللي هم يقدموها. في أستاذ بيرم ما شاء الله هو عنده هوتيل وبيخدم فيه بنفسه. أنا علاش قلت لك أنا ريت تونس في قفصة؟ الهوتيل تبعه عامله بستايل وأيادي قفصية.
1: أيوة.
0: حتى الآرت اللي هو عامله بيعبر عن التراث والثقافة، يعني مش مثلا بعض الأوتيلات تمشي يعني الفايف ستار فيه هو بستايل فرنسي. أنا ما أعرف ليش ما أمشي فرنسا ونشوفه، لكن هناك أنا ريت كليت الأكل القفصي. دخلت المطبخ عندهم ريت كيفاش يطيبوه. عندهم مكلة قوية جدا، شنو كان اسمها؟ فيه 7 أنواع لحوم. الله أكبر.
1: بركوكي
0: حاجة قوية. عاملين مشروب قوي جدا، والله نسيت شنو مسمينه، لكن أنا بالمشروب هذا يعني هذه هي الفكرة، التفاصيل هذه أنا جدا أقدرها.
1: أنت ما تنساهم شيء.
0: بالمشروب هذا أنا اكتشفت إنه قفصة مشهورة بالبستاشيو. هم عاملينه بالبستاشيو القفصي، مشروب قوي جدا، كريمي كذا وسويت. أوكي. وكافي. والله إني أنا ناسي اسمه، لكن أتمنى الكل يجربه. أتمنى الكل. ما أنا ما دفعوا لي ولا أي حاجة، لكن هي كانت تجربة مميزة في قفصة. التاريخ اللي ريته هناك، تونس هي مجمع الحضارات، وأنا الحضارات الكل ريتها في قفصة.
1: لقيتها الكل في قفصة. إيه؟ إيه؟ وفرحت برشا وعملت جو في رحلتك. تحية للقفصة الكل بيان سور، شاء ربي يفضلكم ويعطيكم الصحة. هذه تونس سي بنجار، ومرحبا بيكم، استناوك تجيب حبينا مرة أخرى. شكرا لك على قبولك الدعوة، وكنت ضيفنا ومسافر في السفر إن شاء الله. صحيح غدوة اختفنيك احنا ننسى إن شاء الله ربي معاك. وإن شاء الله ومرسي الدكتور سليم على المعلومات الكل، ربي فضلك بمحليك يعطيك الصحة. مرسي بوكو. احنا وصلنا لنهاية الساعة الأولانية من حصتنا، فاصل ونرجع لكم شوية. فاصل مش فاصل، عن أخبار، عن فلاش. ميسيلش عزيز، قل لي الوقت شنو يكفينا؟ ما عاش يكفينا الوقت. ميسيلش طبعا شوية. نجيكم آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، نرجعكم في ساعتنا الثانية.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فم.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان FM. عسلمة. تسجل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية السنة، حسب ما صرح به رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال نيفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ولنيفي يشير إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، وأن 52% من نفس الضحايا من فئة الشباب. دخول أقسام الاستعجال والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين حيز الاستغلال، وذلك إثر استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الضرورية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية القصرين. ومن المنتظر أن يتم استغلال وحدة العمليات الجراحية وبقية الأقسام الاستشفائية تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، حسب المصدر ذاته. وفي أخبار العالم، الجيش الأمريكي يضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام الأعدام في 4 عسكريين في خطوة تمثل أول أعدام عسكري بالولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، وينتظر تنفيذ الحكم صدور أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق وثيقة طلعت عليها شبكة ABC نيوز الأخبارية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن عن مقتل 350 شخصا من عناصر حزب الله خلال الأسبوع الماضي. حزب الله يعلن بدوره استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بالصواريخ جنوب لبنان، كما أفاد بأنه اشتبك أمس مع قوة تابعة للاحتلال حاولت تقدم جنوبي البلاد واستهدافها بالقذائف. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم، وعودة إلى ديوان ترانس في أمان الله.
0: عبد الموجتك على ديوان فات.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان ترانز كل نهار أحد من نص النهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني
1: مادي ساعة وتسعة دقائق رجعنا لكم زلتوا تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان اف ام وصلين معكم حتىش ليل المادي ساعتين رجعنا لكم في ساعتنا الثانية شوي اخر نستقبلوا بحضينا سيف الزكراوي كما قلت لكم اول الحصة لكن قبل لقيت ذي كيما تعود تمشوا تتسويت للفاشن بوليس
0: فاشن بوليس فاشن بوليس
1: سرور اهلا وسهلا مرحبا
2: وسهلا يا ربي
1: شنو حوالك شنو
2: والله الحمد لله كيف
1: العاده الحمد
2: عادة.
1: لله يا ربي الحمد لله
2: ديجا اليوم جيتكم برشا برشا اطلالات
1: هكا اطلالات ومعها ترندات
2: اكيد اطلالات وترندات اما حلقه اليوم مهمه علاش على خاطر باش ننصحوا برشا عبيد باش ننصحوا الحوامل ونعرفوا توا بدا موسم الاعراس والمناسبات باش ننصحوكم كيفاش تلبسوا وفما اخطاء لازمكم تحاولوا تتفاداوها
1: اوكي عايل لا نبدا واي
2: قبل كل شيء باش نبدا بالترند
1: مي
2: فما ترند رجع
1: هاي هو
2: انا شيخه عليه لما حاله شوفوا لي المول اللي رجعت طوندونس تويكا وراه متوفره في عده الوان فما الازرق فما الاحمر فما الاكحل اللي عنده منها المول هذيا اسمعني ما نجمش نقول عليها مول هي شليك
1: ايوه
2: اللي عنده منها
1: بحد شيء
2: تفكرني برشا حاجات
1: عيني في عينك هكا ترى
2: هنا صوتها نسمعه ديجا
1: انت كي تغزر التصويره اوكي بعينيك اما بودنيك تسمع صوت
2: هاي اوكي اللي عنده
1: الطفوله
2: اللي عنده ميول لكيه زيت
1: تحيه لامهاتنا الكل والمكيله
2: من عند امه من عند مماته والا تنجموا تشريوهم من توا فيسا فيسا راه باش يغليو على الاخر راهم طوندونس وتنسيقهم زيدا كيف كيف طوندونس
1: سيد المخرج قال لك نتاع حمامي فاشينيستا كيفاش
2: هذيك هي هي هذيك هي قولوا رجعت طوندونس لنسيه حاليا اما شو اخطل فهذيك بالله لكل مقام مقال ما نبالغوش خاطر تقعد ميول بلاستيك وحكينا فيه الموضوع الجمعه اللي فاتت وقلنا كل حاجه تتلبس في بلاصتها معناها من بالغوش وكم كوا لبسناها مع دي مارك ومع دي مارك ومع براند وغيره ليه خليوها في بلاصتها
1: انت ما عجبك الترند ولا ما عجبتك ما فهمتكش
2: ليه ليه ما عجبنيش بيان سور
1: صح لا
2: ليه
1: رجيت صفق من غادي علاش واحد معاه ذكريات وطفولته الكل اختصار
2: ليه باسو بوان ليه ليه مش لهالدرجة ليه ممكن كانت تعمل بماتير أخرى نقولك
1: باي أوكي
2: باي وبعد باش نعطيكم ديزاستوس
1: والله أنا دون منون الوليد معايا في الرجيل ونالي بالبلاتو تلمون تعليقاتهم لازم باي يعملوا في الرياكتين
2: باش نعطيكم خمسة نصايح للناس اللي تحب تبين إليغان وشيك أيوة. من غير ما تصرف برشا فلوس
1: أيوة.
2: وراني قلت للناس اللي تحب راه فما عبيد عندها ستريت ستايل عندها لوك ارتستيك ولا لوك معين يقول لك انا الكلام هذا ما يعنينيش أوكي. اما بوتيتر يجي نهار ويفيدك في اونتروتيان في بلاصه معينه تمشي لها
1: أوكي.
2: فما تفاصيل صغيره كان تهتم بها تخرج اطلالتك إليغان وشيك
1: مي.
2: اولها لبس الالوان المحايده خلي الالوان مش هي العنصر الاساسي خلي الاكسسوار العنصر الاساسي كي نقولوا الوان محايده ابيض اكحل جري بلو مارين بيج لي طون هذوما ثاني حاجه اللي هي الماتير الماتير اهم البراند واهم الماركه اللي انت لابسها البس ماتير ما تبانش تشيب والا ما تبانش تقلقك سورتو في بدنك
1: مي.
2: الثالثه القياس لازم يكون صحيح اوفر سايز مبالغ فيه لي ضيق برشا لي راهو يطيحك في بييج بتاع فولغاريتي معروفه هذي الساك والصباط اهتم بنظافتهم ما يهمكش في ماركتهم
1: ولا ميرسي
2: ما يهمكش في ماركتهم الساك والصباط يكونوا نظاف حتى وكان تلبسوا مع قديش من اطلاله ليسونسييل حافظ انه صباطك يكون نظيف والخامسه واللي هي الاهم الدبش المحدد لا فيه تقطيع لا بوتون طايحة
1: أوكي.
2: لا حتى ديتاي يطيحك في بييج بتاع فولغاريتي هذوما أهم خمسة نصايح يخليوك تبان إليغان وشيك من غير ما تصرف برشا فلوس
1: أوكي هذي ما تفقين عليه
2: نمشي والموسم الجو والأعراس والمناسبات دار بيوتي ما شاء الله كل عام عندهم احتفالات
1: ما شاء الله
2: على بعض والناس كلها تحضر صدقني حتى من
1: جيبس إيفينمون العروسات متاعها
2: إيفينمون كبير برشا وأنا حقيقة منيش ياسر متأثرة بهم أما كنشوف ضخامة الإيفينمون اللي يعملوها نعرف مدى تأثيرهم في العالم الكل مش كان العالم العربي
1: صار متابعين متاعهم هاي قصتهم قصة طويلة معناها لكن وصلوا لمرحلة ملايين من الناس متأثرين
2: وبرافو عليهم يا ربي على خاطرهم مازالوا صغار صغار برشا راهو نحكيوا على بنات معناها في العشرينات الكبيرة يظهر حتى 30 سنة ما عندهاش ولاو معناها سيدات أعمال ومعروفين وعندهم دي براند وغيره أنا اليوم باش نعمل كيف المقارنات مانيش باش نقول لا لايك لا ديزلايك باش نعطي أعداد باش نعطي نوتات
1: وباش نبدأ نوتات اليوم
2: وباش نبدأ بإطلالة سارة وبيسان اللي اختاروا الباتر يالو وهو اللون المهيمن على السهرية كان هكا تبعت شوية يا ربيب تلقى على قليلة خمسة ستة لبسوا اللون هذي وفيهم زوز جاءوا صدفة بنفس الروبة بنفس ستيل بنفس كل شيء معناها هما قالوا كان جينا عاملين تيم بتاع الكولوغ هذيك ممكن ما تصادفش لهالدرجة حبيت برشا إطلالة سارة حبيت برشا خطرها حامل واختارت إطلالة سيف إطلالة راقية جدا راهو جسم المرأة الحامل ما يحبش برشا تفاصيل خاطر يبدأ ديجا فيه ديفو ما يحبش كثرة التفاصيل يحب الهدوء ويحب الرقي والإنسيابية اللي خلقتها سارة
1: والنعومة زيدا ريتا
2: والنعومة ياس والكولور قديش مشي مع الكولور دو لابو متاعها خاطرها برونزي وزادت كتوش بتاع لورانجي اللي لفتت الانتباه برشا خليتك ساعات تغزل الروبة تقول محليها بعد يجلب انتباهك الكولور لورانجي اللي دخلت معها حبيت التنسيق وحبيت كل شيء من سارة وحقيقة نعطيها 9/10 على عكس بيسين بيسين بوبي باربي جميلة جدا لكنها اختياراتها في أغلب الأحيان تكون غير موفقة الأصفر هذاك كان لاحظنا على سارة خير من عليها هي خاطر البوب تاعها باردة برشا يزيد يبهتها اون بلوس اختيار ستيل بتاع الغوب ياسر زادها في العمر ياسر كبرها راهي ما عندهاش حتى 30 سنة اولد فاشن بارابور لعمرها ستيل محلي موجود ومتداول ويلبسوه اما بارابور لعمرها يعتبر نعطيها 5/10 الإطلالة الثانية باش تكون إطلالة شيرين أخت العروس ونور ستار اللي اختاروا نفس اللون ودقوا في اللون هذا راهو تراند راهو لون مزيان من توا اللي ناوي يفصل يخيط راهو القماش هذايا توا باش يولي وينقص ماشي وينقص على خاطر الشغم بتاعه ياسر قوي ويمشي مع اغلب لي كولور دو لابو اذا كان نعرفوا كيفاش نتحكموا فيه كوتي ستايلينغ نحكي على نور ستار اختيارها موفق جدا وياسر واللي تعرف تلبس باغابور المورفولوجي
1: بتاعها كان ديما يحكيوا عليها قبل
2: لي توا عامين توا عندها عامين باغابور المورفولوجي بتاعها واللي تعرف تلبس صعبة. وتعرف تختار الكورسي اللي خلق لها تاي حتى وكان ما فهميش الإنسيابية النعومة اللون فما تفاصيل في ليز اكسسوار بارابور الميك اب اللي كان موفق جدا وستايلينج الشعر نعطيها 8/10 نمشيو لشيرين بيوتي اخت العروس اللي الكولور كيما قلت بوقتها ستايلينج شعر ميك اب ياسر حلوين اما الاطلالات جدا مكرره في عائله بيوتي الكلهم معناها في عرس اختهم لبسوا ستيل هذايا من عند نفس ستيليست في جويو وورد كيف كيف حسينيش هكا بحاجة مبدلة بحاجة خرجتهم من الزون دو كونفور نتاعهم سورتو المناسبة ياسر قريبة أما ما يمنعش الإطلالة موفقة جدا ونعطيها 8/10
1: أوكي.
2: من بعد عنا إطلالة العروس سيدرا بيوتي اللي حقيقة ما تفاجأتش بالكل في إطلالتها
1: المتوقعة
2: ياسر عادية معناها انت لبست غوب تشبه الهكية في عرس اختك وعاود تلبستها في الجويو وورد تعاود تلبس في خطبتك نبدلو شويه معناها نحب نشوف هكا الواي الواو افكت هذاك معناها الفضاء كبير وديكوراسيون كبيره وكل شيء ما نحبش نشوف اوفر لوك وغيره اما كوميم اطلاله تجلب لي انتباهي وهي المورفولوجي بتاعها بوتيت راهي ابين ظاهره في السهريه وصغيره برشا رفعت الشعر ياسر كبرتها كان اعتمدت معناها ستايلينج آخر في الشعر بروشينج أخرى كانت تبين إطلالتها أحلى برشا إطلالة بدون مجهود 5/10
1: أوكي كنت قاسية مع إلت بيوتي اليوم سيدة.
2: أنا قاسية مع الناس الكل وقاعدة نتسيل نتسمع يا ربي.
1: باهي أوكي.
2: باش نمشيو لنارين اللي عينين برشا عليها.
1: طبعا.
2: وأنا ما حطيتهاش مع حد حاضر في الحفلة، حطيتها مع أحلام باش نقول لكم علاش. راهو مش كل واحدة ضعيفة معناها لازمها تلبس روبة لبستها مانكا. تنجم أنت تكون ضعيفة كيف ما المانكا، أما المورفولوجي متاعك فما تفاصيل في بدنك مش كيما المانكا. أنا الغاب شفتها على العارضة حاجة، وعلى نارين بيوتي حاجة أخرى. باش تغطي الرقبة لازم عندك امتداد رقبة، بالطريقة ذيك امتداد رقبة طويل.
1: وي.
2: فما ديتاي بتاع بغوش كان في الدو بلاستو مال بلاسي، خاطر على العارضة كانت أطول وأضعف بتاتخ شوية. كانت بيان بلاسي، على نارين لا. باغ كونتخ اختيار الألوان موفق جدا. اختيار روبا زادة كيف كيف بالنسبة لي موفق. ستايلينج ميك أب أو بوينت 7/10.
1: وعليش أحلام انت حتي؟
2: عليش أحلام؟ خاطر أحلام الروبا هذيك زادة كانت على عارضة، وهي معروفة ديما تلبس زهير مراد. تكون الحاجة نوع على أحلام تولي الإطلالة محتشمة نوع. أما لهنا يظهر لي فوق بتاع ستيليست اللي يعرف اللي أحلام ماهيش عارضة، حتى شكل الطريزة
1: يختلف
2: يكون نوع، يولي نوع آخر باش يعطي فالور الحجم والسيلويت بتاع أحلام.
1: أوكي.
2: إطلالتها مؤخرة

0: تتنفس. اختيار جدا موفق. الميك اب شعر زادة كيف كيف او بوينت. حاجة واحدة اختيار ماتير القماش. تمنيت لو كانت أثخم شوية. أنا ديجا عملت تصويرة فيها كابل اي اي التصويرة هذية. لو كان القماش على سوا على ساتان يعطي مظهر أثخم برشا من القماش اللي كانت اختارته شايمة.
1: شوف تفصيل صغير قديش يفرق.
0: خطر شو حضورها قوي وعنا برشا ما شفناهيش وفي إيميسيون كيف هكيكة وبش تقفي تغني وتتحرك راهو القماش يأثر برشا. خاطر أنا الإطلالة هذي نجم كيما نحضر بها عرس نحضر بها عشوية إطلالتك لازمها تكون مميزة. بتتخ زيدة لزاكسيسوار كان عتمد الديبوك الدوغي أكبر. يكسروا شوية طول الرقبة يبينوا أكثر كانت الإطلالة تكون موافقة أكثر. أما ما يمنعش إطلالتها حلون عطيها 8 على 10.
1: يعطيك الصحة يعيشك يا سارة. ميرسي بوكو على التفاصيل اللي كل مرة خلينا نقوله سارة تختار إنها تحكي على الفئات الكل على الناس الكل بشكيك تكون عندكم فكرة عليه شما جديد على تراند على الجديد سيدة في عالم الموضة والفاشن وغيرها. ميرسي بوكو سارة.
0: ميرسي يعيشك.
1: مسلم معكم حديث للمضي ساعتين فاصل صغير ورجعينا
2: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للمضي ساعتين.

0: راديو انترانس كنها لحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ساعة 24 دقيقة جانيكم ديو انترانس على ديو نفيم وصلي معكم حتيش للماضي ساعتين بدون تأخير. نمشو دو تسويت لـ 100% ديجيتال
0: 100% ديجيتال.
1: كما تعودوا ساعتنا الثانية وكما كل نهار تحدي جو بحثين ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى في محتويات مختلفة. تقريبا سكرنا الأنواع الكل في تونس في العالم العربي زيدا كيف كيف نعرفوهم.

0: عرفوا عليهم. ضيفنا اليوم خلينا نقوله سبيسيال، هو كشخص سبيسيال في المحتوى متاعه، سبيسيال في الرحلة اللي عملها والتحول خلينا نقوله اللي خاضوا، الرحلة اللي عاشها الفترة الأخرانية. وما يخفيش عليكم خاطركم تابعوا في تفاصيل التحول هذي معاه في الانستغرام متاعه. سيف زكراوي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة رباب وعسلامة مستمعي ديوان فام الكل، وميرسي بوكو على الفرصة هذه.
0: مرحبا، فرحت برشا اللي انت جيت بحضانا اليوم.
1: حتى انا فرحان برشا.
0: يعيشك صيف، شنو الامور، شنو حوالك؟
1: والله سافا، في خير ونعمة الحمد لله.
0: الحمد لله الامور ماشية
1: تخيب،
0: صحة بخير
1: الحمد لله يا رب.
0: تعرف هذيك الفايدة، والله
1: هذيك الفايدة تعلمتها ديرنييرمون، هذيك الفايدة.
0: والله هذا اللي باش نخوضوا فيه برشا تفاصيل ورحلة طويلة. نتمنى انه الوقت يكفينا يا صيف ونحكيوا اكثر. الناس خلينا نقولوا اللي حالة راديو خويا باش تعرف العبيد وتتعرف على صنيع المحتوى، وما عنديش فكره على المحتوى نتاعك، باش ننجموا نعرفوا له مروحنا سيدي. شنو تختار تعرف روحك؟
1: نعرف روحي ساعه سيف زكراوي.
0: مرحبا.
1: مواطن تونسي عمره 35 سنه.
0: والله ما تبينش يا سيف. والله قلوي لك شي دي قبل.
1: لا والله لا.
0: والله لا تبين. ايوه
1: عايشك. مغروم بصناعة المحتوى، جاء حتى دوميني في الحياة ما يبعدش برشا على صناعة المحتوى، خدمتي لبرا أنا في الإعلامية.
0: أوكي.
1: دونك حاجة اللي عاونتني برشا وسهلت علي التعامل مع ليزوتي وسائل صناعة المحتوى. دونك صناعة المحتوى نتصور فما وخيان اللي تبعوا فينا يعرفوني سيرتو بالماكلة يعرفوا سيف القديم.
0: أي سيف القديم اللي تحول، ولا سيف آخر خلينا نقوله. هيت نبدأ بالمرحلة الأولانية سيف، قبل الرحلة اللي خذتها أنت وندخلوا في تفاصيلها، كانت صعيبة كانت سهلة؟ خاطر حتى في التقديم نحيط وأنا ما نجمش نحكم إلا ما نعرف من عندك أنت كيفاش كانت التجربة هذه. من الأول كنت محتوى فود بلوجر خلينا نقوله.
1: اكزاكتومون. ومازلت
0: هذه الكلمة
1: مع بعض التعديلات.
0: فوالا هذا الاختلاف في بالك. السيد المخرج قال لي والله لا عرفته، اما تو عرفته.
1: ريت
0: قداش مره تسمع هذه
1: اخر تصويره دي هبطتها البارح. هاي
0: فوالا بيه. طبعا نرجع لها الترانزيسيون هذيا ايمان وعزيز يعطيكم صحه الاولاد. حياتك ولا تجربتك مع صناعه المحتوى كيفاش بديت؟
1: تجربتي مع صناعه المحتوى بديت تقريبا اول 2022.
0: هنا
1: الحقيقه. أيوة. هنا وما بديتش بالفيديوهات، بديت كتيبه، يعني في اللي جروب نتاع الاكل.
0: أيوة.
1: والبارتاج ديكسبيريونس نتاع الماكله وتبادل التجارب نتاع الاكل في الفيسبوك، فما بليزيور جروب محليهم على الاخر.
0: سي
1: دونك كنت نمشي ناكل، وكنت معناتها عضو في الجروبات هذوما، نقرا شنو تهبط العباد كذا، مع انا مغروم شويه هكا بالكتيبه وبالعربيه. دونك وليت علاش حنمشي ناكل، ترى خلينا نجرب نصور.
0: اوكي.
1: نهبطها وكليت في البلاصه الفلانيه والفلانيه ونمشي على روحي. من بعد طورت، وليت نكتب هكا شويه حاجات دخلت مزيانين، جمل هكا مترابطه فيهم نغمه. الحقيقه ضربت.
0: باهي.
1: ضربت بالكدي وعجبتني انا الحكايه.
0: بدايتها كانت فيسبوك، وبدايتها كانت جروبات.
1: فيسبوك وجروبات اكاهو.
0: مين
1: با نهبط حتى صفحتي انا كانت فيها 200 شخص، يوم العائله والاصحاب ولاد الحومه بالضبط. أيوة. وقعدت نكتب هكاك ومحليها الفازك، عرفت كل مره يكلمك ريستوران ويجي بحذانا محليها كتيب كذا تهزك هكا من الاول كشويه شهره يكلموك العباد. سبحان الله كل الناس كل شيخوا عليها بالضبط.
0: حاجه مزيانه.
1: ومن غاديك تعرفت على برشا عباد محليهم اللي بارمي او خويا، معناتها بالحق خويا ياسر هنا صديقي.
0: ياسر
1: على الاخر
0: برشا تحيه
1: خويا مش صديقي. أيوة. من غاديك زدت معاه، هو عاد هو مهبول اكثر مني بالماكله، مسمي روحه مول الماكله ديجا.
0: ايوه.
1: دونك من غاديك زدت غطست معاه، معناتها عرفتك قبل حتى اصحابي البرا، معناتها من الماكله، مش ناس كل مغرومه بالماكله. هيا ناكلوا يبخلوك كذا، ياسر قبل ما تقول له هيا ناكلوا تلقاه محضر لك بروجرام تاع ماكله. وهو في الجروب هذوكم زاد اكتيف وكل شيء بيان سور. زاد هبلني معاه دور، كنت ندور مره في الجمعه ولينا كل يوم بعد الخدمه انا وياسر ناكلوا في بلاصه. ومن بعد الحقيقه وش نقولها بصراحه، ما كنتش كيف وليت لعبيت هبط في دي فيديو على الانستغرام. يمكن قعدت عامين اتفرج في اللي فيديو ما نهبطش، بتيتر كان عندي هكا خوف من شكلي، ما كنت سمين برشا نحشم من الكاميرا، ما نعرفش شنو كان. ممكن عندي ان بلوكاج
0: الهاجز هذايا شو يقولوا العبيد كيفاش
1: يشوفوا. اي بيان سور الحقيقه. ونشوفهم حتى فما صناع محتوى، معناتها اللي هبط محتوى شعبي واللي هبط محتوى هكا ماكله مذخمه على الاخر كلهم يتسبوا. بعد بريتو قلت شو شي نقص مني، خلينا نجرب نهبط، كان سب وكان ضحك وانا نعرف روحي شنو كيسكو جوفو كشخص، شنو نسوى كشخص. اللي سب ربي معاه، واللي قال كلمه حلوه يرحم والديه. وبريتو اذا قررت واخترت انك تو تكسبوز وتحط روحك في واجهة بشي يشوفوك 100 ولا بشي يشوفوك مليون. لازمك تكون مستعد كما باش تحمل البيه كما تحمل الخايب. وعملت أول فيديو كانت عادية.
0: أول فيديو
1: نتفكروا كان في ريستوران في النصر ما هاتش موجود هو ريستوران تاو هكا ما مديتش فيه وجهي برشا جست لحمة محليها هكا بنينة يفيلوشي طايبة بالبكر بالضبط نجح الفيديو. بعده عملت فيديوهات أخرين وليت نصور مع ياسر بدأ الانستغرام يكبر بشوية بشوية 200 500 1000 2000 3000 والحقيقة ما كنت بحكم الخدمة وكل شيء ما كنتش ملتزم برشا برشا أبري تو نخ معتا فما شكون ربي عينه وعاملينها معتا
0: أي مورد رزق
1: مورد رزق
0: ما شكون تلقى هي
1: أكتيف وحاضر هيوية معتا قمت تعب ما نمشيش نصور باخل ما نمشيش نصور ما عينيش نمشي ناكل على أساس باش نصور نقلق ما نصورش ما كانتش فما كل مداومة المواظبة
0: وانت غيالمون في الفترة هذيك جست
1: مغروم بالماكلة نمشي ناكل
0: تمشي تاكل
1: والله نمشي
0: لا تقول لي باش يعيطولي على جل الفلوس
1: نكذب عليك ويتيت الحمد لله
0: خاطر راه وانا قلتها مع حسن وقلتها مع الاولاد الكل كي يجيو بعدا
1: يوسف زيد صورنا مع بعضنا فيديو مزيان عز الناس والله
0: يوسف زيد الاولاد الكل في الزملاء خلينا نقول في فود
1: وخيين مع اللي سميتهم الكل معناتها حبايبات وصورنا مع بعضنا كان ما صورناش مع بعضنا راه عملنا قهوه مع بعضنا نعرفوا بعضنا نتلاقاو في عرس فلان عرس فلتان
0: اي في العروسات دراكم فيديوهاتكم ديما تتواصلوا مع بعضكم ديما نقول نفس الكلمه راهو المحتوى نتاعكم ياسر مثير للجدل في تونس
1: وي.
0: من ناحية اختيار الأماكن الرأي معناها ديما يرافقكم جدل
1: موجود ايه عادي جدا هاك تاكل بلاش هاو مش مايك لاماست مايك لاماست انت ما عجبتكش انت حر
0: ولا خاطر ما تقدمت ليش نفس السيرفيس
1: والله يشوف والله
0: يصير
1: لا يصير عادي جدا ايه؟ شوف في صناعة محتوى ريت اللي يخدم حتى اللي عملها مورد رزق راه وتويتيه يمشي يعمل دي فيديو سبونتاني مشيك لي حاجة عجبته هو شنو أبري تو أبار الفلوس حتى الفولورز رام رسمي الفلوس معناتك يهبط حتى حاجة ما خلصش عليها ويهبطها باش يربح بها هو فولورز لمصلحته هو يساعد ويمشي يكبر الكونت متاعه أكثر وعنده فيزيبيليتي أكثر دونك غدوة تجي دي كولابوراسيون أكثر معناتها راه مش كل شيء يهبط راه فلوس راه صار كلنا عباد أبري تو عجبتني حاجة بارتاجيتها هاني أنا تو مثلا فما تيرزي اللي نقد عنده في الدبش نسلم عليه يوسف بدلت عندي دبش ما هنش عليه بش اللوح وصغرت فيه هاني بارتاجيتها ملا مخلصني زعمة والله خلص علي كملت هبط الفيديو مد يده وخذي فلوس ويخدم عادي معتها هي كيكا بارتاج هو عادي
0: قديش
1: جدا
0: قديش قعدت رحلتك في الفتره هذيك قديش قعدت
1: بديت
0: اخذتك العبيد هكا ولا وعيتوا لك البلايص وتعمل لي فيديو نتاعك
1: ديزون عام هكاك عام تقريبا عام كما قلت لك باهي والله حلوه على الاخر هاي
0: كل تعدي ويجي جرب وكذا ولا سايف تحفونا
1: على الاخر تمشي للبلاصه معناتها
0: شفت الفتره هذيك
1: والله الحمد لله تو نعيش فيها مزيانة على الاخر مع صحيح معناتها ماهيش كل الشهرة واحد اما الحمد لله الحمد لله لو بو معناتها اللي في الدومين ولا كذا تصور راك تبدا هكا مع اصحابك من الخدمه تمشيو باش تفطروا في ديبلاسمون بلاصه بعيدة على العاصمه 500 كيلومتر جي تكمل تفطر وكل شيء يجيك هكا يسلم عليك واحد يخدم غاديك ولا كذا مرحبا بيك نورتنا يجيب لك صحاين غلا يضيفك معناتها هكا يفرح بيك لا يستنى انك باش تصور له لا انت تستنى انك انت مام با معناتها مشيت على روحك عادي يفرح بيك يقول لك والله نعرفك تعجبني طريقتك كيما فما شكون يقول لك سامحني في الكلمه لوكزا ما تعجبنيش مثلا عادي انت حر مانيش جاي باش نعجب العباد الكل هذا هو
0: فوالا باه قعدنا في المحتوى هذا وما زلنا خاطر انت قلت لي زاد كيف هذا موجود
1: اكيد غرام هو راهو غرام
0: تحب الماكله صحيح
1: تحب الماكله اكيد جدا تحب برشا الماكله تنجم تعمل محتوى نتاع ماكله وانت ما تحبش الماكله
0: طبعا التمخميخ في البلايس الكل في الولايات الكل عندك
1: موجودة.
0: ماكلة مفضلة فما ناس راهو بالحق راهو احساس اخر كي تاكل معني عاد
1: اي حتى انا التو معناتها كل نهار نتاع الطبلبيز نتاع تشيت ميل وحده وحتى الماكله الصحيه بيضويه ونحكي عليهم بعد مش مش معناتها راهي خايبه لا تو نحكيو فيه بحر زاد
0: ما هذيك بحر كبير
1: نحب الماكله معناتها مهما كانت ابريتون نهار كامل نخدمه والا فيهم في عائلاتنا والا في مشاكلنا
0: صحيح.
1: اكل ربع ساعه ولا نص ساعه نتاع الفطور ولا نتاع العشاء هذيك ديتون تفرهيده بوز راحه هذا هو
0: وقتش وليت الراحه هذه مقلقه
1: الراحة اي لا وليت الراحة مقلقة وقت اللي البدن بدا يعطي في اللي سينيو في الإشارات اللي هو تعب وقت اللي بوا فات ل 160 وقت اللي بدا بدنك ما عادش يجاوب وقت اللي تاكل ترقد وقت اللي دخل دخلت مؤشرات الحيوية قال الرجل في حيط ما عادش متعة وقتها ما عادش متعة وقتها وليت كارثة. أنا تروى شيفر خالتين على الكات شيفر قريب 162 وصلنا 162 كيلو
0: ووقتها انت قلت سيء كهو لازم نبدل لازم نقف الروح
1: ما عادش فيها مش أنا قلت ما عنديكش وقت باش تخمم أنا معناتها كما نقوله مشيت مع لبليش بدي بدني يعطي فيها في إشارات حيوية كما قلت لك يعرفوها من تصور العباد اللي يعانيوا معناتها من الوزن الزايد وكل شيء يعرفوهم بدني يعطي في إشارات حيوية نوم فشلة تاكل من هنا يجيك النوم من هنا تاكل من هنا تفشل من هنا تعطش برشا كذا بديل بدن يقول لك رد بالك على روحك من الأولى تبدأ تكذب وتنسي نهار الأول الجمعة الأولى الشهر الأول الشهر الثاني بعد لين سايع توقف الزنقة بالهرب ما عادش فيها سايع ليميت ليميت مع هكا الأحباب والأصحاب العائلة فيق على روحك فيق على وضعك يزي كذا الأول تبدأ غطس بالماكل حتى المشاكل الأخرى ما كنتش تشوف فيهم فما استمنت عن برشا مشاكل حتى في الحياة ما نعرفش قلت هنا مرة زاد هكا في مقابلة تلفزيون قلت حتى التاكسي ساعات ما يقفلكش يخاف على الامورتيسور تاع الكهرباء بالرسمي والله تصير تجيب تقعد في بلاصة تطلع في طيارة يلوجولك في اكستنسيون للسانتور ما ترفعكش السانتور هذيك مستحيل واحد يبدا ما يراهمش ما تعرفت
0: ممكن ما يراهمش هو يمكن. العادي عند ناس نقول خاطر بين ظفرين خاطر كنا عاديين وكذا انت شنو الحاجات اللي تفكرها العادي عند ناس اخرين صعيب عندك انت سايف
1: مثلا برشا حاجات من تكويره باش تمشي تكور مع اصحابك باش تمشي روندوني باش تمشي كامبينغ اصلا باش تدور تقضي على روحك نهار قرفوا التاكسيات ولا ما لقيتش تاكسي انا استعم برشا التاكسيات باش تنقل من هنا لغادي تخم تولي تبطل مشوارك قالوا لك هي راه بالرسمي كان جاي واحد يمشي وخفيف يمشيها ديجا هذاك وليت عاده بعد المشي برشا حاجه لبسه قالوا لا لبسه عذيب ما تلبسش شنو تحب تلبس شنو موجود في الكاتر اكسل وفي السانك اكسل
0: عمرك انت اللي اخترت حاجه
1: انا للماركات التوانسه فهم قليل نشري من بر تلقى فما هكا في بلدان اوروبيه اما شوف قداش تتكلف لك وقداش تحب لك باش تجيبها وتقعد تقلق في خوك وتقلق في صاحبك باش يجيب لك في يدك مشكله راهي اللبسه بالحق اي انسان فينا يحب يلبس كل واحد فينا يحب يكون مزيان ومحلي وكل شيء اللبسه كانت مشكله كبيره مشكله عويصه دونك هذيك من اكثر الحاجات اللي شايخ بها ديما نحكيوا بعض الصحه اللي هي نمبر 1 معناها
0: طبعا بيان سور انت مشيت حتى بمراحل صحيحه عملت تحاليلك وعملت دينتك كل مش قمت الصباح قلت باش نعمل ريجيم خلينا نكونوا واضحين مع الناس
1: لا كل شيء كان معناتها تحت متابعه طبيه ورياضيه تعالوا نحكيوا عليك
0: نزيدوا نوصلوا الخطر هذيك مرحله كبيره في الحاجات اللي كنت تذكر فيها اللي انت بالنسبه ليك خلينا نقولوا بين ظفرين خايبه ولا البسيط عند الانسان معني عاد شخص اخر عندك انت صعيب الفتره هذيك فما مواقف صارت انت ما تنساهاش سيف
1: الحقيقه لا اوروزمون لي جيتي توجور اونتوري بعباد تحبني كيما انا كلكو سوا العائله ولا الاصحاب الحقيقه
0: تسهيل في بالك
1: معناتها حتى كل تنمر عادي تنمر يصير في قلب فدلك يا بوت يا لي راسك كبير كذا هو يقول لك كلمه انت تقول له كلمه نورمال صح
0: يعني حاجه خايبه
1: اي تي ليه يعني قلت لك عادي معناتها في وسط اصحاب في سيركل مضيق مش قدام عباد كذا نجم تكون صارت حاجات في ظهرك وانت ما فقتش بها واكيد جدا اكيد جدا كما قلت لك تويتي هكا معناتها حتى تاكسي فارغ يحسب روحه مراكش عادي تصير نورمال بينك وبين روحك تقعد في قهوه تخاف للكرسي يتكسر وبش يستحمل مش يتكسر من تي تخاف تبدا قاعد ملالي هي هي هي ما نعرفش هكا تمشي مع اصحابك تمشيو البلاصه في كهرباء لازمك انت تقعد من قدام وتوخر الكرسي تغسر العباد اللي وراك تحس روحك متقلق نفسانيا انت مسبب لهم الضغط وهم قاعدين كمشين باش سيادتك تترفع فيها الحقيقه فيها
0: صديقه خدمه علاقات
1: برتو حتى في الخدمه كيف معناتها تخدم كل شيء اما لو جيت في دي كونديسيون خير اكيد راك باش تمشي ارتاح راك ما تجيش الخمسه ولا السته نتاع العشيه باش تروح من الخدمه تروح تعبرك تروح ناشط الشيء اللي وليت نعيش فيه تو معناتها عادي تو نخرج نمشي للسال دو سبور قبل كنت كي نخرج ديريكت نجري للدار ولا نجري باش ناكل
0: هل قلت مره بينك وبين روحك كان ما جيتش انا هكا بالارقام اللي نرى فيها في الميزان راي حياتي كانت اسهل الناس قبلتني اكثر ولا راني خسرت فرص بسبب انا هكا
1: لا الحقيقه اللي كيما قلت لك جيتي تري بيان اونتوري بعائله محليهم على الاخر واصحاب الغادي من محليهم ما كيما فما هذوكم توا شفتهم فما حاجك تبدا عايش في وسط ال...
0: ما تشوفهمش
1: المعمعة ما تشوفهمش.
0: شنو ريت مثلا انت
1: تاكل؟ ريت اللي خسرت برشا وقت، فما بلوزيور اكتيفيتي محليهم على الاخر ويفتقوا على الاخر ما كنتش نعمل فيهم.
0: أي.
1: ما كنتش متمتع بهم. اكتشفت اللي الدنيا ما هيش ماكله كهو قبل، كما قلت لك بحكم حب الماكله والبوا وكل شيء، الفرهيده الوحيده هي ماكله. ليه توا الف فرهيده؟ توا سال دو سبورت فرهيده، والعومين فرهيده، والشوبينج تمشي تشري انت شنو تحب تلبس فرهيده. والله هي قبل راك كنت تلقى مريول تراسلك تجيب ماركه معينه اكس تشري مريول ب 500,000 شي جي قادك توا ب 500,000 تهبط للفريب ولا تدخل هكا الانسيني محلاها تونسيه كذا تلقى الال والاكسيل تشيخ تلبس تعمل جو.
0: من قديش من اكس ال معناها اكس ال تو قديش؟
1: تو بين ال والاكس ال من 4-5 حتى توشيت 6.
0: وانا شانجمون كبير خلينا نقولوا سيف عملته في حياتك، مشيت عملت المراحل اللي لازم يعملها اي شخص في وقت ما،
1: واللي ناكد على كل عبد يعملها. اول حاجه
0: والله من الناس ما من عندك سيف خير.
1: اول حاجه مشيت للطبيب، مشيت بحكم كما قلت لك بدني اعطاني مؤشرات حيويه سافا با، خلينا نقولوها معناتك اللي تحس روحك حتى العباد اللي دايره بيك تقول لك اسمع رد بالك يظل يرى ضربك السكر ولا مقاومه الانسولين ولا كذا. دونك لهنا باش تمشي للطبيب مش الاخصائي التغذيه. مشيت للطبيبه دكتوره ايه نسلموا عليها برشا. مشيت للطبيبه بعثتني اول، عملنا يمكن ساعتين ونص نحكي، تسال فيا بالبي والتي باش تاكل باش ترقد باش تعمل كل شيء كل شيء. بعد شي تعمل تحاليل.
0: أيوة.
1: خذيت التحاليل وأكيد رجعت لها ريزولتا لا أراك الله مكروها.
0: بسم الله عليك.
1: والله دي الحمد لله تولي.
0: الحمد لله.
1: يمكن البيكة ذيك اللي وصلت لها في الخايب هي اللي خلتني خطر بالحق. يقولوا لي برشا يسألوني شنو سر التغيير. عزيمة وش عزيمة؟ خوف.
0: خفت
1: الحقيقة يعني. بيان سور تخاف كي تلقى روحك في
0: تخوف يعلم السبق
1: تحس روحك في اي بيان سور تحس روحك في طنبك عمرك وسيبهم مهدد 7,000 مرض مخترين كون لو فيو با نحب ولا نكره مخترين. دونك اكيد باش تخاف باش تخاف باش تتكبس. عزيمه تمشي وتجي موتيفاسيون وكذا تمشي وتجي. الخوف ليه سي بون تقعد تعيش بيه بيك يبدا خوف في مصلحه بيه على الاخر. خاطر انا قلت لك عزيمه غدوه تنجم تبدا كعبه بيتزا بنينه تضعف. اما كي تبدا تعرف الكعبه بيتزا ذيك باش تهز
0: للهاويه
1: ما عادش مهما كانت. دونك كهو بدينا نتبعوا في ريجيم. أعطتني ريجيم مدروس وبربي بربي بربي.
0: أي.
1: عمركم ما تشوفوا عبد ضعف أمان شنو الريجيم أبعث لي الريجيم بتاعك. راني أنا ويك مش كيف كيف راك أنت مرأة وأنا راجل معناش نفس الفونكسيونمون تاع البدن.
0: راهو
1: عمري 35 أنت عمرك 60 ولا 20 معناش نفس الفونكسيونمون تاع البدن. راهو أنت تترينا كل يوم وأنا نترينا مرتين في الجمعة ما نحرقوش كيف كيف. امشيو الأخصائي تغذية ولا الطبيب يعطيكم شي مشي مع بدنكم.
0: صحيح.
1: راني اللي يسألني نعطيه هاو شنو ناكل أما
0: نجم ما تنطبقش عليه.
1: نقول له ربي يهديك صحيت نجم تكون عندك أمراض ماكش فايق بها. إذا أنت سمنت تحس روحك ما غير سبب أكيد فما ديفو
0: كيف كيف.
1: شوفوا الناس اللي تعرف راو ننصحك ونعطيك نصايح متاع كل يوم. امشي اعمل حاول تسكر 10,000 خطوة تلقى دبوزة في القاعة طبس هزها باش تخلق الروح بزي بموفمون. فهمتني اشرب ماء هكا معناتها ما نعرفش 3 لتر العالم الكل متفق عليها مش انا ما جبتهاش من راسي معناتها. اما شناكل بالضبط وكذا وناخذ دواء ولا لا ما ننصحك ما نجمش ننصحك حتى لو مشي علي انا ومتاكد من المعلومه اللي هي مشيت عليا
0: نجم مش ما تكونش افيكاس ليك انت معناه.
1: نجم انا ننصحك وكذا وتبدا تدوروا فيا من بلاتو لا لا ما ننصحش ما هو الجو ما نجمش حرام عيب.
0: اهل الاختصاص
1: اهل الاختصاص اسالوا اهل الاختصاص حتى في السبور والله. أيوة. توا زاد كيف كيف.
0: ايوه
1: معناتها الكوتي الطبي حتى الكوتي سبور. قلت لك نوزن 162 نفهم انا في السبور ما نفهمش في السبور. مشيت الكوتش سي فتحي الدبابي زاد نسلم عليه بالحق فتوح من اكثر العباد اللي لقيتهم في الباركور. حاسيلو معاه هو نتبعه في كل شيء نتريني وكيفاش نتريني وقتاش نرتاح وكل شيء كل شيء كل شيء.
0: لازم تكون الامور منظمه هذا اللي نوصيو عليه.
1: عادي راه بشتويتي تتعب بشتويتي ترك توانا بالحق
0: عندك
1: عندي عام قلت لك وشويه 3 شهور الاخرانيين هاني الجمعة ذي وين رجعت للريقله ريقله 3 شهور الاخرانيين من رمضان هاو كونيفة هاو كذا هاو تلمة العائلة صحيح. فهمتني اللي تصوموا في النهار الكل تبدأ فرحان بيه ترجعوا دوبل من بعد بعد جيت هكا شوية ظروف وخرجت وكذا جرب ماكلة جديدة درا شنو كذا بعد جاء العيد الكبير حصلوا تو عندي جمعة وين رجعت شديت نورمال دونك كنا نرخ وعاد
0: المهم ترجع هذه هي الفايدة
1: حتى كي ترخ زادة فما رخة من رخة فما حاجات ماخذ منها موقف مش كي نرخ كي نرخ البعض غدوة فما حاجات ماخذ منها موقف ما تدخلش الفمي
0: أيوة
1: فما حاجات لي نورمال كابري تو هكا نقول هاني نتحرك نترينا سي بون عطا عادي راي الرخة عادية زدت أنا كيلكو كيلو وصلت لسبعة وتسعين تا ورجعت لمية وثنين ولا مية وثلاثة نورمال على الأخر أو بقدرة ربي تو جميعا من زمان عودوا نرجعوا للدو شيفر بالريقلة اللي فيه دونك نو لاشي با ما تسلموش ما تبخلوش وراوك الرجيم اللي تعمله وحدك في الدار من راسك راو هو هذيك اللي يخليك ترجع الدوبل والتريبل تبعوا طبيب وتبعوا أخصائي تغذية عنا برشة دي كومبيتونس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عنا عبيد طائرة طيران في الدومين كان طبة ولا كان أخصائيين تغذية موجودين ومعت المواطن التونسي مش خصائص ينجم يستعلم على هذا وذاك ويشوف شكون اللي يناسبه ويناسب ميزانيته ولا قربه الجغرافي منه ولا كل شيء ماناش خصائصين نعرفون فرقسو دونك راهو لي كومبيتونس موجوده ويعاون اما راهو ما عندهمش باقيت ماجيك راهو مش يعطي لك ورقه من هنا واعمل اعمل تروح للدار تاكل مش انك لو فات عطيته فلوس راك باش تضعف لا تي دو ابليكي لي كونسيني نتاعو الريجيم نتاعو المود دو في اللي قال لك عليه هذا هو
0: وتصير تبلبيزات كيما قال
1: عادي جدا
0: اما المهم
1: عادي
0: نرجع
1: جدا.
0: ولا هذيك البرنسيب نتاعك المهم نرجع نشد
1: كنا عبيد تقلق تتخنق سبحان الله روز وسلاطه سكالوب سلاطه سلاطه سلاطه مش تقلق
0: انت عامل منذ اخر تو في الانستغرام باش ما تقلقش من السلاطه والروز
1: مش ما نقلقش نحاول
0: قاعد تغير روحك يا سيف ممكن ماكش فايق قاعد تغير من روحك قاعد زاد كيف كيف للناس اللي تتبع فيك
1: الحمد لله
0: والله حاجه يسر به هنا تصور
1: خاطر نحن يمكن الفكرة بدأت تتبدل تواصيبهم كما قلت لك انستغرام سهل كما صعب في حاجات وعنده دي بوان نيجاتيف عنده ألف مليار بوان بوزيتيف كما قاعد يبسط ويفهم العبيد اللي راو ماكلة صحية راو ريجيم راو مش معناتها حرمان مش معناتها راو كان سلطة وسكالوب لا تعلمنا تو راو الاسكالوب فما ألف حاجة بنينة تعوضوا بنفس القيمة الغذائية السلطة كيف كيف هاو تنجم تفوحها تحط لها حاجة اللي لا هي معناتها لا فيها دي كالوري لا ترفع السكر في الدم لحد شيء وتبنن فما ليزاستوس موجودة
0: حتى من الجلاس الهيلثي عامله
1: موجود
0: سيف.
1: موجود فما منتجات هيلثي بين قوسين ربي يهدي اللي يعمل فيها خاطر مش الهيلثي كله هيلثي
0: ومش معلومة
1: بيان سور بطبيعة الحال طبعا. فما برشا حاجات في هو اصلا كونسيبت هيلثي حتى الهيلثي كي تكثر منه يولي مضر وفما هيلثي اللي يمشي معايا انا ما يمشيش مع غيري كل واحد هذاك علاش نرجعوا لشنو بدنك وكذا وكذا كيما نترنى في تروا سيونس خفاف في الجمعه ولا كات سيونس خفاف ما نجمش ناكل قد واحد يترنى سبعه مرات يهز قدي بعشره مرات مثلا
0: مش وحشي
1: اكزامبل انا كي ناكل كيما وحشيت ونولي نرجع كيما كنت نرجع 180 خاطر هو تبارك الله يترينا في نيفو عالي ربي يوفقه ويبقى عليه ستر دونك انا نمشي وحده وحده ان شاء الله نخلطوا للنيفو هذاك وخير مع الوقت هذا هو
0: وهل الشانجمون هذا اللي عملته سيف هو مش كان في حياتك كهاو زاد في المحتوى اللي قاعد تقدمه ما خفتش انك تطور بالطريق اللي رسمته من الاول انك تعطي رايك في الماكله وكذا وبلايس يتبدل خلينا نقولوا فما نسبه نتاع فيديوهات نتاع ماكله هيلثي ولا الطريق الطهي الماكله هذا
1: نقص برشا ساعه باش نبداو واضحين وعادي ليه ما ندمتش خاطر صحتي قبل كل شيء خاطر تو الحاجات اللي نعيش فيهم جدد
0: ديجا نقص
1: نقص برشا شو نجم نمشي ناكل سلطة وراء الكاميرا ونجي قدام الكاميرا نحكي على البيتزا وعلى اللازانيا وانا مكليتهمش ريال معيب حرام والله العظيم حرام ما منجمهاش ناكل نهارت لي مبلبس هتا نصور تحب عايت لي صاحبي عندك ريستوران وكذا نهارت شيت ميل متاعي تا نصوره اما نجمش نمشي كل يوم جوست باش نقعد هكا في الفود بلوغينج وكل شي شبيه تطيب في الدار راني طيب في الدار حاجات بنين على الاخر بالرسمي بنين بنين بشهادة العبيد اللي جربتهم معناه دونك عيب انك تمشي تعطي حاجة العبيد تسربي محتوى العبيد اللي انت ماكش تستعمل فيه
0: خاطر بخيتو تلعب المصداقية لهنا حتى بينك وبين روحك ماكش تكون مرتاح
1: بخليف الناس ليه بينك وبين روحك الناس ربي نجموا ما يشوفوا حد شيء ما انت شنو انا مع تصبيح كامل سال دو سبور وكذا وبعد في الليل نجي قبل ما نرقد ونهبط لهم كعبة بيتزا هكا وانا ما ناكلهاش خاطر نعرفها تضر نجم يتبعوا فيا 100 واحد لاباس عليهم وزوز مرضى مثلا نشتهي ولا سمين كيفي في ريجيم هكا كل شيء دونك كليتها والله نهبطها عادي كولاب مش كولاب وحدي كليتها نهبطها ما كليتهاش لا
0: فوالا دونك انت ديجا حتى اللي فيديو منظمهم سولون حياتك انت جيت خدمه اوكي نهار معين
1: تحب الصراحة والله الا عندي حتى نظام وحتى استراتيجي نمشي بها كيما قلت انا ماني خليها على الله اي انا مانيش كيما قلت لك ماهيش راس مال ولا كيك وقت اللي يكبر تو يكبر تو يجي نهار يترشق كما ترشقش انا عاملين جو مع الاربع كعبات اللي تبع فينا وشيخين وفما ايشانج وتعرفت على برشا عباد ما نحكي لكش قديش محليهم توانسة من بالحق والله العظيم من الكرة الأرضية الكل من جميع أصقاع العالم في جرة كسحن الكافتيجي اللي هبط يوما ما ولا حتى الرجيم ولا كل شيء أنا عامل جو هكا شيخ مع تترونكي
0: أنت هكا شيخ وأنت هكا اخترت أنك تعيش وتبدل من حياتك خلينا نقوله أوكي قاعدين نلاحظوا في التغيير والصور تحكي والفيديوهات تحكي أما التغيير الفعلي بينك بالروحك ساي شنو تبدل مش ما نحكيوش على شكلك
1: ها اي نفسي برشا بيان سور بدل برشا حاجات بدل برشا حاجات شو انت لهنا اول حاجه عملتها كيف قمعت معناتها قاعد تقمع في شهواتك ونعرف ونحب ولا تتحكم في شهواتك تقمع فيهم ليترالمون مش حتى دونك لهنا انت قاعد تخوض في حرب يعلم بها كان ربي
0: صحيح
1: كون لو فيو با صعيبه صعيبه صعيبه الانسان سورتو كان يحب الماكله وكافي صعيبة على الاخر دونك لهنا انت بيدي قاعد تكتشف في روحك انك اه والله تيان ذيك قاعد انا ما تقلت ليه لذيك قعدت في ريستورون اكثر بلاصه تعشقها واصحابك ياكلوا وعائلتك تاكل وانت مهبط صحن سلطه من بام فوحه ما تجست ليتو وفقوس وتعرف سكالوب مشويه هكاك ما غير زيت فتعطيك احساس بالفخر حتى في عينين العبيد تكبر تحب ولا تكره الانسان اللي شنو هو الانسان نحي المريض نحي الانسان اللي مسكين مع تسمين برشا مرضيا الانسان اللي سمين خطر هو يمشي ياكل ياكل ياكل سيكو انسان كيما كنت انا الحقيقه ما كانش يتحكم في شهواته دونك حتى في عينين العبيد تي غلبتو كرش ونقولوها توانسه في بعضنا حتى في عائله في صحابتي يزي بركه غلبتك كرشك دونك انت تغلبها لهنا
0: يمكن تمك برشا نظره الناس
1: شنو لا والله ليل تولي يعني قلت لك انا المحتوى
0: في وقت
1: لا كان جاي في وقتها تهمني راني ما خليتش روحي الحالة ذيك ما عادي
0: دونك لهنا فما مسؤولية حبيت نلخص وخلينا نقوله نفهم زيدا ونسألك انت زيدا سايف انه مش كان بارتاجي حياتي الخاصة فما ناس قاعدة تتأثر بالمحتوى اللي قاعد تقدم فيه تافع وليد كيفاش
1: والله فما بار توا في القديم والجديد باش نحكي لك اون جينيرال
0: اختاري تحب مثال
1: اكيد نبداو بالقديم ونرجعوا للجديد باهي بالقديم الماكله كيما قلت قبيله اول ما بدينا نحكي وطونك قررت انك تو تكسبوز للبوبليك تتحمل فما برشا وانا والله هكا ربي يعلم على 1000 فيديو يمكن فما 3 ولا 10 كولابوراسيون الاخرين الكل سي سبونتاني هاك تاكل ببلاش هاك درا شنو هاك يبان برك اللي تبلاش العالم قايم على الاشهار العالم الكل قايم على الاشهار نشري التونسي الكل يسبك انت من هنا وبعد يتفرج في بوبليسيتي ويمشي يشري شامبوان ولا الكرب الفلاني والكذا خاطر شافها في شهر جات على الفود بلوغينغ ولا مشكله الشهر ما تجيش
0: باهي
1: سي بوبليسيتي هكا ولا
0: باهي
1: دونك فما شكون يسالك يا محلاها البلاصه وين قداش ترى تعرف شي بلاصه هكا تشبه لها مثلا اما اكثر شويه في البيدجي واضخم شويه ولا اقل شويه ولا أقل راني بو صغار اي تعرف شي وين نجم مثلا نخرج واربعة من الناس راهو عندنا بيدجي ليميتي وين نجم ونمشي وتبدا تسالك العبيد وانت تحاول تنصحهم باللي تعرف بيان سور ماكش فما حد ملم بكل شيء مي تحاول محليها زاد كي تجي لعبيك وتنصحك ويرجع لك من بعد يقول لك يعطيك الصحه كالبلاصه تفتق ميرسي سي غراس توا تفرح كيما زاد ما لازمكش تتغشش كي يجي يقول لك برجوليه ما البلاصه بعثني ليه ما عجبتنيش نجم يكون نهارتها تكون انت كيما قلت قبيله مشيت انا خذيت معامله خاصه من بعد كي نصحت شكون ما لقاش المعامله هذيك
0: نجم يكون
1: مشي في اور دو بيك معناتها اور دو بوينت سبحان الله ما تصير كيما زاد قلت لك محلاك يجي يقول لك يرحم والديك رانا شيخنا وتفرهدنا
0: به وهذا وتو بالنسبه لتويك نتاع الهيلثي خلينا نقول
1: اه الهيلثي ديليكا برشا كيما قلت لك نعاود نقول ديليكا لاني طبيب لاني اخصائي تغذيه لاني كوتش دو سبور راني انسان قاعد نبليكي في اللي يقولوا لي فيه الناس هذوما الناس اللي تفهم
0: قاعد نطبق
1: جوست نحاول نطبق فيه على ليتر ونزيد فيه شويه نزين فيه وكهو ما نجمش نمس الجوهر نتاعو نجمش انا طبيبه تقول لي ما نعرفش انا تاكل 100 غرام كارب و200 غرام بروتين في النهار هاو كان نجم ناكلهم انا حوت ولا دجاج ولا عظم، اما مش نمشي ناكل 400 غرام ولا 100 غرام الجوهر ما نمسوش، خاطر انا مانيش طبيب. وصحيح طبعا. حتى عندنا مثل تونسي صحيح شويه ولا اللي هو اسال المجرب وما تسالش الطبيب. اوكي نجم ينصحك المجرب تعدى على راسه شيء، اما كما قلت لك ينصحك في المطلق، ما نجمش ينصحك في حالتك انت. خلينا انت قدامي توا ما نعرفش بدنك من داخل شنو فيه، نعرفش الاكتيفيتي نتاعك شنو، امشيو لاهل الاختصاص والله بالحق.
0: به كي ترى انت بينكم بين روحك والمحتوى اللي تقدمه لفيديو وتجربتك، ترى روحك اقرب لصانع محتوى والانسان قاعد يحب يكون، ولا هو مصدر الهام الناس الاخرين؟ وانت ترى بين
1: والله شوف ما تنجمش
0: هكا
1: نقولوا صانع محتوى يتمنى انه يكون مصدر الهام الناس الاخرين. صارت أبتيتي شيء الحمد لله، جيني ساعات دي ميساج بالحق، أكثر ميساجات فرحني. يبعث لي عبد تصويرته بيفور وأفتر، يقول لي ها هراني نقصت تيل 15-20 كيلو، قال لي والله، يقول لي والله قرست ونخبي له وجهه ونشاور ونكبتره، نقول هاي هذه صناعة المحتوى بالحق. هذه صناعة أنا نفرح الحقيقة، أنا نأثر على واحد في الحاجه هذيك خير من ناثر على مليون باش يمشيو يشريو كعبه بيتزا ولا يشريو سبيدري ولا كاسكروت، كل واحد نظرته. انا نفرح هكاك نحس معناتها، حتى والله فما شكون مره قال لي بربي نمرك نحب نكلمك، طلبني عدي لي امه قالت لي نحب نرحم لك على والدي، قالت لي ولدي كان ماشي للهاويه وما لقينا معاه حتى حل، يتفرج في فيديوهات كنت تباتش خاطر شايف عبد مواطن بسيط كيفه كيفه سلكها. دونك محليها الحقيقة تعطي تعطي أفوري، تعطي هكا إحساس تاع نشوة تاع نصر.
0: من حقك، من حقك تحس بالحاجة هذه خاطر قاعد تعمل في حاجة مزيانة. سيف في هالرحلة هذه الكل كما قلت أنت ساعات تطيح قدام مغريات، لكن تعاود تقوم تعمل كل غشة تبلبيزة ما يتعاود تحاول من الأول وجديد. فالرحلة هذه شنو الحاجات تفكرهم ولا اكتشفت بالتجربة أنهم غلطين، خلينا نقولوا الخرافات نتاع الريجيم اللي موجودين على ويكثروا يا سيف الفترة هذه خاطر تحضير السمر بادي.
1: ما السمر بادي يحضر في سنين مش في
0: صحيح.
1: تعرف شكون يقول نحضر سمر بادي؟ كيبدأ هو ديجا سبورتيف هكا زيد زوز 3 كيلو، يكبس روحه جمعتين مش بشي نقص 40 كيلو بشي يشحط جلته في شهر وشهرين وعام. ليه به الخرافات؟ أول خرافة انك على كل أقطع الكربوهيدرات. أقطع الكربوهيدرات كل كان ألياف وكل بروتين، لا الكربوهيدرات مصدر طاقة، نحكي ديما من تجربتي راني مانيش طبيب، راهو كان طبيب قالك أقطعهم راهو عنده سبب، نحكي من تجربتي.
0: أيوة.
1: راهو كي تقطع الكربوهيدرات برشا بدنك تنقصوا الطاقة، ما تنجمش تمشي تترينها أون فورم، كل حسب احتياجك. وباش نلخصوا البوان هذايا، راهو كل حاجة تفوت عن حدها ولا تقل عن حدها خايب.
0: طبعا
1: أحسن حاجة الدوزة.
0: هالدوزاج هذي
1: نعرفش فما شكون هكا مرة عرضتني سيتاسيون لو بوازون اي دون لا دوز، السم راهو في الدوزة، نقصت ولا زاد دوزاج.
0: فوالا
1: الخرافة. الخرافة الثانية دونك فما الخرافة هذي التنقيس الماكلة أكثر من اللازم. كل يعملوا دي ريجيم فورسي على الأخر، ليه يقولوا ما جربتش الحقيقة كما قلت لك نتابع مع طبيبة. أيوه. دونك ما حرمتش روحي برشا، ما يقولوا نسمع يقولوا ونتصورها لوجيك انه البدن كي تقطع عليه أكثر من لازم الماكلة باش يدخل اون مود دو سيرفي، باش يولي ما عادش يحرق كوم يلفو، باش يولي ما عادش عندك طاقة،
0: يولي يخزن يعمل مفعول عكسي.
1: اكزاكتومون. خرافة أخرى يمكن ما تعجبش برشا عبادك، الالاف والمئات تاع المكونات الغذائية ودرا شنو وشرب، ما حدش يضعفك، ضعفك الرجلة يعاونوك يبوستيوك. والله فما حاجات ما تعمل شيء يمكن هكا مورالمون تخليك انت كيف خذيتها هذيك، المهم عاونتك حتى مورالمون، اما من فما حتى حل سحري وانت قاعد على كرسي باش يخليك تضعف،
0: يغير لك من
1: مستحيل
0: من
1: تقوم وتتحرك وتنظم اكلتك.
0: ويقولوا زيدا بين حاجه الاخرى يا سيف انه الريجيم بطريقه هذه يتكلف فما ميزانيه.
1: والله العظيم
0: والله فما ناس تبخل على جل الشيء،
1: والله العظيم
0: مش عذر هو.
1: لا لا لا لا لحظة برك، الريجيم يتكلف، كيلو الرز ب3000.
0: اش تعدي حياة كروز؟ نمشي معك لبيت.
1: باش نمشي برغل، البرغل أرخص من الروز، نسيت قديش دولي كيلو ب4000 وحفنة هكا.
0: وبنين ولا بنين؟
1: وبنين على الأخر أبن من الروز. أنا معناتها البطاطا تاكلوا فيها فريت ولا مصموتة، شنو باش تتكلف كيلو فريت ولا كيلو مصموتة؟ شنو تشريها من المارشي ب2000 ولا ب2500 سولون؟ شنو الدجاج أرخص من اللحم العلوش، اللحم العلوش عالي في السعرات الحرارية، ينجم يقلق العبيد اللي عندها هكا تونسيون ولا حاجه الجيش الجيش تاكلوا فيه في الحاله دي الكل. المواطن التونسي جينيرال محيط وبازي على الجيش كان انا غلط صلحوا
0: جينيرال خاطين على الحمد
1: الجيش والعظم هذوك ما فيش ماكل طريقه الطهي اللي تتبدل أوكي. الجيش كنت ناكلوا في جلبانه فيها 7 ترات زيت نباتي تو اللي تناكلوا برشه واحده زيت زيتونه زيت.
0: وفي الفور وشهي الفيديو
1: في الفور ولا في الاير فراير ولا حتى على المقل المهم رشه رشه واحده مع تسبراي تاع زيت تفرق. هذوما لي باز بطاطا كربوهيدرات بطاطا روز برغل بقوليات هكا شويه عدس شويه حمص دجاج عظم حوت فما حوت قد لي بيجي الكل ساعات تلقى حوت في المارشي من 6 دينارات حتى ل 100 دينار الكيلو
0: انت والبيجي انت شو يقول لك
1: دونك هذا انسان ما عينوش باش يقوم توا
0: اعذار
1: يدز على الفلوس معناتها فما صانع محتوى مصري
0: ايوه
1: سوالي بالحق ولد شعب على الاخر عنده بدن ما شاء الله امنيتي نهار نولي كيفه والله سوالي توا وين هكا عمل الفلوس ومتابعين وليت عنده ديسبونسور وكل شيء اسمه حسن فرح كان صدقني ربي نتبع فيه ويفسر للعبيد كيفاش تعملوا بدن وتضعف وتتريني وبالحق عندهم هو في مصر كما يقولوا ب20 جنيه
0: في النهار حاجات متوفرة بالضبط. في كل
1: ما معناتها ليه السيدة ذيك راهو عمل بدن ينافس بيه في العالم توا معناتها في دي كومبيتيسيون وهو زوالي توا قلت لك وين دارت في دي الفلوس هكا وكل شيء دونك ليه عمره ما كان عذر.
0: وإذا عندكم تحبوا تعرفوا ديريوسيت أخرين
1: بالعكس فما أمراض مربوطين بالماكلة يسميهم لا مالادي ديريش كيما النقرس اللي يجي من الفرويد مير والفرويسيك وي وي وي وي
0: مانيش مرضوع بيهم بعد
1: ولا صحيح نحكي لك معناها نحكي لك
0: اي ميرسي يا سيف قولوا لي ساي الوقت قولوا لي ساي ريتك قلت لك نتمنى ان الوقت يكفينا
1: ميرسي
0: يا سيف ان شاء الله يا سيدي ربي فضلك يعطيك الصحه وان شاء الله فما هدف معين فما شيفر تحب توصل له
1: اي فما شيفر هو شوف أي. كيف تتعمق في الريجيم ما عادش تولي كيستيون دو شيفر شيب بدن فورما صحه ما تربطوش الميزاني غلط انا من حكايه الشيفر والله
0: خويا نكملوا نتابعوا المحتوى نتاعك سيف زكراوي على انستغرام تاخذوا فكره اكثر فرحانه برشا
1: ربي يفضلك حتى انا فرحان شكرا على الاستضافه ومحيه قعيده وان شاء الله تخي بيانتو
0: ان شاء الله ربي يفضلك محمد عزيز امونا ميرسي سحر اخر مسجدات الاخباريه فلاش سبور مع هاني البراهمي نتقابلوا غدوه مع جعفر وكامل الفريق في لمان وباي باي
2: ديوان ترانز كن هرحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
3: ناف أرب واندر
2: ديوان أفهم فلاش نيوز
0: موجز وثانية بعد الزوال ديوان أفهم عسلمة نمو نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس في الثلاث الأول من السنة الجارية مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت المؤشرات المالية عن ارتفاع القيمة الإجمالية للعمليات النقدية بنسبة 12.5% من حيث القيمة و11.7% من حيث العدد مع تراجع المعاملات بالسكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و28% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. الصندوق العالمي للطبيعة يطلق بالشراكة مع وزارتي الفلاحة والبيئة مشروعين وطنيين لإزالة التلوث البلاستيكي في تونس عبر تنظيف الشواطئ والموانئ من المواد البلاستيكية. أكثر تفاصيل مع مدير الصندوق جمال جريجر لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان أفهم.
4: في موضوع التلوث البلاستيكي عندنا زوز مشاريع كبار حاليا وقع الانطلاق فيهم بشراكه مع وزاره البيئه ومع وزاره الفلاحه اداره العامه السيد البحري. المشروع الاول حمله تبنى الشاطئ تمام موقع ويب اسمه adoptabeach.com. اي فريق اي جمعيه اي كلوب اي نادي ينجم يدخل باش يلقى البروتوكول وباش يلقى المواقع وباش يلقى طريقه العمل في هذا وينجم يدخل ويسجل ويشارك ويتبنى الشاطئ باش تلقى ثم 136 شاطئ في الجمهوريه التونسيه ثم اكثر من 120 فريق وان شاء الله العدد هذا باش يوصل ل 200 فريق من المتطوعين اللي يتبناوا الشواطئ اللي يمشيوا لها والشواطئ القريبه منها. النقطه الثانيه هو موضوع بلاستيك سمارت بورت الموانئ الذكيه الخاليه من البلاستيك. ثم حاليا زوز موانئ بدا العمل فيهم ميناء جابس وميناء طبرقه الهدف انه نقصوا من ليسونس دي بوليسيون على مستوى عمليه الصيد البحري.
3: وفي أخبار العالم، رئيس مكتب وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفيد بأن الجيش يشن غارات على ما وصفها بمقرات تابعة لتنظيمات إرهابية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع ردا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي المحتلة. العراق يكشف عن خطة انتشار هيكلية جديدة لقواته في أنحاء البلاد بهدف تنظيم مهام الجيش والشرطة وبسط سلطة السلطة، وتشمل الخطة سحب جميع القطع العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الجاري، مع إسناد الملف الأمني الداخلي بشكل كامل لوزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر باب الكاسم، والمشوار متواصل مع هاني فلاش سبور في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على كده 90.5.
6: استاد الديوان، معايا أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
7: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية أحد، نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
5: ديوان فام، ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي اللي سافر اليوم إلى المكسيك، تحديدا إلى مدينة مونتيري، وين باش يلعب الأول مقابلات في كأس العالم 2026، مباراة الأولى ضد المنتخب السويدي نهار 15 جوان، ثم المباراة الثانية ضد اليابان نهار 21 نفس الشهر، والمباراة الثالثة نذكر باش تكون في الولايات المتحدة الأمريكية نهار 26 جوان ضد المنتخب الهولندي. ذكر منتخبنا الوطني كان لعب البارح آخر مباراة ودية لي قبل المونديال ضد المنتخب البلجيكي، كنا انهزمنا فيها بخماسية نظيفة، وبعدها منتخبنا كان رجع إلى تونس في ساعة متأخرة من ليلة البارح، واليوم كما قلنا السفر مساء إلى المكسيك. نمشي ونحكي على المنتخب الوطني الأولمبي، أقل من 23 عام يلعب اليوم مباراته الثالثة في دورة تولون الفرنسية، مباراة باش تكون ضد المنتخب الصيني انطلاقا من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. منتخبنا الوطني كان فاز في المباراة الأولى ضد الكونغو 3-0، ثم انهزم أمام السعودية 3-1 في المباراة الثانية. اليوم ثالث المقابلات، الصين في المركز الثاني 6 نقاط، تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والفوز بالنسبة لمنتخبنا اليوم يخليه يلعب من أجل الترشح للدور نصف النهائي لغاية الجولة الأخيرة اللي باش نواجه فيها منتخب كولومبيا. الحكم الدولي التونسي محرز المالكي يقود مباراة دولية ودية غدوة أو نهار الثلاثاء في الليل في فرنسا بين المنتخب الكونغولي وأيضا المنتخب التشيلي. طاقم التحكيم باش يضم أيضا مساعدين بالنسبة لمحرز المالكي، كل من خليل الحساني كمساعد أول وأيمن بالنسبة عيل كمساعد ثاني، والمباراة هذه نذكر جي في إطار الاستعدادات للمونديال. رسميا كريم الهلالي وصل ترأسه لجامعة تونسية لكرة اليد لمدة 4 سنوات بعد انتخابه البارح من قبل الأندية، وبعد منافسة مع قائمة مصطفى السنوسي. كريم الهلالي تحصل مرة أخرى على ثقة الفرق وربح بفارق أصوات مريح جدا، 87 صوت للهلالي مقابل 34 صوت بالنسبة للسنوسي. الختام كالعادة بأبرز المقابلات الدولية الودية استعدادا للمونديال، من فمش برشا مقابلات اليوم، فقط 3 مباريات هامة، 8:15 كرواتيا تواجه سلوفينيا، 8 متاع الليل المغرب تواجه منتخب النرويج، و9 متاع الليل الإكواتور تواجه منتخب غواتيمالا. فلاسفور قدم لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanfm.net.
5: هنا في تونس الكبرى على كده 90.5.
9: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب، تسمعها كل سبت وحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
10: They said no man could escape the rock, but they never counted on me. An agent who saw the truth.
11: No one gets out alive. That's the rule of Alcatraz.
12: في قلب خليج سان فرانسيسكو على جزيرة معزولة داير بها الملبرد والطيارات البحرية العنيفة من كل بلاصة، منصوب سجن الكاتراز. سجن السلطات الأمريكية تعتبر الهروب منه مستحيل بأتم معنى الكلمة، وتقول عليه بكل ثقة مش كيما دخول الحمام كيما خروجه. وركزوا لي مليح على حكاية الحمام هذه، على خاطر عندها دور في مجرى الأحداث من بعد. على امتداد عشرات السنين سجن الكاتراز تعاقبوا عليه وتعاقبوا فيه أخطر المجرمين في أمريكا، وتحول لرمز مرعب للخوف والعقاب. مكان محروس من كل الجهات، محاط بالبحر، بحر معبي بالقروش المفترسة. أي سجين يخمم في الهروب ينجم يتحول لتحريشة لقرش من القروش هذيكة. ورغم اللي يحكيه لكم الكل، ورغم أنه الهروب من سجن الكاتراز يعتبر مجرد حلم مستحيل تحقيقه، ولكن هل تعلم يا عزيزي المستمع أنه فما ثلاثة مساجين نجحوا باش يخليه المستحيل ممكن، ونجحوا أنهم يكسروا الحواجز هذيك الكل ويهربوا بطريقة عبقرية ما تجيش البال الشيطان. كيفاش نجحوا في تنفيذ الهروب التاريخي هذا؟ وكيفاش تمكنوا من مغادرة أكثر سجن حراسة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والأهم من هذا الكل، هل وصلوا فعلا لبر الأمان ولا ابتلعتهم مياه الخليج الباردة ليلة الهروب متاعهم؟ خاصة وأنه حتى ليومنا هذا من بعد ما هربوا ما عودوش ظهروا من جديد، وحتى حد ما عاود شافهم وقعد السؤال المطروح، زعما منعوا ولا ماتوا، وكان ماتوا علاش ما تلقاتش حتى جثة من جثث متاعهم؟ ولكن كان نجحوا في الهروب، كيفاش نجموا يختفيوا الأكثر من 60 سنة من غير حتى أثر؟ هذه يا عزيزي يا مستمع مش قصة فيلم، هذه قصة حقيقية حيرت المحققين، وتعاملت عليها أفلام ووثائقيات مشهورة، وتحولت الوحدة من أعظم الألغاز الجنائية في تاريخ الحديث. أي يا سيدك يا بسيدك، مرحبا بكم في عالم أسرار قصة الهروب الأسطوري من سجن الكاتراز. الحرية وما أدراك ما الحرية، غريزة في الإنسان وحق طبيعي، مش صعيب برشا إنه أي واحد يتخلى عليه بسهولة، والحرمان من الحرية يقعد أصعب وأقصى عقاب. هذاك علاش توجدت فكرة السجن، وهي عزل الأشخاص اللي يقوموا بتجاوزات وجرائم على أشخاص الأخرين بما إنهم ولو يشكلوا خطر عليهم. ورغم إنه كل مجرم تم القبض عليه وسجنه بعد ثبوت إدانته يستحق العقوبة هذه، ولكن فكرة الهوس بالحرية دي ما تطاردهم، وهذا اللي فسر ظاهرة الهروب ومحاولة الهروب من السجن، على خاطر ما فماش عقل بشري نجم يتصور روحه باش يقضي سنين طويلة من عمره بين أربع حيوط ومحروم الحرية متاعو. الفكرة هذه بالذات تخلي برشا اليوم يمنوا بالعقوبة البديلة، خاصة في الجناح والجرائم اللي ما هيش كبيرة برشا، ويشوفوا للسجن ما هوش الحل الوحيد، ويقترحوا عقوبات أخرى تقوم أكثر على التأهيل والإصلاح في عوض قضاء أحلى سنين العمر وراء القضبان. إيه مش موضوعنا ذا حاسي وشعلنا فيه، خلنا نرجع بيكم القصة الهروب اللي باش نحكيه عليها اليوم. قصة مختلفة على كل القصص، قصة تعتبر اليوم من أخطر وأنجح عمليات الهروب في التاريخ. ثلاثة سجناء تمكنوا من الهروب من سجن الكاتراز الأمريكي، السجن اللي كان يتقال عليه أنه مستحيل أي واحد يهرب منه. هروب تاريخي وأسطوري خلى أمريكا في إحراج كبير قدام العالم الكل، وخلى الحراس والمحققين مش فاهمين كيفاش نجحوا في الهروب وسط حراسة مشدة ونظام أمني صارم.
13: In June 1962, three inmates, Frank Morris and the Anglin brothers, escaped from their cells through ventilation ducts and disappeared into the waters of the bay on a homemade raft. The plan was to land on Angel Island, change clothes, reach the mainland, and blend into the urban population of San Francisco.
12: مش واحد ومش اثنين، ثلاثة سجناء نجحوا في الوصول لضفة البحر بعد ما هربوا من جزيرة الكاتراز، وكانوا باش يكونوا أربعة، ولكن السجين الرابع فشل في الهروب في اللحظات الأخيرة، وكان هو الشاهد الوحيد على الخطة العبقرية وحكى لهم تفاصيلها من بعد. خذ تثميناته ودنيته من إدارة السجون، ومن بعد أوب بدأ يحكي لهم، الله عاتيني الفايدة ينقصوله في العقوبة. قالك
13: This is the most haunted and infamous prison in America, Alcatraz. Located on an island and surrounded by the waters of San Francisco Bay, it was once the most guarded prison in the world. Alcatraz housed some of the most dangerous criminals of the time, most famously gangster Al Capone and the master of armed robbery, George Machine Gun Kelly. There have been 14 failed escape attempts throughout its history, but due to its isolated location and strict security measures, escaping from it was considered almost impossible.
12: هروب كان صادم على جميع المقاييس. سجن ألكاتراز كان يعتبر أخطر سجن في العالم في القرن العشرين. كانت الدولة الأمريكية تبعث له أخطر المجرمين وأعنفهم، وفي حتى بعض المساجين المرضى النفسيين اللي كانت حالتهم متطورة برشا، وكان من الصعيب السيطرة عليهم في السجون الأخرى. المكان وحده كان جزء من عقوبة. السجن موجود فوق جزيرة معزولة وسط البحر في خليج سان فرانسيسكو تابع كاليفورنيا في أمريكا. حتى نوعية الماء بتاع البحر كانت باردة ومتجمدة، التيارات فيها قوية وخطيرة، وأي محاولة للهروب تنجم تنتهي بالغرق في أي لحظة مهما كان السجين معلم في السباحة. موقع ألكاتراز كان استراتيجي بالمفهوم السلبي للكلمة بالنسبة لأي مسجون. في البداية تحديداً بين عام 1850 و1909 ألكاتراز كان عبارة على قلعة وموقع عسكري، وبعدها ولا سجن عسكري حتى الحدود عام 1933، قبل ما يتحول في 1934 لسجن فيدرالي شديد الحراسة، وقعد يخدم حتى العام 1963. وعلى امتداد السنين هذه الكل استقبل السجن أسماء مرعبة في عالم الجريمة، ومن أشهرهم الكابوني زعيم المافيا الشهير في شيكاغو، والسارق الخطير زاد تحبس غاديكا جورج ماشينغان كيلي، وروبرت ستراود المعروف باسم رجل الطيور متاع ألكاتراز. وخليني نقولكم اللي اسم ألكاتراز جاء من الإسبانية، وكلمة ألكاتراز في الإسبانية القديمة تعني نوع من الطيور البحرية الكبيرة. من الاخر نحكيوا على البجعة، عرفتهم البجعة وكذا اللي كانت تعيش بعدد كبيرة برشا في المنطقة، ولكن المفارقة انه السجن متاعه خونا روبرت ستراود كان ملقب برجل الطيور قبل ما يجيبوه حتى الألكاتراز. وسبب التسمية هذه انه كان مغروم بتربية العصافر وكذا، وكان ديما يتونس بهم في الزنزانة متاعه. روبرت ستراود رغم انه يحب تربية العصافر وزقزقة العصافير، اما هو كان مجرم خطير. وما تغركمش المظاهر، السيد دخل الحبس بعد ما قتل واحد، ومن بعد زاد قتل الحارس من حراس السجن وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ويعتبر من أشرس المساجين، وهذا اللي خليهم يحطوه في سجن ألكاتراز.
14: Alcatraz was never just a prison. It was a promise. No one leaves. No one escapes my island.
15: I didn't come here to save anyone. I came to finish the mission.
14: The only way out is through hell itself.
12: التعريف في الموضوع انه روبرت ستراود طيلة سجنه استثمر موهبته وغرامه بعالم الطيور، وكتب برش عليهم وتحول لعالم في المجال، وظهرت شخصيته حتى في الفيلم اللي حكى على قصة الهلوب من الكاتراز. ولكن الصورة اللي قدمها الفيلم هذا متاع كلينستود واسكيب فروم الكاتراز جسد القصة الحقيقية لهروب فرانك موريس. فرانك موريس وشكون؟ والأخوين أنجلين. ولكن سي ستراود هذايا في الفيلم مش نكون واضحين ألطف برشا من شخصيته الحقيقية، خاصة وأنه قتل زوز أشخاص أبرياء وكان معروف بمشاكله المتكررة مع إدارة السجون، وهذا التناقض اللي خلى قصته تكون مثيرة. كيف سجين قاتل وخطير يولي في نفس الوقت واحد من أشهر الباحثين في أمراض الطيور داخل السجون الأمريكية؟ بالطبيعة قصص الأفلام اللي تبدأ بازية على حكايات واقعية لازم باش تتحرف شوية، تتبدل شوية، ضرورة درامية ذي. لكن مع الضرورة الدرامية أنا نحكي لكم كان الصحيح شعليك فيها الضرورة ذي المحنونة اللي صار على أرض الواقع تقاف بالعريف. القوانين داخل سجن ألكاتراز كانت قاسية برشا، ومن أغرب الإجراءات الأمنية اللي كانوا يطبقوها على المساجين إنهم يخليوا السجناء صيف على شتاء ما يدوشوا كان بالماء سخون على امتداد سنوات، والهدف من الشيء ذي إنه أجسامهم ما تتعودش على الماء البارد، وبهكا كان حاولوا الهروب عن طريق البحر تتشنج عضلاتهم بسرعة وما ينجموش يواصلوا السباحة. وهذه النقطة اللي بدينا بها حلقتنا لليوم، مش كيما دخول الحمام كيما خروجه. وتلقاك توا يا صديقي قاعد تتسائل كي هما عاملين هالإجراءات المشدة هذه الكل، مال كيف فما ثلاثة مساجين نجموا يهربوا؟ يا أخي كانوا مركبين جلد تمساح ولا شنية الغلبة؟ لا نحب نقول لك يا عزيزي المستمع عندك الحق والإجابة عندي، أما قبل ما نعطيك الإجابة نخرجوا فاس ملويل ترتيحة خفيفة كذا، فاصل صغير قصير خفيف طفيف ما تفيقش بيه، فاصل صغير وراجعين نكملوا الحكاية متاع الهروب من ألكاتراز في بلع الريف.
9: بلع الريف ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106.
16: وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
17: متوحش أيام زمان، أيام يليل يا عين وأمان، بين الطرب والسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب، تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز، لليزاني بونور.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
9: بول عريف.
18: It's the morning of June 12th. 1962, on Alcatraz Island in San Francisco Bay.
19: So we've got three prisoners. Frank Morris, John Anglin, and his brother Clarence. A 7 a.m. roll call one day.

0: 1931، أخوه كلارنس تولد عام 1931. كان تحسب بكل بساطة الفارق ما بينتهم يعني عبارة نحكيه على توامة، الشبه ما بينتهم كان كبير برشا لدرجة اللي برشا ناس كانت تغلط ما بينتهم وما تفرقش بينتهم. الزوز أخوات ذوما خدموا في الفلاحة والأشغال اليدوية وهما صغار، وبعد سنوات تعاونوا مع أخوهم الأكبر ألفريد في تنفيذ سلسلة من عملية السطو المسلح على البنوك قبل ما يتم إيقافهم وإرسالهم لعدد من السجون الأمريكية بسبب عملية السرقة والسطو المتكرة، إلى أن ما انتهى بهم المطاف وين؟ في ألكاتراس. ترقوا وترقوا وترقوا في الإجرام للي وصلوا ما شاء الله لألكاتراس، السجن اللي باش نكون واضحين ما يخرج منه حتى حد إلا ميت. يا لطيف. The spoon proves muddier than the bars and supposedly escape-proofed Alcatraz prison. It's one of these myths that go around for decades already that everyone wants to be solved. It's the most iconic prison escape in American history. أما اللي ما كانتش تعرفوا إدارة السجن في وقتها هو أنه داخل زنازين الكاتراس كان يطبخ واحد من أذكى مخططات الهروب في تاريخ السجون الكل. العقل المدبر للخطة ما كانش واحد من الأخوين أنجلين، كان السجين فرانك موريس. فرانك كان معروف بذكاء خارق للعادة، ومن صغره هو داخل خارج على مؤسسات الإصلاح والسجون، وحتى التقارير الأمريكية كانت تقول اللي نسبة الذكاء متاعه أعلى من المعدل العادي برشا من لخ. كيف كيف كان ديما يتشد بتهام التحيل والنصب وسطه، إلى أن مترقى هو وصل له كذا ودعا على الحبوسات للي وصل الألكاتراز عام 1960. وغادي لاحظ حاجة ما انتبه لها حتى حد، الجدران الخرسانية، نحكي على البيتون أرمي وكذا اللي وراء المغاسل داخل الزنازين وكذا، بدت تتأكل بيانسور ملوحة وميديتي رطوبة، الأمور بدت تتعكر تاع الحيوط. بالنسبة للحراس كان مجرد تشققات عادية، ولكن بالنسبة لفرانك كانت بداية الطريق نحو الحرية. ومن غادي بدأت الخطة. فرانك موريس اللي وليت تجمع علاقة صديقة بكزويز إخوات اقترح عليهم أنهم يهربوا من الحبس، وهما قالوا له احنا معاك ومعنا ما نخسروا، تسمع كان الله مبارك. كل ليلة وبعد ما الناس الكل ترقد ويبات الحس في الحبس، كان فرانك والأخوين جون وكلارنس أنجلين يحفروا بالملاعق، معناها المغارفة، مغارفة المعدنية كذا، سرقوهم يبدأوا يحفروا بشوية بشوية، دبروا فرشيطة يحفروا بحسين، أعطيني في اليدين نحفر بشوية بشوية، ورا شنو المغاسل، معناها التواليت حاشاك من الأخر، فهمت؟ غاديك يخلط بش وتواليتات، هما وراهم يحفروا بالمغارف، شوفوا ساعة البال. الخدمة هذه ما صارتش في نهارين ولا جمعة، قعدت أكثر من عام كامل باش ما يسمعهم حتى حد. كانوا يستغلوا أوقات عروض الموسيقى اللي تتعمل داخل السجن، وقت اللي يبدأ صوت الموسيقى طالع هما يبدأوا يحفروا شوية شوية، الحيط بدأ يعطيهم الطوع، والثقوب اللي عملوها بدأت تكبر أكثر وأكثر. وبعد شهور طويلة من الحفر اكتشفوا اللي وراء الحيط فما ممر تقني صغير خاص بالأنابيب والتجهيزات، وهوني فهموا اللي أول عقبة قدامهم تعدات يعني نجموا يهربوا عن طريق الممرات هذيك. أما الهروب من زنزانة وحده ما يكفيش، كان لازمهم يخرجوا من كامل المبنى ويتعداوا فوق نقاط الحراسة ويوصلوا حتى لساحل الجزيرة. On the night of June 11th, 1962, three Alcatraz inmates set out in a raft made of raincoats into the treacherous waters of San Francisco Bay. They were never seen again.
1: They disappeared, so you couldn't ask for a better ending, right? To keep it going forever.
0: المساجين الثلاثة استغلوا الممرات التقنية وصعدوا لفوق فوق الزنازين ووصلوا المنطقة ما كانتش مراقبة بصفة مباشرة. والغريب إنهم عملوا غادي ورشة سرية كاملة. على امتداد شهور جمعوا أكثر من 50 كبوت ما شاء الله، عرفتم هذوكم الواحد باش أي هذوكم هم يلموهم الكل. اي كاسيروا بالكبوت وبالكبوت الامبرميابل وكذا، وكانوا يعطيهم المساجين يلبسوهم كيف يبداوا يخدموا البرة وكذا، تبدا واحد هما اوب خطفوهم سرقوهم الكل بالواحد بالواحد، قصوهم وخيطوهم مع بعضهم باستعمال بيانسور الحرارة والبخار. فما لا فما فكرة حاسين وصنعوا منهم شنية حسب رايك، اي طوق نجات وسطورات متاع انقاذ، ما نشون برارات والدنيا مالا. الخطة الحق متاع ربي كانت تطلب صبر خرافي، تطلب بارشا وقت، وبتبيعتهم هما مساجين وما عندهم كان الوقت المحلول هذا راس مال. الوقت اللي بالسيف ما يتعدى في الحبس، يعني فكرة انهم يستثمروا وقتهم وهما يحاولوا يهربوا في حد ذاتها كانت عطيتهم شحنة معنوية كبيرة. في الاخر في الاخر شنية عندك دروس زعمنتي ولا عندك بيفوت حضر فيه، عندك شيء قاعد تفضل خوي. They've come to San Francisco. You don't want to have to like pedal for your life in the last bid while you're dragged out there. To test their theory. And ride their own raincoat raft

0: to freedom.
1: They have one shot at it, and it's gotta work.
2: Most people want them to make it. People want people to be a hero. And so you have a very difficult challenge, and you make it. That's a hero story.
3: الخطة كانت أنهم يهربوا من وسط الزنازين متاعهم ويتقابلوا في النقطة البعيدة على عينين الحراس ويستعملوا طوق النجاة اللي صنعوه بالكباب تذوما الأمبرمياب باللي عبور البحر. أما بقات مشكلة كبيرة برشا، كيف باش يعملوا باش الحراس ما يفيقوش بهم وما يفيقوش اللي الزنازين متاعهم فارغة؟ هوني جات الفكرة العبقرية متاع فرانك موريس. السجناء ذوما الثلاثة صنعوا رؤوس مزيفة تشبه وجوههم باش يحطوهم في فروشاتهم. كيفاش عملوا؟ استعملوا الجبس والصابون ومعجون الأسنان وورق الجرايد وحتى شعر حقيقي لموه من الاتوليه متاع الحلاقة اللي موجود في الحبس. وبعد أشهر من العمل المتواصل نجحوا في صناعة رؤوس تشبه لهم وتنجم تخدع أي واحد يشوفها من بعيد. ليلة التنفيذ كل واحد حط الراس المزيف متاعه فوق المخدة وغطاه بالبطانية تدخل عليه راقد بشكل عادي. وأخيرا جات ليلة 11 جوان 1962، ليلة التنفيذ الساق ركحت في الحبس، الناس الكل شدوا بلايسهم، الضوء طفى والعملية بدأت. خرج فرانك موريس والأخوين أنجلين من الثقوب اللي حفروها على امتداد عام كامل، أما كان معهم سجين رابع اسمه ألين ويست. ألين كان شريك في الخطة من الأول، أما نهار التنفيذ اكتشف اللي الثقب اللي صنعه مازال صغير وما نجمش يخرج منه لسوء حظه. حاول بكل مجهوده وكذا باش يوسعه، ولكن الوقت كان يجري ورغم إصراره باش يخرج ولكن ما نجمش. تجرح جروح خطيرة في برشا بلايص من بدنه، وفي الأخر اضطروا المساجين الثلاثة يخليوها وراهم. زحفوا داخل الممرات التقنية وبعدها طلعوا فوق السطح ومن غادي هبطوا للجهة الخلفية من السجن. امشوا في ظلام حتى وصلوا لساحل الجزيرة، ومن بعد نفخوا وكل الشمبريرات اللي عملوهم بعد ما صنعوهم بيديو مشهرة طويلة. اوب اوب اوب انفخ انفخ انفخ وبتبلانجا. آخر مرة تشافوا فيها المساجين الثلاثة كانت تقريبا نص الليل، وقت اللي ركبوا في طوق النجاة وخرجوا وسط مياه خليج سان فرانسيسكو البردة وانطلقوا وهربوا. الصباح الحراس جاو يعملوا التفقد اليومي متاعهم. في الأول ما شكوش، وماريوس شعر موجود، كل شيء مريقل، والسجناء ظاهرين راقدين في بلايسهم كالعادة. أما وقت اللي قرب واحد من الحراس من سرير فرانك موريس ومس الراس الموجودة فوق المخدة، الراس تاعها القاعة وتفتفت. في اللحظة ذيك أكهو فهموا اللي صارت كارثة أمنية عمرها ما صارت في ألكاتراس. كف لا يقرأ ولا يكتب، إكلاوة جماعة ألكاتراس الكل.
4: The next morning, once it's discovered these prisoners are missing, the big question among the prisoners, the guards, and eventually the public is, did they make it? So the FBI is called in to launch a search.
3: السجن الكل دخل في حالة استنفار، الشرطة خفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وطائرات وعطيني في الهليكوبتر، والناس الكل خارجت تفركس على ثلاثة مساجين ذوما. عملية البحث استمرت أيامات وما وصلت لحتى نتيجة، وما لقاو كان مجدف يطوف فوق الماء. ولقاو جزء من الطوق المطاطي هذا اللي عملوه كذا، ومحفظة صغيرة فيها تصاور وحاجات تخص الأخوين أنجلين. والسؤال هنا زعما وين تبخروا؟ وين ينجم يكونوا ماتوا؟ هل ماتوا؟ الجثث متاعهم وين يا وديش؟ فما ما فما حتى دليل من الاخر يا عزيزي المستمع مؤكد يثبت انهم ماتوا والا انهم منعوا الزوز، رغم ان السلطات قالت الي الارجح انهم غرقوا بسبب برودة المياه والتيارات القوية. اما ما كانش عندهم دليل قاطع، وحتى كيف حقوا مع السجين قالن اللي فشل في الهروب حكى لهم تفاصيل الخطة الكل، ولكن ما قال لهمش وين ينجموا يكونوا تخباوا. استجوبوا أكثر من مرة على أمل أنه يقر. هاي يا بار تكلم يا آلن، يهديك راه ما عندك ما تخسر، ولكن ما شاء الله عليه ديما عنده كلمة بركة. ما نعرفش احنا، قال لك اصلا متفقين انه في صورة كان نجحنا وصلنا لليابسة كل واحد فينا يشوف طريقه، انا وفرانك موريس والاخوات الزوز بالطبيعة يكملوا مع بعضهم ونقسموا بعضنا، وبرا اخويا ربي سمعنا لبعضنا علم الخير.
5: If this evidence is to be trusted, the men may have very well survived the frigid waters and fled to Angel Island according to plan.
6: Frank Morris and the Anglin brothers really could have gotten away with it.
3: سنين طويلة تعديت على الهروب الغامض والصادم، وبدأت تظهر روايات غريبة. عام 2013 زادت الحكاية تعقدت أكثر بعد ما وصلت رسالة للشرطة الأمريكية، وصاحبها ادعى أنه جون أنجلين بنفسه. في الرسالة قال أنه نجح في الهروب عام 1962 مع أخوه فرانك موريس، وأنه فرانك توفى عام 2008 وأخوه توفى عام 2011، وقعد هو الناجي الوحيد من عملية الهروب. السلطات حقت في الرسالة أمام نجمش تثبت كان هي صحيحة ولا لا. واليوم بعد مرور أكثر من 60 سنة مازال ملف الهروب من ألكاتراز مفتوح ومازال مصير الرجال الثلاثة ذوما مجهول. زعم غرقوا في مياه خلي سان فرانسيسكو ولا نجحوا في تنفيذ أعظم عملية هروب في تاريخ أمريكا، وهل عاشوا بقية حياتهم تحت هوية جديدة مزورة؟ احتمال برشا ما حبوش يقتنعوا به وقعدوا يتسألوا، حتى لو ما اعتمدوش على السباحة وصنعوا طوق النجاة المحنون مستحيل ينجموا يوصلوا أصلا حياء لا بس عليهم ما تفتفتوش من الملح والمال يهز ويخبط. يا ودي رو نحكيوا على الكاتراز، مالي البحر اللي داير به فيه ما شاء الله، يا ودي أقل قرش ياكل دبابة ماله. وحتى إدارة السجن كانت تستغل الحكاية ذي باش تزيد ترهب السجناء وتقتل فيهم مجرد فكرة الهروب. لكن مش ديما القروش تهاجم البشر، وممكن هما جربوا حظهم تحت شعار احنا ميتين ميتين، إيجا خنجرب هو قرش قرش. وبيان سور هما ماشيين بفكرة متفائلة انه صحيح فما قروش في البحر، ولكن مش بالصورة اللي صورتها إدارة السجون، معنى تهول باش تخوفنا منه هربوش، إيجا خنجرب. أي نعم يا سيدك يا بن سيدك يا عزيزي المستمع، المياه اللي تحيط بألكاتراز فيها قروش، ولكن مش القروش البيضاء العملاقة اللي نشوفوها في أفلام الرعب. أغلب الأنواع الموجودة داخل خلي سان فرانسيسكو صغيرة ولا متوسط الحجم، ونادرا يقولهما نادرا ما تمثل خطر حقيقي على الإنسان، ولكن يقعد الخطر موجود. يقعد قرش في الخريخ، أنا قلت لك كعبة بوري معناها قرش. حتى كان منعوا من القروش نقعدوا لهنا نحكيو كيفاش منعوا من التيارات المائية القوية من غير ما يتيحوا من الطوق ذي لمصنوع صناعة يدوية، وكان تحوا في الماء مستحيل ينجموا يستحملوه، الماء بارد برشا. وحتى ليلة 1 جوان عام 62 كانت درجة الحرارة متاع المياه باردة باردة 12 درجة ماكسيموم، نحكيو على درجة حرارة نجم تخلي جسم الإنسان يفقد طاقته بسرعة كبيرة. هذا وإحنا نحكيو على إنسان عادي، فما بالك سجين بدنه متعود على الماء سخون أكها وعنده سنين. وهذا اللي خلى قصة الهروب هذه تتحول للغز، حتى حد ما نجم يفك الشفرات نتاعه حتى لليوم.
0: No bodies have ever been produced. No evidence of their death has ever been produced.
7: It's still one of the great mysteries of the 20th century, and everybody gloms onto it because they love when an underdog wins.
3: شقولك احنا في الاخر عطيتك الحكاية، وانت خويا بينك وبين روحك عزيزي المستمع، خاطر احنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم. من بول عريف نحب نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم لديوان فهم. ان شاء الله نتقابلوا الحلقه الجايه كالعاده نفس الموعد، سبت وحد وقتاش مساعتين، مريق البابا مريق اللي باش. هذا هو بول عريف، الى اللقاء وباي باي تشاو.
8: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
9: ديوان فهم
10: تبع الموسيقى.

0: وين القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثالثة بعد الزوال ديوان فام على سلامة. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و 26 من جوان الجاري بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة، وينتظر أن يشهد المنتدى حضور حوالي 1000 مشارك مع الإعلان عن إرساء منصة المستثمر وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تتمكن من رفع أكثر من 3170 مخالفة اقتصادية في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 حسب ما صرحت به المدير الجهوي للتجارة بتونس سهام المبروك لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفة أن والي تونس أصدر 21 قرارا إداريا يقضي بغلق محلات تجارية ناشطة بالجهة، وتعلقت المخالفات بالترفيع المشط في الأسعار والامتناع عن البيع وغياب الفودرة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بترتيب الدعم وتحويل وجهة المواد الحساسة والغش التجاري وترويج مواد مجهورة المصدر والتدخل غير القانوني في مسالك التوزيع. وفي أخبار العالم، ارتفاع عدد ضحايا قصف الجيش السوداني على المدنيين شمال كردفان غربي السودان إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب مصادر محلية وطبية وحقوقية لسكاي نيوز عربية. الاحتلال يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ويقول إنه استهدف بنية تحتية ومراكز قيادة تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لشبكة NBC نيوز إن الولايات المتحدة وإيران قريبين من توقيع اتفاق مع الضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية، موضحا أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. وترامب يشدد على أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجة زور ربيع مساء ديوان افهم مع سلامة. فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة تتمكن من السيطرة على حريق أتى على مساحة 10 هكتارات من مساحة القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمعتمدي طبربة، وفق تأكيد رئيس دائرة الغابات كريم سعد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد مكنت التدخلات من السيطرة على النيران ومحاصرة ألسنة اللهب قبل انتشارها والامتداد إلى مساحات تناهز 100 هكتار وفق المصدر ذاته. نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة قرقور من معتمدي تعقارب بولاية صفاقس تبلغ 60%، وذلك خلال متابعة ميدانية لمدى تقدم إنجاز المشروع والذي يندرج ضمن برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية في مرحلته الثانية. ويهدف المشروع الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 18 مليون دينار يهدف إلى تزويد نحو 10,000 ساكن بالماء الصالح للشرب عبر تحديث وتجديد مكونات المنظومة المائية وتعزيز مردوديتها وفق ما ورد بصفحة المندوبية على موقع فيسبوك. منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية تونسية تدين حادثة اقتحام مجموعة من الأشخاص لمنزل عائلة مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء وتهديد أفرادها بالسلاح الأبيض، مطالبة بمحاسبة المتورطين وتوفير الحماية الفورية للضحايا واتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لمكافحة العنصرية. والهيئات تعتبر أن هذه الحادثة تمثل نتيجة لتصاعد خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين في تونس منذ شهر فيفري 2023، محذرة من تداعيات الإفلات من العقاب وتطبيع العنف ضد هذه الفئة وفق بيان مشترك صادر عنها. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن قواته تضيق الخناق على حركة المقاومة الإسلامية حماس من جميع الجهات، مؤكدا أنها تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70% في غزة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكشف أن روسيا ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة للطاقة في أوكرانيا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الضربة ألحقت أضرارا كبيرا بمبنى لاستقبال الوقود. هذا الموجز قدمته لكم سحر بن برقاسم في أمان الله.
0: زيوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

0: Tune FM, Sudgong.
1: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبلها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، ولا انا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجزو الخامسة مساء. ديوان فهم عسلامة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب تتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. تقدمت به مجموعة من النواب قبل أن يقرر مكتب المجلس إحالته على اللجنة المعنية. ويهدف المقترح إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وكافة المتعاملين معها وإضفاء النجاعة والجودة على كافة الخدمات والمرافق المزداة، وذلك باعتماد آليات الشفافية ومنها الرقمنة واستعمال النظم المعلوماتية وأساليب الترابط البيني واعتماد آليات النشر والإعلام لضمان حق النفاذ إلى المعلومة وسلامة المعاملات وسرعة الإنجاز. انطلاق موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة في انتظار التحاق بقية المعتمديات الأسبوع المقبل حسب ما أقرته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهيكل المختصة بمعاينات للاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب 155 ألف هكتار بالجهة خلال الموسم الحالي. وتوقع رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد ولد صغير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه من المتوقع أن تتجاوز الصابة 3 ملايين قنطار حسب تقديره. تحصل جامعة قفصة على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مساراتها التكوينية في مرحلة الإجازة بنسبة 100%، وذلك بعنوان السنة الجامعية المقبلة. أكثر تفاصيل مع رئيس الجامعة مار حيدوري في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: أثرت فعاليات هذا الاجتماع بالنسبة لجامعة قفصة على قبول جميع مسارات التكوين المقترحة من طرف المؤسسات الجامعية الراجعة من نظر لجامعة قفصة، وعددها 60 مسارا بين تأهيل مسارات تكوين جديدة وإعادة تأهيل المسارات تكوين قديمة. نمدكم بتوزيع هذه المسارات تكوين 23 مسار بكلية العلوم بقفصة، 4 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة، 9 بالمعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة، 6 بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة، 8 بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة، 2 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر، 2 بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، 2 بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، 4 بالمعهد العالي لعلوم وتقنية الصحة بقفصة.
2: وفي أخبار العالم، الولايات المتحدة تضغط على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها وفق ما نقلته قناة العربية. وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني التقى بنظيره الإيراني مساء أمس وأجرى محادثات صباح اليوم مع وزير الخارجية الإيراني، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإسلامباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة وسط هجمات جديدة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم.

0: عدي لمجدك على دي ان اف ام.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من اول نظرة، الاصفر الرمل الاخضر جبل، الاحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزء السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتبرون أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس. وأعضاء اللجنة يشددون على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس لضبط رزنامة عملهم لشهري شوان وجويلية 2026. المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين، وفق ما صرح به مدير المكتب أنور رشتيوي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وأعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملة ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي حالات، كما يشمل البرنامج المشاركة في معرضين سياحيين بالصين. بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ سلسلة من حملات تنظيف للتين الشوكي للحد من انتشار الحشرة القرمزية، وذلك بمعاضدة عدد من الإدارات الجهوية والبلديات من الجهة، وفق ما ذكرته رئيسة البلدية سوسن قاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والقاسمي توضح أن حملات التنظيف شملت إزالة التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية، واستهدفت كل من سيدي عيش المركز ومداخلها وعدة أحياء أخرى. وفي أخبار العالم، صحيفة عبرية تفيد نقلا عن وزراء بالاحتلال قولهم أن تل أبيب تسيطر على 20% من مساحة لبنان، مؤكدين مقتل نحو 1000 عنصر من حزب الله، وأن الحزب أطلق 2000 صاروخ وقذيفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الاحتلال إلى أن تكون أكثر دقة في ضرباتها التي تقول أنها تستهدف حزب الله في لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن القاسم، والمشوار ينطلق بعد قليل مع برنامج استاد الديوان في أمن الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام

بلاد انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في

كان واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا

0: UMFM. ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: مساء النور للجميع، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. هذا برنامجكم أستاذ الديوان في حلقة جديدة كالعادة، كل عشوية حد نتحدثوا فيها على أبرز الأخبار والمستجدات الرياضية. اليوم بدينا الستة نتواصلوا شاء الله الثمانية متاع الليل باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي، ونحاولوا نلقاو حلول للمنتخب التونسي بعد نكسة الوديات ما قبل المونديال. شني حظوظ منتخبنا في المونديال وشني القراءات متاع كابتن البرنامج برنامج لمباراة البارح سيرتو ضد المنتخب البلجيكي والخسارة بخمسية مقابل صفر. قدور شكون معكم وقدام الميكروفون تواصل معكم كما قلنا الثمانية، نادر بنشيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، تحية كبيرة لنادر. حسام الدين الحلواني مخرجنا اليوم من وراء الكونسولات، يحضر معنا الكابتن ياسين بوشعالة، محمد علي منصر ونبيل كمون كالعادة. باش نواصلوا أيضا في قراءة المجموعات بالنسبة ل مجموعات المونديال. اليوم عنا المجموعة التاسعة والمجموعة العاشرة، كيف كيف اليوم عنا ديزانفيتي سبيسيال في الخمسة واربعين دقيقة الأخيرة من البرنامج، يكون معنا بطلات النادي الرياضي الصفاقسي في الباسكتبول ومدرب الفريق، كيف تحدثوا على ثنائية النادي الرياضي الصفاقسي في فرع كرة السلة النسائية. هذا وأكثر إن شاء الله الثمانية، برشا أخبار رياضية وطنية وعالمية تنتظر فيكم. تابعونا على بوند اف ام، تابعونا ايضا على سبور باي ديوان اف ام على الفيسبوك، شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف، وتغوا www.dwanfm.net موقعنا الالكتروني. نرحب بكم وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا. بلاي ميكر البرنامج الدولي السابق محمد علي منصر، تحياتي مرحبا بك.
2: اهلا بقدور، تحياتي ليك، اهلا بالكوتش، اهلا بسياسين صانع التتويجات في ديوان فهم، مدرب ولاعب وكل شيء ما شاء الله عليه،
1: هداف ومرافق ومعد
2: كل اخويا هزها ما شاء الله عليه.
1: كان مش هو ميهزوش،
2: مشينا امس توجنا وقدم هو مباراة ممتازة جدا على الخط وداخل الملعب، ما فهمتهاش هذه نهزو هو الكاس العالم تو
1: يدرب ويكور يعملها مزبوط
2: قدام اخويا، ما عندناش مدربين نهزو هو تو
1: اي صدق عطاك باس لاتاكون والمدرب وكل شيء ما شاء الله.
3: مرحبا بك دور
1: تحياتي كوتش، مرحبا الكاس منورنا اليوم،
3: منورنا اكيد صحيح. مرحبا نادر حلواني، منور يوم الحلواني، عجبني
1: بالروز
3: بالروز ما شاء الله عليه. السادة المشاهدين
1: صفق على روحك عاد يا حسام،
3: خلينا تصفيق ما شاء الله عليه حسام، منور اليوم
1: المخرج اليوم
3: اكيد ثابت حاجه حلوه برشا في الديوان كي نتوجوا، دونك البليز امبورطون هي ليسبري دو جروب، ليتا ديسبري دالي اللي هو مصاب
1: محمد علي ناجي،
3: يعني دالي محمد علي ناجي بيان سور، نحكي على دالي منصر طلع معنا حتى لو كان ما شاركش لكنه كان موتيفي وعاون صحابه حتى بالكلمه بها، هذاك البليز امبورطون، احنا عائله واحده في الديوان. دونك التتويجات هذه بون متجب كان تزيدنا امبيونس وتزيدنا رحمه وتزيدنا ديما دي ان شاء الله قد ربي لي زوبجيكتيف تكون اكثر لقدام.
1: واضح، برافو عليكم ومبروك التتويج، التتويج الجديد مع جملة من التتويجات لفريق الديوان. كوتشنا المبجل نبيل كمون، مرحبا بك.
4: تحية ليك قدور، تحية لخويا منصر، تحية لياسين، تحية للحضور، تحية للمستمعي ومستمعات إذاعة الديوان. أول حاجة نحب نقول لك ياسين مبروك، يعطيك الصحة في اللي تقوم فيه، وهذا مش غريب عليك على خطرك أنت، معناتها نعرفك اللي أنت تعرف كيفاش تلم المجموعة كاملة، وسواء كان بخبرتك كلاعب أو كذلك كمدرب على خاطر ياسين بوشعالة العباد ما تعرفش اللي هو ياسين بوشعالة مدرب من أحسن المدربين الموجودين على الساحة، والدليل على ذلك السنوات اللي عداهم في الرجيش، معناتها كانت سنوات جد ممتازة مع مدربين كبار وفي الصنف الأكابر، وهذا يعطيه تجربة خاصة، وإحنا قاعدين نشوفه في التتويجات وإن شاء الله تزيد تتويجات أخرى في
1: جميع. يعطيك الصحة نبيل كموناسي. بعد التتويجات تحدثوا على مباراة البارح، والله نحاول معاكم نرجع حتى على مباراة النمسا، تقييم للوديات بتاع المنتخب الوطني التونسي، خاطر اللي يهمنا تو أكثر ممكن برشا ناس تستنى تقول تو باش بتصير انتقادات للمنتخب الوطني التونسي، ولا باش نقولوا هذا غلط وهذا صحيح. اوكي هذا باش تحكيه في وسط الكلام، ولكن المهم والاهم قبل مشاركه مونديالية يترفع فيها درب تونس، انا ديما نقول سواء في اللونتين ولا حتى على السوشيال ميديا في مختلف المنصات، نقول اهم حاجه هي هيك الدرب نتاع تونس باش يترفع في المحافل العالميه وخارج حدود الوطن، يعني قبل الاشخاص، قبل المدرب، قبل الجامعه، قبل الملاعبيه، قبل الجمهور، قبل الناس كل يهمني الدرابو نتاع تونس، شنو الحاجات اللي نجم نصلحوها باش درابو تونس يبقى مرفرف ان شاء الله في المكسيك والولايات المتحده الامريكيه؟ شنو الحلول العاجله؟ خاطر تو ماناش نحكيو على استراتيجيات اللي هي مشاكل كبيره برشا هذيك، شنو هي الحلول العاجله اللي نجمو نلقاوها في المنتخب التونسي؟ شنو هي لي فاي اللي ظهرت البارح وفي الماتش اللي قبله اللي لازمنا نداركوها في اقرب الاجيال؟ اسكو ثم دي بوان بوزيتيف نجمو نبنيو عليهم ونجمو نحضروا بهم نواه بتاع تشكيله نعودها؟

0: راهو تو اذا كان فما تونسي قاعد ينقد ولا قاعد ما تقول في حاجات سلبيه راهو على غيره على المنتخب الوطني التونسي. خاطر انت وقت اللي تشوف المنتخبات العربيه في الوديات قاعده تقوم في
1: تتغير
0: تتوجه معناتها كبار تشوف معناتها البارح
1: نقولوها بصريح العباره
0: مصر البارح
1: بلا ما غرتش. خلينا نكونوا صادقين احنا محبين المنتخب. انا كنت شفت الجزائر وشفت مصر وشفت العراق غرد
0: المغرب زاد
1: والمغرب كما فاهمين فيها من قبل
0: كوت ديفوار
1: وجعني قلبي قلت علاش كان احنا يا رسول الله
0: قدور. شوف هذه راهي عقليه راهي نتاع اللاعب التونسي راهو مالو رزمو حتى احنا رانا قبل ديما راهي كانت فينا هذه راهي نقص نقص ديما راهو عندنا نقص. تقول اسكو معناتها انا اليوم ملاعب تونسي نلعب في تونس ولا راني حتى متكون لبرا اسكو انا زعما اليوم باش نمشي نربح فرنسا زعما انا معناتها اليوم باش نمشي نربح ما نعرفش شكون بلجيكا ديما راهو تقعد فينا هذيك تترسخ فينا. اليوم احنا البارح وقت اللي شفنا المباراه شفنا راهو فوضى تكتيكيه كبيره برشا وهذه راهو الناس كلها زاد لاحظتها وراهو توا حتى اذا كان واحد راهو باش معناتها يحكي راهو باش يحكي كيما قلنا راهو على غيره للمنتخب راهو ما عندنا حتى اوبجيكتيف اخر جوست راهو نحبوا نحكيوا حاجات شفناها البارح في وسط المباراه. شفنا فوضى تكتيكيه عارمه شفنا معناتها ملاعبيه وقالوها راهو ديجا زاد معناتها حتى البارح ياسين سمعته قال برشا كلام زاد راهو صحيح. انت كي تشوف فوضى تكتيكيه عارمه وتشوف زاد ملاعبيه انت اليوم عندك اكسيار تلعبوا على اليمين وعندك انت معناتها ام زاد عطاه النصايح زوز العياري العاشوري لازمتهم معناتها يخدموا الرول ديفونسيف نتاعهم قبل لوفونسيف. انت اليوم اذا كانك تعرفها بلجيكا عندها ترسانه هجوميه كبيره تلعب لها من الاول تسكر لها انت من الاول الوسط وتسكر لها الدرتيلي وتعرف اللي
1: خلينا نخليو الحوار سجال وتفاعلي بين بعضنا. تحكيت على نقطه معينه بعد خليك كم سلسله افكار حكيت على نقطه معينه انه البارح هذا معروس لعب اريير دروا وقت اللي انت تلعب ضد جيريمي دوكو ونشوفوا احنا حتى عاده في مانشستر سيتي ولا حتى مع المنتخب البلجيكي المنتخبات الكل ولا الفرق الكل تحضر ملاعبي اللي بيكون قادر على ايقاف جيريمي دوكو مستانس انه يلعب اريير دروا يكون سوليد وغيره اي سورتو يكون سريع نعرفوا جيريمي دوكو من اسرع الاروقه اللي موجودين في العالم. علاش البارح تلاعب اكسيال تبدلوا اريير دروا هنا يتطرح السؤال علاش مش من الاول كنت ما عندكش ثقه في نفاتي تعيط الظهير ايمن كونفيرمي ولا علاش ما عيطتش علي غرام اللي مستانش يكون اكسيال ويكون ظهير ايمن هنا علاش مش الزعلوني علاش مش علي غرام علاش برشا تساؤلات البارح تسالت في قائمه المنتخب التونسي سيرتو كي تبدل انت بوست نتاع لاعبي اريير دروا وانت ديجا عندك اريير دروا مع اول شيء
0: ديجا اريير دروا نتاعك ديجا معناتها انت
1: نقولوا فاليري جربته ما لنفاتي باش معيط
0: وعروس رجعت معناتها انت ديفو رجعته على اليمين. الحاجه الثانيه دوكو البارح راهو حتى وقت اللي صنع برشا خطر وكان هو النقطه الكبيره برشا البارح ونقطه الفرقه برشا وقتاش هو صنع الخطر وصلوه 10 كور ال 10 كور وصلوه من ملاعبيه الوسط
1: صحيح.
0: كيفاش انت امس تلعب كونتر معناتها ترسانه كبيره برشا في وسط الميدان تلعب بسنتينيل واحد اللي هو سخيري لكور الكل تروسار تيليميناس دي بروين ياخذوهم يا في ظهره يا في جنب يدور ياخذ روحه وحده يعطي باس دوكو يمشي معناتها راهو هذه واحد ضد واحد دونك انت وسط الميدان خسرته معناتها راهو من بدايه المباراه الدقيقه الاولى ديجا معناتها كورنير تلعبت نحاها الجارديان واحد انت لهنا وقت اللي تشوف عندك غلطه كبيره برشا وسط الميدان نتاعك تفك كيفاش تقعد تلعب ميتون كامل بسخيري وديزي ميتون تعمل لي شونجمون تعمل دو شونجمون وتقعد تلعب بسنتينيل واحد لهنا شفنا بلجيكا البارح ما لعبتش بحتى كل وار على اليمين موني معناتها قاعد يطلع
1: وعبارة
0: كان هو معناتها يلعب جناح تروسار شفناه ديما يدخل هو في الظهر نتاع سخيري دي بروين ياخذ كرة غادي اوناناي يوصل لهم هو معناتها الكرة قاعدة توصل حية معناتها ميتون كامل الكرة وصلت حية وهما يدوروا معناتها وحدهم في عقلهم ما فما حتى رياكسيون لونترونير معناتها هذا كل ما شافوش يدور لك فاسو بيوت يعطي باس دوكو واحد ضد واحد دوكو راهو اليوم ادم عروس ما تنجمش تلوم عليه. الريال ديفونس نتاعو حل ارسنال حل مانشستر حل معناتها هذوما راهم لاعبيه كبار دي ديفونسير كبار وياخذوا في برشا فلوس وبنيه جسمانيه كبيره ويترينيو معناتها في التري او او او او نيفو مزيان دونك معناتها راهو ادم عروس راهو ما تلومش عليه. الحاجه الثانيه لي شونجمون تاعك معناتها لي شونجمون علاش انت تقعد ديما تلعب بوست بار بوست بوست بار بوست انت امس بديت 4-1 4-1 اللعبه ما مشيتش كوتش ربع ساعه بدلت 3-5-2 4-4-2 معناتها لازمتك انت تلقى الحل معناتها مش الناس اللي هما من تونس يلقاو لك الحل. الحاجه الثانيه احنا شفنا المنتخب قبل القوه نتاعو فاش كانت كوتش كانت المجموعه المجموعه تو ضرت ما عادش فما مجموعه ما عادش فما كاللحمه ما عادش فما كالنغره قبل كان المنتخب كانت فيها كالنغره ملاعب يغلط صاحبه اوتوماتيكمون راهو باش يمشي يكوفريه مترو ناقص صاحبه راه باش يمشي مترو زايد عليه
1: فما نقطه ولا فايقني بها

0: مهمة جدا. قال في فينال كاس الرابطة الإنجليزية وقت فرجة ماتش مانشستر سيتي وارسنال، دوكو تلقى بارفو أربعة من الناس، زوبي ميندي وتلقى ساليبا واللي يتحالي
1: قالوا لي فيزيوناج يعرفو دوكو.
2: ايوه رجعنا
0: تاوه هذه النقطة اللي انت ديجا تحدثت عليها، مثلا مش شكون يقف مع روس البارح ما قدام جريمي دوكو.
1: انت كوتش شوف العياري ما انت كل كرة يخوها دوكو، العياري هو قبله وقت اللي هو العياري راهو لازمته يكون اوفنسيف مو حاضر فيزيك مو حاضر وقت اللي انت تفك الكره تلعب عليه، مش هو معناتها يرجع حتى لل 18 متر يفك مع صاحبه ومن بعد تحب هو ياخذ كره ويعاود هو يطلع بها ويمشي بها، هذه زاد غلط. انت دونك لهنا تعرف اللي راهو دوكو راهو نقطه الخطر نتاع منتخب بلجيكا، وانا وقت اللي يلعب لك الكره في اللي سنترفال، اللي سنترفال اللي البارح لقاو معناتها برشا برشا فراغات وسط الميدان، برشا مساحات صغيره وحده مسكين راهو ما عنده ما يعمل، راهو راه ثلاثه ملاعبين من احسن وسط الميدان في العالم، تروسار ارسنال دي بروين تيليميناس كابيتان استون فيلا وكابيتان زاد البارح على كورتوا، ودي بروين معناتها راهو ملاعب عنده قيمه كبيره برشا، كل كره ياخذوها يدور ويلقى روحه فاسو بيت. دونك لهنا الغلط بدا من وسط الميدان وقت اللي انت تلعب بسنتينيل واحد. الحاجه الثانيه كوش سمعها جست حاجه اخرى نزيدك حاجه، انا حكيت لحمه في المنتخب ما عادش فما لحمه ما عادش فما غيره راهو جوارات على بعضهم.
2: علاش؟
1: الله اعلم لونترونير في القاد يخدم ستاف قاد يخدم هذه اللي كانت قوه المنتخب قبل، سواء مع سيميترا سواء مع
0: كل مع جلال مع
1: المنظر الكبير
0: كلهم.
2: نجاوبك علاش؟ اللحمه كيفاش تتولد؟ تتولد كيكون عندك كولون فيرتيبرال في الجمعيه واضح. احنا المنتخب مع صبري مش ما عندناش كولون فيرتيبرال واضح. عندي كيفاش شكون اللي يبنيها اللحمه؟ هي لي ليدر. عندي ما عندكش دي ليدر، انت عندك الصخيره في وسط الميدان هكا فقط. لي ليدر نتاعك الكل خرجوا خرجتهم مش موجودين. عندي فرجاني سياسي موجود،
1: موجود.
2: العيدوني موجود، موجود. دحمان موجود، هذين تروا ليدر مش موجودين. منين مش تكون اللحمه؟ معناتها انت يلزمك تخلق تروا وكاتر ليدر، تروا وكاتر اوتر ليدر باش انت تخلق المجموعه. انت عندك كاتر ليدر نسيت ديلان بورون اللي هو موجود على البنك، معناتها الكاتريام ليدر اللي كان يعتمدوا عليه
0: نقطه الاستثناء برون.
2: هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه فما درس تكتيكي تاتا كمدربين وكمحللين احنا عندنا كولوار قوي برشا. الكولوار كيفاش يتنحى؟ الكولوار كيفاش انت تدافع باش تنحي الكولوار؟ عندك زوز حلول، هي بالعرض الكره اللي مش يخدمها عرضيه، يا مش يدخل الانتيريور دو معناتها الانتيريور دو تيران باش يكروازي الفراب نتاعو ولا يعطي باس، يا مش يخرج باش يسنتر. هذيك اش معناتها؟ اش لازمك تعمل انت سي لو ان كونتر ان عندك سي لا كوفرتور، او بيان تلعب افيك تروا بيفو، تروا بيفو اليني كي ياخذ الكره تجي على جنب اليمين يولي لاريير لو دروا الميليو تيران بيفو اللي على اليمين يجي يولي دو كونتر ان، يولي فما سوبيريوريتي نيميريك دون فاسون لاريير لاتيرال يولي يسكر اللينيا، والبيفو كي ديكروشي باش يدخل الوسط الران البيفو يهز الكره يسكر عليه، او بيان تلعب افيك تروا في اللاكس تروا بلاتي مش تروا معناتها افيك ليبرو، تروا بلاتي اش معناتها تروا بلاتي؟ تروا زاكسيو تروا فرد لينيا، تروا فرد لينيا اش معناتها؟ معناتها كون لو بالون تجي على الجهه اليمين على اللاعب هذا الخطير جدا اش يصير؟ لا ان كونتر ان اش يكون شكون اللي بحذاه؟ يصير الدوزيام ستوبر اللي على اليمين يولي اوتوماتيك بجنبه بالضبط. اش يولي في اللاكس عندنا دو زاكسيو، واحد ياخذ لافونتر والاخر ياخذ جوار اللي داخل في السيرفاس. هذين الزوز هذين نقراو مقرايه معناتها هذين تقراه قرايه كاندرونور يلزمك انت تحط شي مبدا اللي هو بوان دانتروغاسيون هي الفيزيوناج، اختيار التشكيل خطا. هذا اجمع عليه مش في تونس برك، حتى في القنوات حتى المدربين الكل حتى المحللين الكل
0: حتى المحللين اللي خارج تونس تقريبا نفس الكلام.
2: التشكيل خطا كيفاش انك تلعب ضد بلجيكا بالترسانه اللي عندها وما تحضرش مقابلتك؟ هذه بوان دانتروغاسيون ترجع لكفاءه المدرب، على خاطر عندي كي مش تدخل الكوب دو موند راك مش تلعب مش كيما مش تلعب ضد السيد، مش كيما مش تلعب الماتش اللي بعده، مش كيما مش تلعب الماتش اللي بعده، معناتها سا ديفير لي بارامتر تكنيكو تكتيك
0: تروا شي ما تكتيك مختلفين مش تلعب
2: لهم يختلفوا من جمعيه لجمعيه، فهمتني ولا هذه هي النقطة، نقطة أساسية. يعني جاوبتك على زوز نقاط
0: اللي قلت. أنا عندي نقطة نحب نسألكم فيها كباتك، ما عادش تجاوبون عليها ولا. البونت الأول متاع المنتخب البلجيك، منتخب بلجيك بدالها الأكسيون على الجهة اليسرى، ثم لقطة قبيلة شوية عرضتني ولقت ديسو على الأخر، تقريبا 8 ملاعبية من منتخب لوتين توسي وتسعة
2: بالحارس
0: واقفين في كتلة وحدهم، واقفين في كتلة وحدهم، وثم ثلاثة من ملاعبية المنتخب البلجيكي وحدهم ليبر. هنا سمحني أبار المدرب أبار هنا وينكم كم لعبية خير يلعبوا في اللونيفو، راهو اللي موجودين البارح زادة حتى في المنتخب التونسي، لحظة بركاني جيك يلعبوا في بطولات أوروبية ويعرفوا لي كونسيني هذو اسكو سي بيزار على الأخر. راهو اللي صار راك عندك 9 ملاعبية في المنتخب الوطني واقفين في ما متاع 20 متر كاري ومخلين 3 منتخب، شكون مش أوغندي ولا البورندي، راهو المنتخب البلجيكي وحدهم. البونتو تري تري تري بانال نايفتي هذية في البطولة الوطنية، في البطولة الوطنية ما تصيرش، فما بالك في لونيفو ومنتخب قاعد يحضر في المونديال.
2: مش تعطي تمرير ياسين باش اما مش نفسر حاجه. هي سيتون شيما تكتيك سير بلون ديفونسيف، ما عندها احنا نخدموا لي شيما تكتيك الوقوف اللاعبين وقت الكره ضدنا وقت الكره عندنا، ما عندها
0: ولا واحد لفت راه وقت
2: سير بلون اوفونسيف صحيح. منصر حكى على الفوضى، هذه فوضى، فوضى عليه على خاطر لي بوزول اللاعبين اللي قاعدين في بلايصهم ماهوش في بلايصهم. يعني تحط اكسيال على جنب اليمين سي اوتوماتيك انه ماهوش مش يلقى لي بارامتر نتاعو، ماهوش مش يلقى اليات اللعب نتاعو. عندي تحط العيار اللي هو يخدم اكسي معناتها يخدم دومي دو كولوار على اليمين، ترجعوا التالي كوم ديفونسور سي اوتوماتيك ماهوش مش يلقى لي بارامتر نتاعو. اسمعني، عندي الاكسيال هذا اللي موجود لهنا يونجاجي للكرة والأكسيال اللي بجنبه ما هوش متوالف مع الأكسيال هذاك سي اوتوماتيك انه مش ينجر، مع انه ما فماش اللي دير اللي عايت لهم من تالي من وراهم سواء كان قلب دفاع ولا حارس مرمى باش يقول لهم راهو معناتها باش يوقفوا مصحيح سي اوتوماتيك. راهم 10 ملاعبيه و4 ملاعبيه اللي 10 ضد 5 اللي عنده الكرة مشى له جوار برك فوض الاخر يمشي باش يسكر على لونجل باش يعطي الباس قاد واقف
0: لا سي اوتوماتيك برانسيبال البقيه يمشيو يعملوا كوفرتير للملاعبيه
2: الثانيه. الاربعه ملاعبيه يسون ليبر، الاربعه ملاعبيه وهنا بوان دتروغاسيون اش قاعد تخدم في وسط انترمون.
1: لكن كوش هذه راهي التوصيات يقولوها لك راهو ملي انت صغير، شو يقول لك ما تركزش على الجوار اللي عنده الكوره، راهو الخطر عنده الجوار اللي ما عندوش الكوره.
0: فوالا
1: هذاك راهو دون هذاك معناتها راهو ديما مقابل واحد والثاني معناتها الثاني اللي باش يجي في الكوفرتير معناتها وقتها ولات راهي واحد ضد واحد، لكن اللي ما عندوش الكره اللي اختار غادي خاطر الباس وقتها ماشي اللي هو. الحاجه الثانيه انت اليوم جيت لوم على ملاعبي معناتها راهو انترناسيونال لاعب في الاونيفو اللي هو ما يعرفش يقف، واللي انت زاد البارح راهو فما لقطه تعدات مرور الكرام الحاج محمود فما كورنر تلعبت ماشي خارج الدكوم سيب له معناتها الاسباس باش يمشي للكاج ومسكر له معناتها على لا لا لا لا خارج الرجل نتاعو، هذه زاري فوضى كبيره برشا.
2: انت تعرفوا انت تعرفوا حاج محمود تعرفوا
1: ما نعرفوش انا قبل انا كورت كونترو مره معناتها ما كانش النيفو هذا الحق
2: ايه؟
1: ما بعد وقت اللي خرج لبرا انا ما شفتوش، لكن ايه؟ فما كورنر خرج هو واحد ضد واحد الدكو فماش واحد معناتها في عوض لو يغطي على الاسباس اللي باش يهزوا شيرت الجول نتاعو يخلي هذاك فارغ ويسكر ياسين
3: راهو. انا بتاتر توا الديبا ولا الكونفرساسيون هذه استفزت فيها برشا اشياء، بتاتر باش نعطي توصيف ولا باش نعطي كونكليزيون جيتو لي بتي ديتاي تحكيو فيه مع المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني والاخطاء المتكرره والفوضى اللي حكيتوا عليها. متاكد ما هيش مشكله نتاع مدرب فقط، هي هي البول دو نيج نتاع الاخطاء اللي صارت في كره قدم تونسيه طيله سنوات على مستوى التكوين على مستوى الرسكله على مستوى الناس المسؤوله على تكوين اللاعبين لي زونترنور اللي اشتغلت في المنتخبات الوطنيه لي زونترنور اللي خدمت في الانديه
0: متكونين برا 70% منهم متكونين برا.
3: انا البارح يعني عطيت توصيف وحكيت برشا في تفاصيل كانت موجعه برشا، حبيت نكون ايجابي لكن مالوريزمون الاشياء هذه تستفز فيه. انا مش نحكي على لقطه ولا على نقطه هامه، الهدف اللي حكيت عليه انت يا قدو الهدف اللي حكيت عليه انت يا قدور فما خطا كوليكتيف اخطاء جماعيه على مستوى التمركز لينيمون تاع الرباعي خط الدفاع البريزونس نتاع ثلاثي منطقه وسط الميدان في الترانزيسيون ديفونسيف البلوك يبدا با انهم يسكروا لي زانترفال الرول اللي ما كانش موجود نتاع لي جوار دو كولوار نحكي على عياري والعاشوري في المتابعه الدفاعيه لاخطر مهاجمي الاروقه في العالم نحكي على دوكو حكيت على لابسونس دو كوفرتور دياغونال اللي هذه لابسونس دو لا ديسيبلين كوليكتيف ونحكي لابسونس دو لا ديسيبلين تكتيك انديفيديوال ما قام به ظهير ايسر وانا مانيش راني نحب جو كوندام بن حميده ولا غيره
4: بلا ياسين سامحني جس انت حاجه واحده نزيدك حاجه انت تو حكيت عليها مهمه برشا بن حميده هذه ثاني مره يعودها بعدها هدف صن داونز بالديمي فينال
3: انا ما نلومش بن حميده
4: انا نلوم عليه في الكوفرتير اللي هو معناتها
3: يعمل انت محمد علي انت من حقك وهذا هذا انت شايف ما شاء الله انت لاعب دولي سابق ولعبت برشا ولعب برشا مقابلات واكيد هيك الانتليجونس تكتيك اللي تتكون بالفيكيو نتاعك خبره سنوات ما نلومش عليه بن حميده علاش لانه التكوين اللي تلقاه بن حميده ولا غير بن حميده كان يفتقر لعده اساسيات عده اشياء وعده تفاصيل راهو اليوم انا كمدرب اللاعب 11 ملاعبي وكين كومبليمونتاريتي
0: فوالا
3: حتى تجانس بين اللاعبين كاستينغ اقل ما يقال عنه انه فضيحه جوار اكسيال ملاعبي كما قلت البارح
0: في مباراه اخيره تحضيريه لازم تحضر فيها فورماسيون
3: اقوى جوار دو كلوار في العالم في بلاصه ماشي بلاصو تقول لي انت مثالش وريت انا حتى التعليقات وريت الناس راهو مش من غير المعقول من غير المقبول يا سيدي مثالش نمشي معاك انت مدرب الطالب من لاعبيتك بانهم يكونوا بوليفالون الطالب من لاعبيتك ان يكون عندهم حس تكتيكي وتاقلم تكتيكي جيد مثالش اخترت انك ولو انك عندك دوزارير دروا خليتهم على البنك ما فهمتش علاش عيطت لهم باهي مش مشكل اخترت انك يكون عندك اناكسيال انا رير دروا على الاقل كيفاش العمليه التنشيط الدفاعي كيفاش تصير اللي حكى عليها الكوتش وهذه النقطه الثانيه تحط انا رير دروا اقل حاجه انه جور دو ميليو تيران يكون قريب على مستوى الكوفرتور واللي اهم سي لاكسيال دروا يكون حاضر في التغطيه للاسف فما شوارع ومساحات سامحوني في الكلمه ما بين كل ملاعب ما بين كل مركز ومركز هذاك علاش انا حكيت واللي اهم واللي اهم واللي اهم ونعاود عليها ونسطر عليها ثلاث مرات راهو مش عيب ان ندافع رانا نعرفوا امكانياتنا رانا ناس متصالحين مع رواحنا التوانسه يا سي صبري متصالحين مع رواحنا ونعرفوا امكانياتنا وحصل ما في الصدور وانت اللي قاف اللي عملتهم في اختيار ليستا يا سيدي مسامح حينك عليها واحنا كلنا مش ندعموك على الاقل كي اخترت انك تلعب بلوك با وتلعب متكتل كي تفتك الكره وهذه هي الكلمه الكلي راهو في الاكاديميات العالميه علاش انا جندوت في سي صبري اين تعلم التدريب انا بالنسبه لي كي نختار اني نلعب بلوك با ويكونوا تسعه ملاعبيه ورا خط الكره كي نفتك الكره
0: شكون باش يلعب
3: افعل كيف ساتصرف هذه العربيه حاب نقولها لك بالفرنسي خاطرك ما تفهمش
4: ياسين هذه مصر البارح
3: يعني كل 10 دقائق كل 10 يعني كل كره نفتكوها ميم با دي سكوند ترجع لليكيب ادفيرس سي ترو راهو بالحق 27 تير كادري على الكاجم 27 تير على الكاجم تاعنا بمعدل كره كل 3 دقائق
0: منهم تقريبا 10
3: معلق ليكيب فرنسيه قال ميكيل ست في بليس بالحق يعني انا البارح انا اليوم اليوم
0: قال
3: اليوم
0: منتخب بلجيكا قوي برشا ولا تونس ضعيفه برشا
3: تجاوزت الشوك وحبيت نفتح افاق وحبيت نقول بالحق بالكشي انا ياسر خويا ياسر يجيد خاطر تمسيت لكن شفت التعاليق الموجوده اليوم على الصفحات العالميه وريت الناس تحكي ريت لي كونيسور اتونسيون مش ناس ريت لي كونيسور تحكي على ليكيب ناسيونال نتاعنا يا خيبة المسعى معاك
0: شكرا جزيلا جايكم كابتن زوز باش نكملوا مع المنتخب ولكن انت حكيت على نقطه تستفزني برشا يعني وقت تحدثت على التعليق نتاع دي كونيسور نتاع ناس محللين ولا مدربين تحدثوا على ضعف المنتخب الوطني التونسي وعندهم الف حق باش يتكلموا بعد ما شافوا البارح خمسه بلاش شافوا الكم الرهيب من الاخطاء وشافوا خاصه عدم شراسه المنتخب الوطني التونسي اللي ما ورى حتى شيء مالوروزمون للاسف في مباراه البارح لكن انا اكثر حاجه تستفزني وتستفز في الجماهير الرياضيه انه ثم ناس ولات هاربه انها تدخل السوشيال ميديا حرفيا راك تدخل على فيسبوك ولا تيك توك ولا انستغرام ولا يوتيوب في كل المنصات راك تلقى ناس كي تقيم دي يوتيوبر ولا تيك توكر وغيرهم يقيموا في الحظوظ نتاع المنتخبات العربيه راهو المنتخب التونسي الاقل حظا راني نتفرج في اخوه من ليبيا من مصر من العراق من الأردن من قطر من كل بلاصة من كل بلاصة تفزتني برشا ومش معنى اللوم فيهم خاطر اللي شافوهم سي توتا في نورمال بعد اللي شافوه باش يعطيو التقييمات يقول لك تونس الأقل حظا في المنتخبات العربية اللي تنجم تمشي للدوزيام تور بل بالعكس ثم ناس قالت ممكن حتى تونس أكثر منتخب عربي باش يعمل نتائج سلبية هذا علاش خاطر للأسف منتخبنا الوطني التونسي في تحذيراته للمونديال ما ورى حتى شيء خوفنا برشا وأنا شخصيا وليت خايف برشا من مونديال 2026 نتمنى تصير معجزة نتمنى المنتخب التونسي البارح كبوت جواد وبعدك نعاودوا نقفوا من الأول جديد ولكن أنا إنسان منطقي وعلمي اللي شفته البارح محمد علي ما يطمنش اللي شفته البارح لازم حلول عاجلة جدا اسكو
4: احنا رانا
0: سؤال اللحظة هو فتح أفاق لازم يتطرح خاطر تو عندنا كومبيتيسيون انترناسيونال اسكو في البريود القصيرة هذه اللي كاتاستروف اللي شفناهم البارح قادرين انه نتجاوزهم والا لا
4: قادر انك انت تتجاوزهم لكن لازم فما عديد الاصلاحات ولازم المدرب يحط ساقيه على القاع خاطر راهو بصراحه مدرب متكبر جاي لتونس متكبر مدرب هذا راهو لا قدر الله يعمل نتائج خايبه راهو ياخذ طياره من امريكا لفرنسا ويشكي بيك مغادي وياخذ خويا هو راهو فليسات وكل عاده احنا لهنا المنابر الاعلاميه تخرج تقول لك لازمتنا نقيموا من يقيم من والمحاسبه وديما كل كومبيتيسيون نفس الشيء وديما الخيبات والفشل نتاع المنتخب التونسي وديما ما فماش حتى حلول راهي كرة القدم التونسية يلزمتها من العروق تتبدل بكلها من البطولات المحترفة من البطولات الهوات من الناس كل من اللي ترى انت اليوم انت اليوم اشوف راهو قدور نحكيو الحقيقة كي تشوف مصر راه مصر عندها مرموش وصلاح يلعبوا البرة في الأونيفو في ديزيكيب كبار ولاعبين بطولات أوروبية كبيرة ولاعبين كونترهم لجوار اللي بيشلعبوا لهم توا في كاس العالم وقارينهم برشا حساب ومصر البارح شفت الصلاح جوارات البرازيل لجرون ستار يمشي ويسلموا عليه يحبوا هما يسلموا عليه لنا ما أنت رو حتى القدر وحتى الواحد
0: ولا عنده تكون في البرسة زي ده رو نحكيه عبد الكريم
4: الحاجة الثانية أنت اليوم أحسن جوار عندك يلعب في أضعف فريق في الدوري الإنجليزي
0: بولي.
4: وانت اليوم ملاعبيتك راهم ملعبوش في الأونيفو وراي بطولة تونس ما هيش مقياس البطولات العربية كلهم خير منا الملاعبية متاعنا راهم بكل صراحة ما غير راهم خبيو حتى شيء راهم تروازيم نيفو يلعبوا في بطولات ضعيفة برشا إذا كان يلعبوا ضد أي فريق تونسي من الأربعة الكبار مع كل احتراماتي راهو يخسر سواء كوبنهاجن سواء أي إيكيب راهي تجيك تلعب له كونتر سيتي تعمل لك مباراة سامحني كوتش جست دقيقة واحدة الحاجة الثالثة انت اللي تيران تاعك اللي انت هما لهنا يتكونوا عليهم الملاعبيه واحد دوم كلهم كوارث عباره انت ترينا في كياس هاني انا نقولها لك راه بلغه القهوه هذه خلينا نقولوا عباره انت ترينا في كياس وانا راه تضريت منها برشا لاعب من ملايين اللاعبين اللي تعداوا تضريت منها في بدني صحيح. وفي ركابي والخلايا معناتها راه مبطل الكره بكري الحاجه الرابعه الاجواء في المنتخب اللي حكينا عليها انت تو ماشي تحضر في كاس عالم عندك ملاعبيه نيغوسي في الكونترا نتاعها عندك ملاعبيه تخمم فيما بعد كاس العالم قبل كاس العالم عندك ملاعبيه اللي مخهم اللي
0: هو يحبي
4: انا وقت اللي نسمع الرقيق قبل كاس العالم تفاهم مع الفريق نتاعه اللي هو باش يفسخ وبيشوف واللي هو واللي هما وعدوه باش يخرج ليبر بعد كاس العالم قال لهم راني نحب نشوف كونترا انت مخك متى في الكونترا مش مخك اللي انت باش تمشي تمثل بلادك نشوفهم لاعبيه اللي قاعدين توا ينيغوسيو معاهم واللي صحح واللي واحد الحاج محمود وبن حميده في الحزم واحد وتشوف انت اليوم فما عباد كان عندها استحقاق ما قبل كاس العالم سوا ستاف اللي اللي اللي كلاب
0: برشا
4: تونسي مش راهو خاطر شخصي خاطر تونسي كلاب برشا نقد كيما كلاب قبل الكبير وجلال القادري وكيما كلاب بعد مسامي طرابلسي برشا نقد وبرشا شتم وبرشا حاجات خايبه اليوم عندك لاعبين كان عندهم استحقاق ايمن دحمان كان من احسن الحراس في الافريق انت اليوم نحيتو الاستحقاق نتاعو مع كل احتراماتي المهيب الشامخ واللي هو مستقبل تونس الفرجاني ساسي اللي كلاه برشا نقد من جماهير المنتخب احسن من لاعبي الوسط اللي موجودين حاليا الكل كان
0: عصام الجبالي علي معلول
4: عصام الجبالي
0: زعلوني
4: الزعلوني اغرام برشا لاعبين كان عندهم استحقاق وشاركوا في التصفيات جي انت اليوم راني خضيره 32 33 عام ما استعرفتش بيك قبل اليوم وقت اللي انت ترشحت مشيت غادي تقرخ بيه مش هو جاي كور معك هذوما برشا حاجات للمراجعه انت اليوم لازم الاجواء داخل المنتخب تتصفى من المسؤولين للستاف وبعد ارجع للجوهر تو وقتها احنا نعملوا نتائج
0: باهي نختموا معك ما عادش وقت
2: كمل اما اعطيني وقتي بالباهي اول حاجه لازم نعرفوها المنتخب عليه اطار فني الاطار الفني فيه صبر ولا مش وهب الغازري فين وبالخاطر راهو لعب الكوب دو موند اللي فاتت ويعرف الملاعبيه اللي هما اللي ليدر ويعرف الملاعبيه اش كيفاش كان يعرف قوه ايمن دحمان في الكاج
4: ما يحكمش معاه ما يحكمش معاه
2: مثلا نعطيك اكزامبل هذا الاكزامبل الاول الاكزامبل الثاني اللي زمنا احنا في المنبر هذا قلنا راحنا صبري لموشي من لموش على الليستا اما كي نشوفوه يلعب المقابلات وقت ندخلوا واحنا قاعدين ندخلوا توا على الضوء الكاستينج اللي ما حبيناش ندخلوا عليه قبل كيفاش ما استدعاش اغلب الملاعبين عندي كي تلعب اكسيال على جنب اليمين كي تلعبوا اش حطيت في مخ الملاعبيه انت الجنب اليمين معناتها انت سكرته اش معناتها مع البلان اوفنسيف انت عدمته الريال لاتيرال اللي مش يطلع لك بالكوره انت ما خليتش الريال لاتيرال انت حطيت اكسيال على جنب اليمين معناتها انت السيركوي سورتي على جنب اليمين سكرته معناتها هذينا معناتها احنا في الرابطه الثانيه الرابطه الثالثه نخدموا فيهم مش في الرابطه الاولى يبعنيك في القسم في المنتخب معناتها تفكير المدرب نجي النقطة أهم النقطة الهامة هو اختيار حارس المرمى راهو حارس المرمى يجبك أنت تختار حارس مرمى اللي هو قادر باش يكون الليدر في مجموعتك اللي هو قادر باش
0: وهذا ما يعنيش أنه تحميل الخسارة لازم تكون المهيب الشامخ
2: أقبل كل شيء احنا بقطع النظر احنا نحكيه في
0: خاطر اللي صار البارح يتجاوز برشا ملاعبية بقدر ما مشكلة من العروق كما حكيه ياسين ومنصر
2: العمومي pour un excellent gardien de but il est nécessaire de développer un profil complet sur le plan mental avoir une concentration infaillible معناتها ميديمش تكون فابل في حتى جزء نتاع سكوند et une force de caractère هذه sur le plan mental sur le plan technique maîtrise les différentes prises de balles au sol et aérienne Il joue au pied, معناتها لعب ثقيل. Troisième point, sur le plan physique, développer son explosivité, ses réflexes et sa détente. شوف انت الغارديان دو بوت باش يكون كومبلي شيزم تيروا بارامتر هذينا. انا كي نشوف سامحني مصر خليني انا كي نشوف خمسه بونتو، البونتو الاول نشوف راني حكيت مع راني فرشت على البونتوات العديد والعديد من المرات. معناتها كاني نحلل في معناتها نحلل كاينه جمعيتي معناتها مش تلعب نحلل في الاخطاء اللي يلزمني نعالجها الجاردان نشوف الجاردان دو بوت كيفاش يقف كي الكره تكون على جنب اليمين كيفاش هو يكون برا من البار الاولاني وكيفاش يعمل دومي سيركل ويدخل في وسط الكاش كي الكره تتعدى في المره في الكروشيه نتاع ديكو في المومون نتاع الباس نتاع ديكو الحارس مرمى sur deux pieds معناتها
4: fixé
2: sur deux pieds c'est automatique mais نجمش يرجع للكاج حتى كي يدخل اي جوار راهو مش يمرقي معناتها c'est une faute technique du gardien de but و entraîneur من les entraîneurs نتاع لي gardien de but نتاع تونس مش لازم نذكروا
0: مدرب حراس
2: معناتها انا ويا سجل قال لي نبيل راي خطا صحيح عندك الحق على خاطر احنا كمدربين راحنا نراو الاخطاء من اللاعبيه الكل الهدف الثاني توزيعة الكره ما شافهاش حارس المرمى عليه هو ان با رياجي في الديتونت ان با رياجي على خاطر وقت او مومون دو ساندر الكره ما راهاش في مشيه هو في المومون نتاع الفراب نتاع الجوار براس
4: لاتاكون
2: ياسين هو وقتها واقف على دو بيز هذا ماهوش عامل
4: مش على مش على بوان دي بي
2: ماهوش فهمتني واقف على اللي طالون نتاعو هذاك علاش ما عملش رده فعل باش يدخل حتى في الكاج نقولوا حتى الكره كانت قويه
0: كان كورت دي بروين
2: كان النجم
4: كان النجم الهدف الثاني
2: الهدف الثالث الور لا الهدف الثالث راهي الكرة خرج راهو 19 متر ما نقولش 20 متر نقول 19 متر دي بروين وما أدراك ما دي بروين راهي ماهيش بيان بلاسي
0: وزاد ما خرج عليه حد زادك أغرب لأنه ما خرج عليه حد دي بروين وما أدراك
2: أحمد الجواشي في الطنبك نتاعو أحمد الجواشي شد إكيب ناسيونال أحمد الجواشي يقول لك الجوار كيجي قدام 18 متر في 20 متر ولا 25 متر ما تمشيلوش خليه يشوت لي الكرة صحيح ولا ما صحيح أنا كلعبت معاه منصر انا لعبت معه انا نلعب لعبت معه
4: ما يتمسكيش
2: يقول لك انا كي يجيني جوار في رياض بن حسين كيف الكره كي يبدا يبدا عندك حارس مرمى ثقيل يقول لك في الشام في الوسط راك خليه تيري راني اكي مسؤوليتي انا باش نمنعها ما يهمكش في الكاليتي نتاعو ما تاكل صحيح انا نحكيه على اساسه راهو الغارديان دو بوت ما عمل حتى رياكسيون راهو هو الى انتيسيبي افيك لو بي غوش باش يمشي للدوزيام بوتو alors que احنا الغارديان دو بوت il n'a pas le droit باش يانتيسيبي في في اسمه البونتو الرابع البونتو الرابع alors في ستين غاف تكنيكو تكتيك غاف كبيره برشا غارديان دو بوت ما عندوش الحق يطيح على ظهره غارديان دو بوت غارديان دو بوت يتبلانجي على جنبه غارديان دو بوت في البونتو الرابع ارجعوا للقطه وشوفوا كيفاش غارديان دو بوت طاح على ظهره وهذا خطا كبير برشا كان ترجع للحراس المرمى تشوف الور لا البونتو الخامس سي تور كروازي هو الى انتيسيبي البريمي بوتو على خاطر قبل هدف ضد النفسة في البريمي بوتو كان ينجم يسكر على في البريمي بوتو قعدت له ماتش الاولاني تلقى الكره في جنب هذاك وهو سكر البريمي بوتو دون فاسون اللي هو كي تبلانجا ما ينجمش يلحق للكره وما ينجمش يلحق للبار هنا نبدا واضح بغض النظر راهو موهبة شابخ ينجم يكون النادي دون لو طون وقت خذنا ساعات لوغا اما بغض النظر راك عندك دي زابيسي فوندامونتال موجودين في المنتخب التونسي وعندك ماتش ريفيرونس للبرازيل
4: هو عندك ماتش ريفيرونس بارابور التصفيات اللي ديفونسيف راهي كلها تبدلت راهو من ديفونسيرات والجارديان هذه زاد معناتها راهي يحب لها برشا
2: وقت راهو الهجوم
4: زاد يسحب بعضهم
2: الجارديان دو بوت راهو الجارديان تاع بعضهم اون شونج با
0: والديفونس مالوريزمون اللي كان نقطه قوتنا ولا نقطه ضعف
2: راهو الماتش هذا الكل الجارديان دو بوت ليدر انت شوف انت حتى على بنك الاحتياط حتى لي انترفونسيون تاع الحمان تو تشوفوا سيتان ليدر مهيب الشامخ راهو حارس نتاع مستقبل ما بقطع النظر يتكون الفيكو نتاع دحمان في المقابلات الدوليه فيكو كبير برشا فيكو كبير برشا هذاك علاه الملاعبيه عطيتو ثقه كبيره برشا
0: زاد هنا استفزيتوني شويه معناتها كانوا ثم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه زاد ثم عناصر معينه انا الحقيقه مع المنتخب الوطني التونسي راني ما يعنيني حد دخلت في الاخر درابو منتصر الطالبي زاد في شنو اللي قاعد يعمل فيه منتصر الطالبي خير من غيره منتصر الطالبي راني والله نحبه منتصر ومنتصر الطالبي بالنسبه لي ممكن من احسن اعمده دفاع المنتخب وكان غلط اخويا يقولوا لي راك غلط منتصر الطالبي عنده مده طويله برشا في تراجع مستمر
4: منتصر الطالبي طلع معي صغير اون 2017 معناتها راهو ملاعبي ممتاز منضبط لكن في الفتره الاخرانيه قاعد يقوم
0: تراجع برشا
4: قد يكون تغيير لدوزيام اكسيو معاه اللي هو دوزيام اكسيو معاه اللي هو كان قبل يا برون يا مرياح اللي هو كان
2: يلعب بيهم
4: يا غرام اللي هو تلعب معاه في فتره من الفترات
0: تنجم تكون لعب مع ثلاثه هذوما
2: كان هو وكان هو على الجهه اليسرى كان هو على الجهه اليسرى وكان ديلان برون على الجهه اليمنى ولا مرياح على الجهه اليمنى ريت لي بارامتر نتاعو الكل بدلت يزمك تعرف الشيء هذا ثاني حاجه راهو منتصر الطالبي ماهوش ليدر راهو ما يحكمش في الدفاع الدفاع كل ديما كان يحكم فيه يا مريح يا يحكم فيه دينامبرو
0: ولا علي علي العابدي زاد الحقيقه عنده صفة القيادة في الديفونس
2: انت كي لاكسيال نحكي كل ديما يزمك تفيز لاكس دو بوت عندك لاكسيال الغارديان دو بوت البيفو ولا فون سنتر هذينا هما الشرنير نتاع الكولون فيرتيبرال دو تي فهمتني ولا
0: واضح
2: هذا المشكل الموجود مع انه
0: لازم نتعصف عليكم تو كوتش عطيتكم برشا وقت لازم نتعصف عليكم خاطر الساعه ديجا فوتو الكونديكتور ما شاء الله عليكم ما نسالش قلنا نحكيو على منتخب ومشاركه عالميه كمان الناس الكل عندها ما تضيف خلينا نبدا بك ياسين اعطيني التشكيله المناسبه للمنتخب الوطني التونسي في اللي صار الكل اللي لازم تبدا ضد السويد
3: وانا حكيت انا قلت انه الشوا ماهوش هامش الاختيار مش برشا بالنسبه للمدرب حكيت
0: شو لازم يصير انت كمدرب هنا شنو اللي تشوفه يصير
3: انا حكيت اللي قلت انا عندي ثقه في التونسي في الاديان نتاع التونسي في طبيعه التونسي
0: ان شاء الله
3: وفي الامور بروبر للبلاد خاطر قلت فما نعاول على ال طبيعة التوانسة تعاول على برشا ملاعبية ينجموا يوصلوا لها مش الاختيار كما قلت ما مش بيش يتجاوز 11-12 للأمانة وهذا نرجع ديما نقول
0: لا فورماسيون تيب اللي لازم تصير
3: فورماسيون تيب ظاهرة ما فيهاش برشا نشوف انه الشوا ما بين حارس مرمى اللي هو عمل الموسم ممتاز انا حكيت ديجا شوية البارح على مهيب الشامخ قلت راه ما يتحملش بنسبة كبيرة الأخطاء صحيح فما بعض الأخطاء على المستوى التمركز كانت ظاهرة ويتحمل مسؤوليتها لكن عموما هو نقولوا احنا خلص الفاتورة متاع الفوضى التكتيكية خاصة على مستوى الدفاع
2: دونك انت سؤال مباشر سؤال مباشر، عندك جاردين دو بوت قبل خمسة أهداف تلعبوا المقابلة بعده؟
3: خليني نكمل.
0: ما
3: تجيش الأسئلة.
0: رانا عنا وقت مباشر.
3: الشواء باش يكون عن طريق ما بين حارس اللي هو عنده اكسبيريونس وفيكيو وعمل كوب دي مونت فارطه وقادر انه يكون بوزيتيف نحكي على
0: حارس عمل موسم جيد جدا
3: توجيه اللاعبين ممتاز وما بين حارس. السؤال هنا يرجع للمدرب، دونك هنا رول المدرب اللي هو اقرب واحد وبيان سور الناس المؤثرين، لانه المومون تويكا مش متاع مومون انك تخير انا بور ولا مصلحه لاعب على لاعب اخر. دونك المصلحه الوطنيه تقتضي الحارس اللي قادر يكون جاهز على المستوى
0: ذلك. انا بالنسبه لي كشد صبري لموشي جارديا ونشجع في الاخر اللي باش ينفعني معاه
3: سؤال حارس قادر انه يتجاوز مخالفات الهزيمه نحكي على مهيب الشامخ او يكون حارس عنده اكسبيرينس وعنده فيكيو زحمين. دونك الاقرب اللي باش يكون في فئه المجموعه هو اللي باش يكون باش يكون جاهز. ظاهر ليني ديفونسيف باش تكون هي بيدا يعني ديلان براون ورقيق اللي فما كومبليمونتاريتي ولو انه فما اخطاء
0: طالبي. تقصد على منتصر منتصر عمر
3: الطالبي ثم رقيق أرير دروا باش يكون اكيد فاليري لانه ملاعب ممتاز خاصه على المستوى الدفاعي. العابدي باش يكون بيس متريس وقادر انه يخلق التفوق العددي في الـ في الـ في الاطراف. بيان سور انا بالنسبه لي من الاخطاء اللي صارت في المقابله انه سلياس سخيري بعد المقابلات اللي صارت وتواجد راني خديره اللي كان يعاون برشا في سخيري على مستوى ربح الثنائيات، لانه ديما نقولوا راهو رياس سخيري حتى في الفترات السابقه مع المنتخب الوطني كان جيد جدا عندما كان العيدوني او فرجاني ساسي لانه يفتك معه وفي نفس الوقت يتحولوا ويمشيوا الى الامام. دونك بالنسبه لي حنا بعلي يكون موجود، الياس بن سليمان ضروري انه يكون موجود، بيان سور تونيكتي ولا اكيد وثابت افون سونتر كلاسيك محطه في التحولات يكون موجود اكيد بيكون شوار حسب مارينا الاقرب للتواجد في التشكيله ضد السيوات.
0: به كابيت مش تعسف عليكم تو بعد الاخبار قبل ما ندخلوا في نحكيوا في لي دو بول تو نعطيكم المجال باش تعطيونا شنو انفورماسيون الافضل المنتخب الوطني التونسي. به اخبار ثم باش نكملوا ساعتنا الاخيره اللي نذكر باش نستضيفوا فيها بطلات النادي الرياضي الصفاقسي في الباسكتبول.
5: ديوان اف ام عسلامة
6: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما احلى جوكم نحبكم
5: برشا. ديوان اف ام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
5: مالا كابتن موزة صفاقس
10: على 91.2
5: تونس
10: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
10: على 106
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
11: موجز السابعة diwanfm عسلمة. محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين ينفذون غدا إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 ماي 2026 الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية يبرم مذكرة تعاون إطارية لتوظيف التقنيات النووية السلمية في مجال حماية وتثمين التراث التونسي بهدف استخدام التقنيات الإشعاعية المتطورة كأدوات حديثة لصون الموروث الثقافي وحمايته من الاندثار. إلى الشأن الدولي، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر غارات الاحتلال اليوم إلى 13 شهيدا وأكثر من 30 مصابا بعد استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة. وزير الخارجية القطري يجتمع مع وزير الخارجية المصري، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وآخر التطورات في لبنان وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. الأمم المتحدة تخصص 4 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية واحتواء انتشار الكوليرا في نيجيريا. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليل، وطقس مغيما جزئيا لبقية المناطق. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق. وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطربا ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
12: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبون أكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم
13: عبد الموجتك على ديوان فهم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: رجعنا لكم في ستاد الديوان، تحية مجددة لكم السادة المستمعين والمستمعات. تابعونا زاد على سبور باي ديوان افام على الفيسبوك، على شان اليوتيوب ديوان افام لايف، على تغوى www.diwanfm.net. حسام الحلواني في الاخراج، المبدع نادر بن شهيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام، قدور مقدم الميكروفون، يواصل معنا نبيل كمون، محمد علي منصر، ياسين بوشة. على نجدد التحية للناس اللي تخدم، ان شاء الله ربي يعينكم، اللي في الدار ان شاء الله امسية رياضية رائقة، وتسمعوا فينا في الثنية سورتو سيسر، واحنا ان شاء الله طريق السلامة. اي سيتي، قبل ما نحكيوا على الجروب نوف، جروب ديس، كيما خذيتوا من وقت جماعة الباسكيت باش ناخذ لكم وقتكم، باش نقص لكم في الوقت كباتن. اي اون بريف، محمد علي منصر ونبيل، قبل ما نمشيوا للجروب نوف المونديال، تشكيلة تاع محمد علي منصر ماتش السياد.
2: شوف قدور، انا راني على حسب الافكتيف اللي موجود تو، ماذا بين المنتخب الوطني التونسي يلعب بثلاثة خمسة اثنين
1: به،
2: ورانا اذا كان انتقدنا المنتخب رانا نحبوه
1: في الطبيعه، بيان سور
2: بيان سور، وان شاء الله يا ربي نمشيو غادي ونشرفوا المنتخب واللي باش يلعب هذاك
1: الشيء نشجعوه. كاو معنا قط غيرة على بلادك، حاجة عادية، حاجة عادية جدا معناها.
2: اي لا لا لا، صحيح، برافو عليك،
1: حاجة عادية، سنقد خاطرك غير على بلادك، حاجة عادية،
2: برافو عليك. رانا ما عندنا حتى اوبجيكتيف وما عندنا حتى شيء، رانا والله النزاهة وربي يعلم.
1: واضح من غير ما تبرر يا محمد علي،
2: خاطر نعرف فما بعض الناس عندهم
1: شويه محمد علي في الاخر، انا نعرف والناس تسمع فيك تعرف اللي انت غاير على المنتخب اللي في وقت من الاوقات لبست مريول،
2: لعبت تقريبا 27 مباراه دوليه من بعض الناس اللي ممكن فاتتهم ولا ممكن ما يعرفوش. الحاجه الثانيه قلت لك، المنتخب راهو اذا كان يحب ينجح، انا بالنسبه لي نشوف المنتخب وين يلعب بثلاثة خمسة اثنين كان ديما راهو افيكاس القدام والتالي، وكان ديما راهو اكيليبري الخير. انا مهيب الشامخ باش انا نحميه، نبدا بدحمان المباراه الجايه، وبعد معناتها على حسب ديما راهو على حسب الروندمون.
1: واضح.
2: تروازاكسيو عروس الرقيق الطالبي، العابدي فاليري قدامه، خذيره
1: صخيري
2: بن سليمان، حنبال المجبري، وشوات او التونكتي يلعب معناتها فوق
1: التكون. واضح.
2: تروا سانك دو
1: ما يحكي على
2: وانت وحسب. شوف ياسين، راك باش تلعب، كان راك باش تلعب للسياد، راه عندهم لاعبين نفس خصال دوكو اللي هو ايلانغا،
1: عندها زاد عندها نجوم اخرين، الكسندر ايزاك،
2: جوكيريس، عندها هجوم ناري
1: فوالا، كيما عندها راهو خط دفاع برونابل فوالا. به نبيل بصراحه
3: ما نبعدش على ياسين وعلى المنصر، معناتها في اختيار اللاعبين مير رسمي يختلف تقريبا بينا مع الاقرب يكون ايمن دحمان بحكم الخبره نتاعو في المقابله هذه. بالنسبه للدفاع، فاليري على اليمين، على اليسار العابدي، دوز اكسيو هو منتصر طالبي وعمر رقيق في وسط الميدان، سنتينيل صخيري على اليمين، بن سليمان على اليسار، حنبال المجبري، لي دو دومي دو كلوار ويدخلوا في افتكاك الكره هما كونكتي على الجهه اليسرى، ياس العاشوري على الجهه اليمنى، وقلب هجوم الشوط نلعبوا 4-5-1 وقت الكرة عنا تولي 4-3-3.
1: اي سيدي، كان حاضر تقرير نتاع المجموعه التاسعه، خلينا نعديو حسام الدين الحلواني، نسمعوا تقرير لمجموعه التاسعه من المونديال.
4: المجموعة التاسعة من أقوى مجموعات الدور الأول، تجمع بين المنتخب الفرنسي وسيف بطل العالم والمنتخب السنغالي، واحد من أبرز ممثلي أفريقيا، إلى جانب النرويج اللي ترجع إلى المونديال بعد غياب طويل، والعراق اللي سجل عودة تاريخية بعد 4 عقود. المنتخب الفرنسي يدخل المنافسة كواحد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، الديوك يشاركوا للمرة 18 في التاريخ، توجوا بكأس العالم سنتي 98 و2018 مع نهائي نسخة 2022. القائمة الحالية تضم برشا نجوم على غرار كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، تشواميني، ويليام صليبا، والحارس مايك مينيون. المنتخب الفرنسي يملك واحد من أقوى الترسانات البشرية في البطولة، ويطمح للعودة إلى منصة التتويج العالمية. المنتخب السنغالي يخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم، أفضل إنجاز ليه يبقى بلوغ ربع نهائي سنة 2002، إنجاز تاريخي لكرة القدم الإفريقية. من أبرز اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية، ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إسماعيل أسار، بابي سار، كاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد ميندي. وسوزا تيرينجا يعتمد على القوة البدنية والخبرة الدولية الكبيرة اللي اكتسبها معظم لاعبيته في البطولات الأوروبية. منتخب النرويج يرجع لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ مونديال 1998. من أبرز الأسماء الموجودة في القائمة الحالية إيرلينغ هالاند، مارتن أوديغارد، ألكسندر سورلوث، أنطونيو نوسا والحارس أوريان هيلاند. المنتخب النرويجي يملك جيل يعتبر الأفضل منذ سنوات طويلة ويطمح لاستغلال الفرصة هذه من أجل تحقيق مشاركة تاريخي. المنتخب العراقي يرجع للمونديال بعد غياب دام 40 عام منذ مشاركته الوحيدة سنة 1986. من أبرز اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية أيمن حسين، علي جسم، زيدان إقبال، علي الحمادي وأمير العمري. المنتخب العراقي يدخل البطولة بطموحات كبيرة بعد مشوار تصفيات مميز ويعول على الروح القتالية والدعم الجماهير العربي من أجل تحقيق نتائج مشرفة. إذن مجموعة تاسعة قوية برشا تجمع بين الخبرة الفرنسية، الطموح السنغالي، الجيل الذهبي للنرويج والعودة التاريخية للعراق. مجموعة ممكن تشهد واحد من أقوى الصراعات في الدور الأول من كأس العالم 2026.
1: كان هذا تقرير زميلنا حاتم جاسبار عن المجموعة التاسعة، فيها فرنسا، النرويج، السنغال والمنتخب العراقي. أي سيتي محمد علي منصر، منتخب الفرنسي دائم الحضور في المونديال سورتو في ال 30 سنة الأخيرة. المنتخب الفرنسي بطل العالم مارتين، منتخب فرنسا اللي عنده فينال زادة في 2022 ضد الأرجنتين، فينال الشهير في لوسيل. المنتخب الفرنسي المتصدر في التصفيات، فرنسا اللي عندها باركولا، اللي عندها ديزيري دوي، ديمبيلي، كيليان مبابي، ليان تشواميني، مينيون حارس الميلان، غولو كونتي، رابيو، ريان شرقي لعب مانشستر سيتي، ترسينا تطول من النجوم، أوليزي لعب بايرن،
2: صليبا،
1: ويليام صليبا نجم دفاع منتخب
2: كوناتي،
1: الحقيقة كلهم نجوم.
2: أنا بالنسبة لي قدام فرنسا عندها زوج فرق. فرنسا معناتها ديما تقعد هي المرشح الأول لبلوغ النهائي واللي معناتها باش تكون هي المتوج. فرنسا عندها تقريبا في كل بوست عندها زوج ملاعبيه معناتها نجم يلعبوا في اي منتخب في العالم، مرشح بارد جدا باش تكون معاها زاده راهو منافسه كبيره برشا. السنغال منتخب ممتاز جدا، قوي بدنيا فنيا. النرويج زاده تو عندها منتخب ممتاز جدا. بالنسبه لي فرنسا المشكله الوحيده حاليا اللي قاعده صايره اللي هو الجو العام، ممكن فيه بعض المشاكل. سيرتو
1: شفناه في خسارة كوديفوار دو زاق،
2: خسارة الكوديفوار، وفيما حتى عديد النجوم اللي قاعدين ينقدوا مبابي على ممكن نوعا ما غرور. صحيح ياسين، الكومبورتمون نتاعو
1: نفس المشاكل تاع مبابي في الريال راهي موجودة في المنتخب.
2: عنده نوعا ما شوية غرور تعالي،
1: مش نوع شوية يا اخي. الاعلام الفرنسي قال انه متكبر.
2: انت اليوم اذا كان فما قائد فريق واذا كان فما ملاعبي عنده مشكلة معاه نقولوا كانتي معناتها الغلطة منك انت، راهو كانتي راهو
1: عقل ما فهم في الدنيا.
2: بالنسبة لي إذا كان فهم مشكلة وحيدة اللي هي تنجم تضر منتخب فرنسا اللي هو الجو العام اللي هو التكبر وتعالي شوية مبابي، لكن راهو بالنسبة لي فرنسا النرويج السنغال باش يكونوا هما المراهنين على ثلاثة بلايس، واللي معناتها باش يكونوا هما ثلاثة متأهلين.
1: شوف الجروب هذه فيها ثلاثة
2: فيها ثلاثة، نتخيل معناتها هما ثلاثة اللي باش
1: النرويج عندها زاد ترسينا ألاند سولوت،
2: ألاند أوديغارد سولوت، عندها
1: حارس مرمى ممتاز راهو،
2: وما تنساش زاد
1: راهي منتخب النرويج، راهو منتخب اللي أحسن منتخب سجل أكثر منتخب تسجيل الأهداف في التصفيات.
2: بالضبط، وهذا منتخب زاد فيه
1: علامة كاملة،
2: عديد اللاعبين من فريق بودوغ ليميت اللي معناتها سنة ربح السيتي وربح زاد الإنتر، راه منتخب بدنيا ممتاز جدا. منتخب
1: عمل الكار في
2: الشامبيونز ليج 3 بلاش وخسر من بعد 5 بلاش، معناتها دونك راهو عندها عديد النجوم من فريق روزنبرغ وبودوغليميت. دونك منتخب ممتاز، منتخب باش يكون حتى هو الحصان الاسود في هذه كاس العالم. ونتخيل السنغال زاد منتخب معناتها عنده خط وسط ممتاز جدا. غانا جاي، بوب جاي، لامين كامارا، بوب ماترسار،
1: اسماعيل اسار،
2: حبيب
1: ديارا، نجم الصاعد،
2: نيكولاس جاكسون، ساديو ماني، بامبا ديانغ، معناتها عنده عدد
1: ومن سانغاري
2: الحارس خبره من دي كوليبالي بابسيس، معناتها عنده عدد اللاعبين الممتازين. عنده ترسانه زاد من النجوم، لكن ديما تقعد العقليه نتاع اللاعب الافريقي ديما يعمل لك مباراه كبيره، لكن بعد على فوت تكتيك مع
5: لونشينمون سير بلان مونتال.
2: اذا كان منتخب السنغال ومع منتخب الكوديفوار يكونوا مركزين وينحيوك الاغلاط نتاع منتخبات
1: نتاع نيفتي،
2: راهم ينجموا يوصلوا البعيد.
1: تشوف انه منتخب العراق الحلقه الاضعف قدام الترسانه من النجوم اللي سميناهم تو في السنغال فرنسا النرويج؟
3: لا بالعكس، انا عندي معطيات انه العراق مرشح بارز، على خاطر العراق ترشح بعد الانتصار على بوليفيا هدفين لهدف معناتها في مقابله براج معروفه وتفرجنا عليها. منتخب عراقي يمتلك نجوم،
1: مرشح بارز قدامه،
3: مرشح بارز، لان لازمك تعرف انت المقابله الاولى شكون مش يلعب ضد بعضهم. عندك
1: مقابله فرنسا سنغال،
3: وفرنسا عندها عقدة مع السنغال نذكروا اللي هي
1: وبرا كوتش اي سامحني هي بسرعة ضد النرويج.
3: المقابلة الثانية هي العراق ضد النرويج، إذا العراق توصل تربح المقابلة الأولى ضد النرويج تتبدل المعطيات.
1: فرنسا النرويج راهي منتخب كبير برشا،
3: لازمك تعرف اللي هو جسمانيا
1: الليلة ضد المغرب باش تشوف النرويج.
3: أنت عام 86 تفرجت عليها العراق؟ تعرف العراق عام 86؟
2: لا في العراق هو
3: حبيب جعفر، حبيب جعفر قال اللاعب وسط ميدان قائد الفريق كان من احسن اللاعبين في العالم حبيب جعفر. معناتها عندهم لاعبين راهو من طينه اخرى، راهو التصويبات نتاعهم، ريت التصويبه اللي سجلها الهدف ضد اسبانيا، ضد اسبانيا منين تصويبه كيف داير؟ معناتها راك يلزمك تعرف ان الفريق هذايا يحتوي على لاعبين ممتازين، ومش تعاونوا اذا يوصل يدخل الكوب دو موند من باب الكبير وينتصر على النرويج، راهي مش تبدل المعطيات في البول هذه.
1: انا نعاود نسالك واش تفرجت في النرويج؟
3: تفرجت عليها هالاند،
1: انت حر، انت حر. احنا نتمناو الاسود الرافدين بيان سور، ولكن ثم منطقه،
3: اي ثم منطقه ما عندهم ادوات نتاع لعب، ادوات صحيحه باش تربح لك بوليفيا في ماتش براج. ما موسير راي بوليفيا،
1: اي بوليفيا ماهيش نرويج، اي بالعكس نرويج اقوى. رايك ما جوش نناقشك فيه الكوتش. اي سيدي ياسين، مع الكوتش ولا ضده؟
5: شوف خلينا نكونوا واضحين، البول هذه من من من من اصعب لي بول، لانه طريقه لعب منتخبات مختلفه. اول حاجه منتخب فرنسي بيان سور هيستوريكمون ويقعد ديما من كبار العالم على مستوى اللعبه، راه سي توتافي نورمال. بيتر دالي انا مش نتفاعل شويه معاه، حكى على الامبيونس الموجوده في الفيستير، صحيح فما شويه تململ، فما موفي كومبارتمون من بابي، لكن نحكي انا البارح برك كنت نشوف يا بتيت انترفيو على الانفيتير على ليكيب، فما الامبيونس كبيره عملها ريان شرقي في الفيستير وفي ليكيب، تحس لي الاجواء ماشيه وتتصلح. وراه ديما نحكيو على ليكيب دو فرانس اللي ديما تكون بروغريس في الروندمون تاعها، ديما تعمل وما الدليل على ذلك اللي النهائي الكبير اللي عملته في لوسيل كونتر الارجنتين، لولا لابور انديفيديوال نتاع ميسي اكيد مبابي والليكيب ناسيونال. راهي فما ديفي كبير في فرنسا، اي سيرتو ديفي بيرسونيل بين مبابي، لانه حابين ولا كرهنا سي لو بريمير كابيتان ديكيب، ولو انه نعرف ديدي ديشون ماهوش قاعد موفق 100% انه تصير يونيميتي في الجروب. نحكي على 67% بروبابيليتي، راه كي نشوفوا نحكيوا على الارقام، فما 67% بالنسبه ليكيب دو فرانس على مستوى الترشح. دونك هو المرشح الابرز في الـ في الـ في, الـ في البول هذه، انه يتعدى. بعد يجي هالاند وتجي النرويج اللي فريق ممتاز على المستوى المورفولوجي، فريق يلعب الترني جو ديريكت جو كور، عندهم لعبيه ممتازين، افضل فريق
1: سجل. النرويج لحظه ذكرني ذكروا برو 98 في البلاي ستيشن،
5: صدقني هكاك ونتاكد، انا نزيد ناكد لك حاجه. عنده 22% على مستوى البروبابيليتي، افضل من السنغال ولو انه اقل مشاركه. هنا يوريك انه الفريق هذا فريق ينجم يكون وعنده كل المؤشرات وكل بوادر انه يكون الحصان الاسود نتاع المسابقه هذه، وانا نرشحه براتيكمون سجلوا عليه تو انه باش يوصل بعيد في الادوار الاقصائيه في الكوب دي موند. بعدجي سنغال 10% اللي هو خليط، نقولوا خلينا ليكواسيون ما بين لي جوور ديكسبيريونس مندي ماني كوليبالي، وما بين ملاعبيه ممتازين وصغار كيما جاكسون. دونك بتيتر الحاجه ولا النقطه نحكيوا على لا ديسيبلين تكتيك ولا ريزيستونس سور بلون مونتال بالنسبه للملاعبيه هذوما، اذا كانوا يكونوا منضبطين تكتيكيا ويتعاملوا في كل مقابله بطريقه جيده اكيد ينيغوسيو 10% البروبابيليتي نتاع الترشح. قعد المنتخب العراقي مالوريزمون اختلف شويه مع الكوتش، 1% هي نسبه الترشح على مستوى الذكاء الاصطناعي، على مستوى امكانيه الترشح. ان شاء الله احنا
1: نتمنى ولكن صعيب،
5: ان شاء الله نتمنى كمنتخب عربي، ولو انه فتاتر الحاجه اللي نشاطر فيها الكوتش انه الفريق هذايا

0: ثم اسماء بارزة على غرار ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ماكاليستير، إنزو فرنانديز والحارس إيميليانو مارتينيز. المنتخب الأرجنتيني يملك خبرة كبيرة وجودة فنية عالية تخليه واحد من أبرز المرشحين للتتويج والاحتفاظ باللقب. المنتخب الجزائري يرجع للمونديال بعد غيابه عن نسختي 2022-2026. محارب الصحراء يسجلوا مشاركتهم السادسة في التاريخ، وأفضل إنجاز لهم يبقى بلوغ الدور الثاني من مونديال البرازيل 2014. المنتخب الجزائري يعول على خبرة عناصره وجودة خط الهجومي من أجل منافسة أقوى منتخبات المجموعة. منتخب النمسا يخوض مشاركته الخامسة في كأس العالم والأولى منذ مونديال 1998. أفضل إنجاز لي كان بلوغ نصف نهائي في نسختي 34 و54. المنتخب النمساوي يعتمد على التنظيم الجماعي والنسق البدني مرتفع، ما يجعل منافس صعب على بطاقة التأهل. المنتخب الأردني يكتب التاريخ بتسجيل أول مشاركة لي في المونديال. المنتخب اللي أبهر المتابعي ببلوغه نهائي كأس آسيا 2024 يدخل المونديال بطموحات كبيرة. التأهل للمونديال يمثل إنجاز تاريخ للكرة الأردنية، لكن النشامة يأملوا في الذهاب أبعد من مجرد مشاركة. مجموعة 10 تجمع بين حامل لقب الأرجنتين، الطموح الجزائري، القوة الأوروبية للنمسا والحضور التاريخي الأول للأردن، فلمن ستؤول بطاقة العبور إلى الدور القادم.
1: كان هذا تقرير حاتم جزبار. مجموعة ضم الألبي سيليستي لمحاربي الصحراء، منتخب النمسا ومنتخب نشامة الأردن. كريستيان إيريكسن نجم منتخب الدنماركي نذكره كانت عنده حادثة أليمة منذ سنوات بتوقف قلبه، ثم الحمد لله رجع سلامات. نفس الحادثة بعد سنوات ترجع اليوم في ماتش أميكال بين الدنمارك أوكرانيا، مباراة توقفت. إن شاء الله سلامات للاعب ونجم المنتخب الدنماركي كريستيان إيريكسن. كثم انفورماسيون كونكريت و 100% أكيد نوفيكم بها خلال البرنامج أو في مواعيدنا القادمة. الأرجنتين، الجزائر، النمسا ومنتخب الأردن، الألبي سيليستي بطل العالم في ثلاثة مناسبات، آخرها في فينال لوسيل ضد دوك 3-3، ثم بضربة الترجيح ميسي يتوج بأول لقب مونديالي ليه. المنتخب الأرجنتيني مدجج بجملة من النجوم، نحكيه على إنزو فرنانديز، على ليونيل ميسي، على ألفاريز، على سيميوني، على لوتارو مارتينيز، على أوتاماندي، لوسيلسو، رودريغو دي بول. الحقيقة كم كبير من النجوم للأرجنتين. تزير كيف كيف الحقيقة منتخب طموح، ومنتخب شفناه ضد هولندا عمل طرح كبير برشا، بولبينا، عوار، الحارس زيدان، بوديوي، رياض محرز، حاج موسى، نجوم كبار برشا للمنتخب الجزائري. المنتخب النمساوي تفرجنا فيه ضد المنتخب التونسي محترم ومحترم جدا، ويؤكد السمعة اللي خذها في السنوات الفارتة. منتخب نشام الأردن هو الحلقة الأضعف على الورق، في انتظار لما لا منتخب نشام الأردن يكون عنده حظوظ بتحقيق على الأقل انتصار للمرور للدور القادم، لو أنه المجموعة هذه فيها زوج منتخبات عربية نجم نقوله بنسبة كبيرة برشا، ثم منتخب عربي على الأقل في الجروب هذه نجم يتعدى حتى كأفضل ثوالث. محمد علي
2: ليسونسيال ما يتعادلوش وكهو
1: في بعض الأحيان، هذا اللي خايف منه حتى.
2: دونك شوف الأرجنتين معناتها كي تسمع أنت كيما هكا لسامي معناتها تبدا بميسي وبعد سامي البقية، خاطر أنا راني بعد تونس نسجعها هي الأرجنتين ونتبع فيها ونتفرج فيها.
1: أنت تعرف أنا معاك في الموضوع، أنت حب ما حبيتنيش قول إنزو فرنانديز قبل ميسي.
2: صحيح، المشكلة الوحيدة نتاعها هي تو الأرجنتين اللي هما الملاعبية الكل كبار في العمر، معناتها فان دي جينيراسيون تنجم معناتها هذه تأثر بدنيا بعد وقت اللي تطوالي المدة ويطولوا الماتشوات، خاطر تو راه بزيد ماتشوات والحراره نعرفوا هذا كبيره برشا غادي،
1: ما ثم لاعبيه صغار كيما لكن انت اليوم سيميوني والفاريز وغير
2: بالضبط، لكن انت اليوم ما انت عندك ميسي، انت راك ديما المرشح الاول الكاس العالم. الجزائر على حسب المباراه الاخيره اللي شفناها وعقليه اللاعب الجزائري معناتها اللي ولات عندهم تو، خاطر معناتها جميع اللاعبين محترفين برا يلعبوا معناتها في اكبر الانديه العالميه، ديما معناتها تقعد الجزائر زاد حتى مرشح ممتاز جدا، مرشح كبير برشا باش تكون هي الثاني المجموعه بالرغم اللي معاها النمسا.
1: انا معاك في الفكره انه الجزائر باش تكون قبل النمسا
2: بالضبط، اللي النمسا على حسب شوف النمسا نعرفوها منتخب كبير برشا، منتخب عنده زاد عدد اللاعبين لايمر خلابة، عنده معناتها عدد اللاعبين الممتازين اللي عندهم الخبره، لكن بالنسبه لي الجزائر اذا كانت تكمل بنفس الروح والعزيمه ونفس المباراه اللي عملتها المباراه الاخيره باش تكون هي
1: النمسا 98 اللي لعبتش مونديال كيف النرويج
2: بالضبط. وما نساوي زاده الاردن تقعد ديما معناتها تلعب الحظوظ نتاعها كامله منتخب

0: شفناه مجاهد منتخب ممتاز جدا عنده عدد اللاعبين الممتازين التعمري علوان
1: نعيمات
0: علوان نعيمات لا مضروب
1: مضروب
0: دونك معناتها عندها هي. عندها عدد اللاعبين اللي معناتها
1: ابو ليلى الحارس
0: ابو ليلى يزيد عندها شوف عندها عندها عديد معناتها اللاعبين اللي هما معناتها لاعبين في أندي في في انديه عربيه ابار التعمري المحترف الوحيد لكن معناتها عندها فريق جونيور عندها فريق ممتاز عندها فريق يلعب بروح
1: عندها يزن العرب زاد كان زاد
0: فكر ينجموا على مباراه ينجموا وكا يفوزوا بها تقعد معناتها ديما حظوظها وافره حتى هي لكن بالنسبه لي نشوف لنا الارجنتين الاول الجزائر الثاني
1: باش نتعسف عليكم كابتن جست قولوا لي شكون المدرب الترتيب نتاع الكلاسمون في المجموعه هذه
2: بالنسبه لي انا الارجنتين
1: باهي كيما قلت ليش الاردن مره هذه
2: الارجنتين الجزائر الاردن الاوتريش
1: تقول الاردن قبل لوتريش عربي بامتياز الكوتش عنده عروبه ما يفدلكش الامور
3: شوف انا بتاتر باش نقول حاجه اللي فما ارغيومون حكى عليها منصور حكى انه الكاتيجوري داش في ليكيب ناسيونال نتاع الارجنتين طلعت نتصور انه تصير مفاجاه كبيره في الدوره هذه في البول هذه انه الارجنتين مش باش ترشح باش ترشح النمسا ثم الجزائر ثم الارجنتين مش تكون في المركز الثالث
1: شوف ياسين كان هذا يصير راهو علاقتي بيك نجم تفسد
3: انت بتعرف
1: شوف انت قاعد تمس العلاقه بيناتنا اي سيدي انا نقول الارجنتين الجزائر النمسا والمنتخب الاردني هذا ترتيب المجموعه وبعد نتحاسبوا اكيد في المونديال اي سيدي يعطيكم الصحه كباتن فاصل ثم نستقبل بطاريات الباسكتبول في النادي الرياضي الصفاقسي
4: المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: راديو ان اف ام
1: في البرمجه الشتويه على ديو ان اف ام.
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعه ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعه سعيده الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى لل 11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الرونديفو مع السياسه من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعه في هنا تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحه الفنيه مع اوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترند مع ديوين ترند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوين كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوين أفهم صوتكم.

0: דיואן FM. סטאד דיואן, סטאד דיואן.
1: رجعنا لكم في استاد ديوان. تفرجوا فينا صوتا وصورة على سبور باي ديوان FM، على شانل اليوتيوب ديوان FM لايف. تتفرجوا في اللي تخوفي في لقبي الكأس والبطولة. أكيد عرفتوا الحضور في البرنامج بطلات النادي الرياضي أسفيقسي في كرة السلة، صاحبة الدوبلي يحضر معنا زادة مدرب الفريق سعيماد العذار، اسم عالم في الباسكتبول التونسية ورئيس الفرع السيد أحمد بوعتور. تحياتي قبل كل شيء عماد العذار، وألف مبروك التتويج التاريخي لنادي الصفاقسي. منذ سنوات لقبي البطولة والكاس ما تجمعوش في نادي عاصمة الجنوب، السنة بفضل مجهودات كبيرة وكبيرة برشا لقاو لي دو تروفي حاضرين. ألف مبروك ومرحبا بك في استاد الديوان.
2: بارك فيك ومرحبا بكم وبالمجتمع كامل التونسي إن شاء الله. صحيح يا سمرت، قديش من عام سكسيون موجودة وقائمة الزاد والألقاب اللي هزتها من قبل 22 21، دونك خولنا باش تكون الفرع ديما تلعب على الألقاب. الدوبلي ماهوش سهل، يلزم برشا تضحيات وبرشا خدمة وبرشا صبر وبرشا حلول للمشاكل اللي تقاها قدامك بتظافر الجهود ما بين الإدارة والستاف والملاعبية باش تجاوزنا الواحد يوصل باش يجلي تيتر. والحمد لله كان في الموسم هذا وفي عيد ميلاد النادي الرياضي الصفاقسي، دونك الحمد لله.
1: الحمد لله. نرحبوا بسيد أحمد بوعتور رئيس فرع كرة السلة بالنادي الرياضي الصفاقسي، مرحبا بك في استاد الديوان وألف مبروك التتويج.
3: مرحبا بك الدور، مرحبا بكافة مستمعي ديوان FM وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي. يبارك فيك. دونك الحمد لله، هذه كما نقولوها معناتها الدوبلي، هذه خدمة سنين معناتها من مدربين ومسؤولين سابقين كملناها سنة معناتها مع كوتش عماد العذار ومع المجموعة الموجودة. الحمد لله يا ربي، كما قلت معناتها الدوبلي غاب سنوات عن النادي كما لقب الكاس. دونك الحمد لله ختمنا الموسم بثنائي، وهذا من الحوايج اللي تكمل تصعب المهمة للعوام القادمة.
1: الحمد لله، المهمة هي ديما صعيبة في النادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نعطي الكلمة البطلات النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي في الباسكت بول من أهم الفروع في الفريق في الألقاب في المشاركات. نذكر نادي الصفاقسي في صولاته وجولاته العربية ضد الهومنت من اللبناني، ضد اتحاد سكندري، ضد الرياضي اللبناني. الحقيقة فرع كرة السلة النساء بالنادي الرياضي الصفاقسي من أكثر الفروع اللي شرف تونس خارج حدود الوطن، ومش غريب على أنه نلقاو بطلات النادي الرياضي الصفاقسي يتوجوا بلقب الكأس والبطولة في انتظار تشريفات عربية وإفريقية. نرحبوا بك كابتن النادي الرياضي الصفاقسي وفاء الأوبيري، مرحبا بك في استاد الديوان، ألف مبروك.
4: عايشك، مرسي بور لانفيتاسيون.
1: مرحبا.
4: مرحبا بك ومرحبا بكيفة مستمعين ديوان FM.
1: شكرا لك وفاء، قائدة من قائدة الفريق. أيضا نحكي على سيرين الدريدي. سيرين، الناس نشرفنا في استاد الديوان، ألف مبروك.
5: يعيشك، يبارك فيك ومرسي على الاستضافة.
1: شكرا لك. من الناشئات الصاعدات بطلة جديدة في النادي الرياضي الصفاقسي، نحكي على آية اللزاز. آية، مرحبا بك، ألف مبروك.
6: يعيشك، مرسي على الاستضافة ومرحبا بجميع المستمعين ديوان FM.
1: مرحبا بك. دونك باهي، خلينا نبدا بوفاء الأوبيري، قائدة الفريق، ومهمة كبيرة نتصور انه تكون قائدة فريق في النادي الرياضي الصفاقسي باسكت بول، فريق هذايا الغني عن التعريف عربيا وافريقيا.
4: قبل كل شيء الكابتن الاولى هي سيرين دريدي، انا دوزيام كابتن.
1: باهي، مش مشكل سيرين ولا
4: باهي، ما فما حتى فرق ديجا. متفاهمين مع بعضنا على كل شيء. شرف لي اني نكون كسوا كابتن الاولى ولا الثانيه في فريق كبير كما النادي الرياضي الصفاقسي.
1: باهي، كابتن الاولى مهمه صعبه، نفس السؤال دونك يولي لي لك سيرين الدريدي، مهمه صعبه تشوف انه حاجه تعبك تكون انت القائده في فريق ديما يلعب على تيترويات وديما من قليل برشا. انت تعرف انه تمشي في الباسكتبول ولا في الفولي ولا غيره في الفرع الرياضه النسائيه انك تلقى صاله فيها برشا بيبليك، انت ديما تلعب في صاله فيها برشا بيبليك، فيها ضغوطات، فيها مطالبه بالتتويجات، ماهيش سهله.
5: بالطبيعة تلعب في نادي رياضي صفاقسي معناها ولازم كل عام تهز تيتر، عملية والهزينة سوبر شامبيونا سنا شامبيونا وكوب إن شاء الله ربي معانا نخدم عليها إن شاء الله العام الجاي دوبلي علش لا تريبلي بليتو علش لا ندري هذا الصفاقس يستحق معناها كل التتويجات الموجودة والله هي صعيبة بيانسور صعيبة باش تكون قاعدة فريق في السياسات حاجة ما هي سهلة أما الحمد لله معناها البنات والانتوراج اللي معايا المسؤولين ولا البنات الكل معاونوني على الشيء هذايا كنا ناس كل يد واحدة ما فماش هذاك اللي شكون يتأمر ولا نحكم ولا لا لا ناس كل خاين ناس كل صحيبات نستشيروا بعضنا في كل شيء معناها عشنا وخاين سيزون كاملة
1: نصور أنه قبل ما تكون أنت القائدة الأولى للفريق خذيت المشعل على رمز من رموز النادي هذه الصفاقسي تعلمت منه
5: بالطبيعة ثوري العدسي
1: ثوري العدسي
5: بالطبيعة طوما وصلت كيف الحقيقة في الكابيتانا بشوية بشوية أول عام أنا عندي كابيتان دونك نتعلم كل عام تو بش يمر بش نتعلم منه سنة تعلمت برشا حاجات وإن شاء الله القادم أفضل
1: واضح وحكينا على ثوري العدسي والحقيقة بطلات كبار كانوا قادة فريق في نادي الصفاقسي ترابلسي زغروبا فاطمة ترابلسي كان بخلتنيش الذاكرة زاد زغروبا كانوا من
3: فاطمة بركلا وفاطمة زغروبا
1: كانوا قادة حتى في المنتخب الوطني راهم قبل في وقت بالوقت أنا جايينكم باش نحكيوا على نادي الصفاقسي على المنتخب الوطني ولكن نحكيوا مع سيد أحمد بعطور على مستقبل النادي الرياضي الصفاقسي بعد هذه التتويجات دي توش تخموا في المستقبل باش تحافظوا على اللي وصلتوا له خاطر ديما الصعيب مش انك توصل للقمة بقدر ما انك تبقى في القمة
3: بالطبيعة انك تكون في جمعية كما النادي الرياضي الصفاقسي خصوصا فرع كرة السلة اللي هو الاكثر فرع متوج في تونس ديما ليزوبجيكتيف نتاعك يكونوا كبار دونك انك تتحصل على ثنائي في الموسم هذا يزيد يكبر المسؤولية على الفرع على المسؤولين واللاعبين والإطار الفني دونك سكيسير فما رؤية موجودة للموسم القادم والمواسم القادمة ما هذا كما قلت في مناسبات سابقة يقعد مربوط من هنا لأخر لأول جويلية بعد الجلسة العامة وقتها مش تكون فما كسوة هيئة قارة ولا هيئة تسييرية جديدة وقتها تنجم تبني عليها شنو اللي مش يصير معناتها ما نجمش توا انا نقول لك شنو اللي مش يصير عام الجاي الورك ما
1: بعد لو تروا جويليه تنجموا تحكيوا
3: تاع الجمعيه معناتها يوضح في 3 جويليه وقتها نجموا نتكلموا
1: تقريبا نفس الجمله اللي سمعتها في مختلف الفروع في النادي الصفاقسي هذا منطقي مين نجموا نحكيوا في المستقبل كان ما توفى الاسامبلي جينيرال الكتيف الجايه لو تروا جويليه بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي جيو كوتش تويك بديتوا من بداية الموسم ولا كي خديت المشعل في تدريب النادي الصفاقسي الهدف كان الدوبلي
2: هو انطلاق الموسم كان مع سي محمد الكوتش دونك كان لوبجيكتيف تروا تيتر السوبر والدوبلي ووصل الجانفي صارت تشكيليات وصارت كل واحد مشى المكتوب ودونك انا خذيت الفريق في جانفي
1: لو ترون مارش
2: فهمتني اول انا ترافاي لوبجيكتيف الاول هما لي تروفي هذوما فهمت الحمد لله لقيت نخبه وجمعيه كامله الاوصاف كملاعبيه كجروب مع ليفور بتاع الإدارة سي أحمد وسي مهدي قيت على الأول إشكاليات في الانتيغراسيون باش الواحد نجم يخدم أما لفات الإفكتيف اللي تي ريش الخبرة موجودة والطموح واللي جون والإفكتيف 18 و16 دونك خلينا نخدمو بالنسبة لي أنا خليني نخدم مرتاح بالرغم اللي صارت تشكيليات في الاستري دو جروب كي كومون اون فاجيري ريبارتيسيون دي جوواز كيفاش كوم شي يدخل كوم شي يخرج تالي تالي مي عادي فهمتي بما ان اون غراند ايكيب لازم يكون كيف ليفيكتيف لازم يكون ايلوفي ويكون ريش ويكون ثم لي كاليتي فهمني احنا بوجود هدى الحمروني وخلود مفتاح زاد طعم الفريق ولت ستابيليتي في الخدمة أكثر مع يسمى البوا زاد الرزن ما الواحد يزمو يعرف كيفاش ياخذ قوة الجواز قوة الإفكتيف كومون إل فا جيري إل فا ريبارتير لي زيفور باش تنجم تكمل لي ماتش كانوا لي ماتش تري تري رابيد في جرة بعضهم فهمني
1: خليتهم انفيرنال في وقت من الأوقات
2: عملنا بالنسبة لي اللي عملت 20 ماتش دونك 20 ماتش افيك سيكسي 100% دونك سي اون ريزولتا كي برافو للبنات سي با فاسيل معناتها باش تعمل 20 ماتش سكسيسيف تبقى لونفي نتاعهم نتاع الهيئة ونتاعنا ونتاع الستاف تكنيك فايزة سوداني وسي حمدي بودوارة مع الستاف ميديكال زاد ما نساوش اللي سي لطفي وسي جليل كان ils ont fait un effort intense un effort extraordinaire مع اللي في الخفايا اللي خدموا مع سي احمد كانوا زاد في التوب دونك لوبجيكتيف اللي اتان الحمد لله
1: واضح باهي انت حكيت على لوبجيكتيف اتان وديما لي زوبجيكتيف تاع نادي الصفاقس ما توفيش لكن ثم نقطه معينه تحدثت عليها لعوده خلود مفتاح باش نسال قائده الفريق سيرين الدريدي على الامباكت نتاع عوده خقولوا نجمه خلود مفتاح وما شاء الله معناتها تتويجات بالجمله في تونس وخارج تونس عاونتكم برشا نصور العوده نتاع خلود
5: بالطبيعة أي جوار يجيبوا نادي رياضي صفاقسي راهو باش يكون عنده قيمته وعنده الكاليبر نتاعو راهو جاي باش يعاون خاطر في قيمة الحجم تاع النادي نتاعنا مش باش نجيبوا أي جوار معناها لازم اللي يجي باش يلعب راهو معناها عنده قيمة نتاعو راهو باش يعاون الفريق هذايا وباش يلعب على التتويجات خلود إنسانة محلاها دخلت الجروب فيسع فيسع الحقيقة عاونتنا في بريود فما ماتشوات صعاب هزتنا معانا عاونت وكا
1: واضح به نحكينا على خلود مفتاح على جواز كلي في النادي الصفاقسي مع بطلات ونجمات النادي الصفاقسي اللي موجودين في السنوات الفارطة لكن خلنا نسأل الجيل الجديد الجيل الصاعد في النادي الصفاقسي لزاز كيف شفت انه الانتجراسيون بين الملاعبيه الصغار في العمر سوديزون لي جوور شيفروني اللي عندهم الخبره في النادي الصفاقسي ثم كومبليمونتاريتي اسكو فما تتعاملوا مع بعضكم منطقه الصغير والكبير والا في الوسط الصاله وقت اللي يبدا الماتش كل شيء يتنح
6: الحقيقه انا ملي جونيور طلعت سينيور الحقيقة يعني الانتجراسيون كانت سهلة مع الكبار نتعاملوا كلنا كيف اخوات كسوا الكبير كما يتعامل الكبير مع الصغير كما يتعامل الصغير مع الكبير كلنا كيف
1: مثلاً في وسط نحب نعرف هناك التفاصيل في وسط الصالة سيرين ثم هيك اللي علاش ما عديتش الباس هذيك علاش غلطت الغلطة هذيك
6: لا حتى كان مثلا حتى
1: تغزروش بعضكم بمنطقة الكبير والصغير
5: مستحيل حتى لو كان صارت باستدلال معناها مثلا علي شفتني راهو لازمك تعطيني باس ولا مثلا هرجي اعطيه لي يعني باش نشق مش معناها فاسون لازمك تعطيني باس ولا لا معنيش الصناعه هذه
6: حتى كان صارت على حتى يعني فاسون بي يعني ونتقبلوا مع بعضنا يعني عادي
1: لسبري دو جروب
5: بالطبيعه
1: لسبري دو جروب موافقتكم وفاء الساعة
4: دايوغ سور تيران ما يوسف حاطي تسيقك في التيران ما عادش فما جور كبير وجور صغير يعني خاطر كسوا الكبار كيما قلت لك ايه كيما يحترموهم الصغار دونك اوبليجي عليه الكبير باش يحترم الصغير وفي التيران ما فماش جور كبير وجور صغير لي جوز الكل كيف يعني انت تلقى مثال احنا الاج دو 30 كيما تعديو هما باش يترانيو معانا احنا تعدينا قبلهم زيدا
1: بنفس المرحله
4: ايفيكتيفمون يعني سور تيران الناس الكل نحترموا بعضنا الناس الكل نقدروا بعضنا ديجا لي زارير نتاعنا معناها سنه كسوا الزيز ولا ايه صغار علينا في العمر مي في سور تيران كيف الناس الكل تتعامل بنفس المعامله
1: واضح وجوست نحب نعطيكم معلومه وكيت في بالكم بها اللي عام الجاي برشا ماتشات باش يكونوا تلفزي راهو في الباسكتبول اللي على منصه ديوان سبور اللي اقتنت حقوق بث البطوله الوطنيه دونك حتى المهمه اكثر تو الناس مش كل شيء في الصاله تتفرج وانا من قبل من الناس اللي النادي على برياضات القاعات انهم يكونوا تلفزيون وتتفرج خاطر راهو ثم برشا شارم سي احمد بعطور في الصاله راهو الشارم مش متاع نفسه متاع استاد كي تتفرج في الفوتبول ثم امبيونس اخرى ثم جو اخر يتعاش في الصاله كلمة ما تنجمش تقعد هكا بيريود متاكي وتتفرج وتستنى في شويه وقت ديما في الصاله يدو في تخو كما نقولوا بالعربي
3: اكيد الامبيونس تاع رياضه الصالات وسورتو كره السله امبيونس اخرى مش كيما في الستاد مش كيما في كره القدم دونك كيما قلت معناتها
1: السكوندا بحسابها
3: السكوندا بحسابها في الباسكت بالذات السكوندا بحسابها حاجه باهيه برشا ديجا حكينا فيها مع سي سفيان الجريبي رئيس الجامعه انه مش يكون الماتشات التلفزي عام الجاي تساعد برشا للجمعيات الفيزيبيليتي تاع الماتشات تزيد تزيد الرياضه سورتو كره السله النسائيه تولي فما فيزيبيليتي فما عباد تشوفها وكذا راهو حاجه باهيه دونك ربي يعاون الجمعيات بعد الايتاب هذه انا فما ايتاب معناتها الحكايه هذه مش تعاون الجمعيات فينونسيال مو حتى في الكوتي تاع سبونسور معناتها كي مش كيما تمشي انت باش جمعيه نسائيه مش تمشي تطلب سبونسور مش كيما انت ما تتشافش في الترزه كان وقت توصل فينال مش كيما انه بتاتر في وسط العام يتعدوا لك 7 8 10 ماتشات معناتها عبر فاز فينال دونك فكره باهيه وان شاء الله على ارض الواقع تكون فما نتيجه باهيه ان شاء الله
1: والجمهور سنعاونكم برشا
3: اكيد اكيد برشا الجمهور معناتها جمهورنا تقريبا في 90% من الماتشات معناتها كيما نقولوا سولد اوت فما الاشتراكات وفما التيكي دونك الجمعيات حتى كيف تجي فما جمعيات تخسر الماتش قبل ما تبدا تلعب كيف تشوف
1: مش متعوده
3: مش متعوده معناتها هذا ما ينقصش من الاستحقاق تاع اللاعبيه بيان سور خاطر تبدا ما عندكش ملاعبيه
1: لكن الجمهور
3: اما حتى الجمهور معناتها فما برشا جمعيات وفما حتى برشا ملاعبيه قالت الجمهور هذا ما شفناش حتى ماتشات الاولاد دونك تحيه خاصه لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي على الموسم اللي عداه معنا
1: به والله يعطيك صحة نادر في السؤال ديما هكا تواصل في الزوري بيني وبين معدل الحصة نادر بنشيد نوجه له تحية كبيرة برشا يوجه لك نادر سؤال كوتش قل لك انت شو لعبتوا ضد زوز فرق كبار في الفينال متاع البطولة وفينال متاع الكوب ضد جمال ضد أمل الوطن القبلي شنو المباراة كانت أصعب من أخت اسكو المباراة اللي فيها غوغانش كونتر جمال أمنه تشوف انه كل ماتش وحقيقته
2: لا هو بالنسبة لي أنا معناتها ما خسرتش ضدهم معناتها دونك لا بونسي نتاعي مش كيما الملاعبين هبطوا افيك لو ريفونش في ماتش السوبر أنا دخلت بنظرة أخرى دخلت بنظرة كومون جو في جيري سي دو زيكيب في دو فاز وكومون جو في فير لا ريبارتيسيون دي جوز نتاعي سويفون لو ستيل ديفونسيف le style offensif t'as les deux équipes deux grandes équipes deux bien c'est pas qu'al t'as le bnalihem choyé le turquise défensif axer minimum donc surtout nebel le match l'aller c'est allé à 16 points l'entame du match mais on a su bien gérer le problème avec ou on a fait une excellente défense بعد اللي عطاتنا الكونفيونس وعطاتنا l'esprit de vainqueur ورجعت لنا الروح دونك وخذينا الماتش هذاك ايزيمون تسمى 14 بونت وهكا ولا
3: 6 بونت في صفاقس
2: في صفاقس 6 دونك
3: 6 بونت في الاخر
2: معناتها دونك لا
4: رياكسيون في روتور 13
2: لا رياكسيون هذيك عطاتنا كونفيونس للماتش الروتور معناتها فهمت كانت الماتش الفينال الكوب اصعب شويه حيتو ان سول ماتش ولونتام زاد كيف كيف ما تخلناش ليلي في وسط الماتش مي في الفينال الكوب لا ديفونس هي اللي ربحت
1: فوالا فما جواز معروفه بالثلاثيات كوتش
2: عند شكون عند نابل
1: لا عند النادي الرياضي الصفاقسي نادي الصفاقسي
2: على يميني
3: قبل السطر ولا بعد
2: على يميني
1: فوالا وفاء لوبيري وفاء لوبيري الحقيقه وفاء انت تاخذ الانيسياتيف نتاع الرميه الثلاثيه اسكو اوبليغاسيون والا انت شخصيا تحب تلعب سينس والا ترينيت على الرميات الثلاثيه والا وقت الماتش انت تلقى روحك لازمك تقرب اكثر لازمك تبعد تتلز انك تلعب الرميه الثلاثيه
4: لا ما فما حتى شيء بار اوبليغاسيون مي كل شيء سا ديبون تي مي ديفونس يعني يشفي لقيتهم مسكرين لك الدرايف باش لا تنجم تدرايفي لا تعطي الباس للانتيريور بعد الفيكساسيون اوتوماتيكمون باش تلقى روحك ليبيري على 3 بوين يعني وحتى مش ليبيري باش تخلقها روحك الشوطه
1: السيتياسيون معناتها تخلقها. لكن خلينا نتفاعل مع سيرين في النقطه هذه. سيرين زاد تعرف اللي الرميه الثلاثيه صحيح ثم ملاعبيه متخصصين فيها حتى على شيء الانترناسيونال، لكن بارفو في دي ماتش انك سكور سيري حتى انت عندك الفرضيه نتاع تلعب على دو بوان لازمك تلعب ترو بوان، هنا السيتياسيون تولي اصعب.
5: هو صحيح اما ريتا ممكن في جمعيات اخرى ريتا مثلا في سي اس اس سيني الناس كل تشوت بيفويت ريير الليل كل شيء معني الناس كل تلقى روحك في وضعيه صحيحه تطلع تشوت على روحك معنيش مثلا عبيد مخصصه للشوت فهمت
1: معناتها بالنسبه لكم معناتها الجوار المحطوط
5: في البلاصه انت والديفونس انت والديفونس الخمسه جواريت اللي سور تران انت والديفونس مؤخر عليك حتى وكان جيت بيفورا معناها تلعب لداخل مؤخر عليك معني الفافور ماخذين من عند الكوتش معني فهمت شي مؤخر عليك عاقبه
1: واضح
5: تعاقبه
4: في الباسكيت مودرن مش كان مش كان الليزارير والليزيلي هم اللي يشوطوا يعني حتى البيفويت تشوط.
1: انت بحكيتوا على الباسكيت مودرن هي تتفرجوا اكيد في الـ في الـ في الـ في الفرق العالميه اسكو تتعلموا اكثر تفرجوا في البنات تقول نفس ستيل جو احنا وياهم ولا حادي حتى تفرجوا حتى في الباسكيت بول نتاع الرجال؟
6: لا نتفرجوا كل سوا على الاولاد وعلى البنات وكل ما نتفرجوا نزيدوا كنتعلموا مثلا ترى اكسيون تحب تتعلمها تحاول انك تطبقها في اونطريمون في ماتش
1: تتفرج ان بي بطوله الاوروبيه في تونس
6: نتفرج في تونس و
1: البر
6: البر
1: به ثم عامل مهم جدا هو العامل المادي هنا دورك انت توش تحدث فيه حتى للجمهور للهيئه شنو المساج اللي لازم تقوله خاطر المال قوام الاعمال باش تقعد نادي صفاقسي في المجد اللي وصلت له باش تعمل مخير وترجع نادي صفاقسي للتتويجات العربيه والافريقيه لازم توفر الصوره الماديه
3: بالطبيعه دونك الوضعيه الماديه تاع النادي الرياضي صفاقسي ما تخفيش على الناس كلهم الهيئه التسييريه معناتها ولجنه الدعم
1: معناتها
3: قايمين بمجهودهم حتى بالنسبة لفرع كرة السلة النسائية معناتها ما نقولش الأمور 100% مية فما مجهودات والبنات والستاف ما يعرفوا الوضعية هذه ومقدرينها دونك نحاولوا في قدر المستطاع أنه نلبيوا طلبات الفرع مع مراعاة زاد الوضعية العامة للنادي كان الناس كل نعرف الوضعية في كرة القدم اللي هي في الأخر لوكوموتيف متاع الجمعية بوسك كرة السلة ما عندهاش مدخل مداخيل متاعها ما نرجع للحكاية تاع الساعة بتاتر مش تولي فما لبوسيبليتي تاع سبونسورينج مع الشارة جديدة مع التلفزة الوطنية ولا مع ديوان اف ام سيرتولي ديوان سبور دونك ان شاء الله الوضعية تتحسن من في الأعوام القادمة
1: كوتش قبل ما نعطي البنات كلمة الختام سؤال نتصور الجماهير الرياضية في نادي صفاقسي تحب تعرف باش تواصل العام الجاي في نادي صفاقسي ولا
2: هكاك العلم عند الله فهمني مربوطة
1: ثم أكور ولا تستنوا في الأسومبلي جينيرال
2: لا نستنوا الأسومبلي جينيرال ونستنوا شكون مشد رئيس فرع تعرفش خاطر هذا كل شيء بالكتبة نجم يجيو دوتر بيرسون خلاف سي أحمد يقول لك كونترولور آخر سي ليجيتيم نورمال عادي دونك المستقبل عند ربي مش عندنا دونك احنا قمنا بواجبنا
1: واضح
2: الحمد لله معناتها بقيت الكل يجيبوا ربي في خير ان شاء الله
1: واضح كلمه الختام وفاء لوبيري شتحب تقول للبوبليك شتحب تقول بعد التتويجات اللي حققتوها السنه
4: قبل كل شيء نحب نشكركم انتم على الاستضافه هذه جمهور سي اس اس ما نجم نقول لهم كان يعطيكم الصحه على السيزون اللي دازوا فيها معانا من اول ماتش لاخر ماتش هو جوز نميرو 1 في معني سور تيران يعني لي زيكيب اللي باش يجي تلعب ضد سي اس اس تقرا حساب للجمهور قبل الجوارات اللي باش تلعب ضدهم نشكر ستاف نتاعنا ستاف تكنيك ستاف ميديكال على راسهم سي لطفي كمون وسي سي محمد جليل رجال الخفي اللي السنة ما قصروش معانا كسوسوا اللي بين بعيد ولا اللي قريب لينا ديديكاس سبيسيال حسين كانون زاد على العام اللي عدى معانا نشكر عائلتي عائلة راجلي وراجلي سبيسيالمون وان شاء الله ربي يوفقنا في اللي جاي وان شاء الله ديما متوافقين وبالتتويجات
1: ان شاء الله يعطيك الصحة وفاء قبل ما نمشيو لسيرين نختموا معاها ايه شنو تحب توجه بالشكر للجماهير لعائلتك وشنو الحاجة هكا اللي تحب تقولها معناتها في ختام اللقاء
6: قبل كل شيء ميرسي على الانفيتاسيون. والله نحب نشكر ستاف كامل، كسو سوا مسؤولين كسو سوا صحابي لي زونترينور، تعديل سيزون ياسر محلاها. والله نحب نشكر برشا عائلتي، سبيسيالمون الماما تعبت برشا معانا الحقيقه، كل ما تشد بلاسي معايا كسو سوا انا كسو سوا اختي. نحب نقدم لها التحيه وميرسي على الاستضافة، ونحب نوعد الجمهور إن شاء الله كل عام يرانا على البوديو
1: إن شاء الله ديما متألقة. يعطيك الصحة سيرين.
5: ميرسي على الاستضافة قبل كل شيء. الجمهور هذيك نشكروه وشوية، أنا ماذا بيا نقول له عام الجاي ماذا بيا
1: شفنيك برشا تتفاعل مع الببليك.
5: أي بالطبيعة لازم يزيد يزيد يجينا، خاطر بالحق راهو كي تشوف الجمهور تشوف صالة معبية، حتى المات حتى يكون سهل يعطيو فيه طعم، يعني يخليو فيه هكا معنى به، يعني صحيت يحلى حتى يكون سالي واللي محلي المات. نحب نشكر ستاف كامل، ستاف ميديكال على راسهم سي لطفي كمون، وشكر خاص المنيا حسني علي
1: اللي تحية كبيرة من جنود الخفاء
5: اللي عملته معايا سبيسيالمون. نحب نشكر زيدا سي حسين كانون، نشكر كل رجال الخفاء اللي تعاون في النادي الرياضي صفاقس خاطر سنة وقفوا لها برشا. نشكر سي مهدي الفريخة على اللي عملوا سنة الكل، خاطر مش بالسهل رئيس جمعية يجي كل ماتش ويوصل ديبلاسي معاك والكل ويشجع ويدز معاك للأخر. حب نشكر عائلتي، راجلي خصيصا ودارنا ودار حماتي، ونقول لهم ربي يخليكم
1: الناس اللي عاملوك الكل
5: وصغاري بالطبيعة
1: أكيد مجرد تحية كبير ربي فضلهم إن شاء الله. به خلنا سامحنا بهيرة هكا في كلك سجوند أخرين إضافيين بعد الأخبار. مش كل يوم سعيماد يكون بحذينا، ما نجموش ما نستغلوش الفرصة ونسألوك على الصعود التاريخي لفرع كرة السلة رجال، ونعرفوك أنت من مؤسسي الفرع هذا.
2: الحمد لله خدمنا من 2016، خدمت باش حضرنا الفريق أكابر كرة السلة إلى 2021 وقع إعادة فرع كرة السلة الكبر، وبعد 4 سنين الحمد لله توجنا بالصعود. فرحة كبيرة بالنسبة لي اللي توجت، خاطر خدمت 5 سنين وحدي ما ثم حد وما ثم حتى موتيفاسيون لا للانترونور لا للملاعبين، مي كان لوبجيكتيف هو دو فير نويو، عملت نويو هذاك والحمد لله وصل. وبعد اللي جاوا بعدي خذاو لي روليف دو ترافاي، والحمد لله توجنا بالصعود. الف مبروك للجميع، وان شاء الله العام الجاي تكون افاق وفلوس اكثر باش نجمو نجيو البرو آ سي با فاسيل
1: بيان سور،
2: دونك راهي تحب لها ان بودجي انتونس، تحب لها ان كونسونتراسيون وي ترافاي و ريكروتمون برشا دراسه لازم تكون بيان ايتيدي بور فير لو مانتينور باش الواحد يلعب على تيتر ولا حاجه. مي الخطوه
1: تضمن بقائك في البطوله تترسخ
2: هذه، لازم نعملوا المستحيل باش ما نرجعوش بالتوالي، نقدم القدام وربي معنا.
1: واضح. يعطيك الصحة كوتش عماد العذار، تحياتي سيد أحمد نسنا وشرفتنا سيد أحمد بعطور، فتيات وبطلية النادي الرياضي الصفاقسي وفاء سيرين وآية كنتوا حاضرين معنا. سامحنا بهيرة خذينا من وقتك في وقت الأخبار، قدور كان معكم. نوجه التحية لكل الفريق العامل، صباح الخير الناس كل، وكالعادة تحية فلسطين.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
7: موجز الثامنة. ديوان FM عسلمة. الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفوز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال، حيث شهدت دورة هذا العام مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط قتيلين وعشرين جريحا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إن حكومات المنطقة ليست في وضع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات، وذلك ردا على تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تستخدم أصولا إيرانية لتعويض حلفائها في المنطقة عن الأضرار الناجمة عن الحرب. القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط تعلن القوة الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. خفر السواحل الإيطالي يفيد بأن فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مالطا. وأضاف أن القارب غادر ليبيا وعلى متنه حوالي 60 شخصا قبل أن ينقلب على بعد حوالي 45 ميلا بحريا جنوب شرق مالطا. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
8: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
9: تبع الموسيقى.

0: شوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ والموجز الإخباري بآخر المستجدات في الشرق الأوسط، حيث أعلن جيش الاحتلال رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد. وقال الحرس الثوري إنه على الاحتلال وقف هجمته على لبنان، وإذا وسعها أو رد على تحركات إيران فسوف يواجه بضربات ساحقة ومؤسفة. وهيئة البث العبرية تفيد بأن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية السماح للمستوطنين بالخروج من الملاجئ، مع التأكيد على ضرورة البقاء بجوارها تحسبا لتجدد القصف الإيراني. ومكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. الاحتلال يعلن إغلاق جميع المدارس في البلاد غدا عقب إطلاق إيران صواريخ على أراضيها. نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة جرجور من معتمدي تعقارب بولاية صفاقس تبلغ 60%، وذلك خلال متابعة ميدانية لمدى تقدم إنجاز المشروع الذي يندرج ضمن برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية في مرحلته الثانية. ويهدف المشروع الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 18 مليون دينار إلى تزويد حوالي 10,000 ساكن بالماء الصالح للشرب عبر تحديث وتجديد مكونات المنظومة المائية وتعزيز مردوديتها وفق ما ورد بصفحة المندوبية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: ديوان اف ام.
1: متوحش ايام زمان، ايام يلي العين وامان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا انا يلتز عطيتلا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: كل سبت وحد من 9 لنص الليل تسمعوا ليزاني بونور.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
2: ليزاني بونور باي يلتز.
1: Hello, welcome to the show where all these goals. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم مهدامي مسيو في رحلة جديدة ترجع بينا للGolden Days. انتم ما تسمعوا في اللي زاني بنوغ متوحتة لنص الليل. الليلة نرجع بيكم ومعاكم في رحلة جديدة، رحلة ما بين النغمة والذكرى، ما بين الإحساس والمفاجآت، ما بين لمة العائلة وصوت الفنانين اللي خلدوا الزمن الذهبي. أما قبل ما نبدأ وهيت نحكي لكم على حاجة صارت كيما اليوم، نهار 7 جوان عام 96 خرج فيلم اسمه The Rock للصالات السينمائية. وقتها فما حد كان يتوقع أنه الفيلم هذا مش يولي واحد من أشهر أفلام الأكشن في التسعينات.
3: Alcatraz, The Rock.
1: الحكاية تبدأ وقت اللي مجموعة من العسكريين السابقين يحتلوا جزيرة ألكاتراز آيلاند ويهدوا بإطلاق أسلحة كيميائية على مدينة سان فرانسيسكو. وقتها الدولة تلقى روحها مضطرة أنه تستنجد بزوز أشخاص مختلفين تماما على بعضهم. الأول خبير أسلحة كيميائية ما يؤدي دوره نيكولاس كيج، والثاني هو سجين سابق وغامض يجسد شخصيته شون كونري. الفيلم هذا كان من إخراج مايكل باي.
4: Who broke out of the rock.
5: Oh, I have a unique knowledge of this prison facility. I was formerly a guest here.
1: مايكل باي وقتها كان مازال في بداية مشواره السينمائي، أما نجح باش يخلق أسلوب سريع ومليان مطاردات وانفجارات وخلى الفيلم يحقق نجاح كبير في شباك التذاكر حول العالم. سكي اكسبشنال أنه برشا نقاد وجمهور يعتبروا The Rock أحسن فيلم في مسيرة مايكل باي الكل، وحتى اليوم مازال يذكروا كواحد من أفلام الأكشن اللي طبعت في التسعينات، خاصة شفتو غاس للكيمستري اللي ما بين نيكولاس كيج وشون كونري.
6: From Don Simpson and Jerry Bruckheimer, the producers of Top Gun and Crimson Tide, and Michael Bay, the director of Bad Boys, Sean Connery.
1: الفيلم ترشح الأوسكار في Best Sound وربح الـ MTV Movie Award على أحسن ديو ما بين شون كونري ونيكولاس كيج، وزيد برشا مشاهد تصورت غيل ما في ألكاتراز. يعني الفيلم ما كانش ديكور، غيل ما تصور في الحبس. وبعد أكثر من 30 سنة ما زال The Rock مثال على كيفاش فيلم أكشن ينجم يجمع ما بين التشويق، المغامرة، الكاريزما، وينجم يولي واحد من أهم الكلاسيكس متاع التسعينات. هي The Rock هي واحدة من حكاية الليلة، ما هي تزيد نعطيكم سنيك بيك علي ما زال يستنى فيكم في ريد كاربت الليلة. نرجعوا للميوريكس دور عام 2012، ليلة كان فيها الحضور التونسي قوي برشا مع تتويج هند صبري وصابر الرباعي. حكاية ألبوم الليلة نرجعوا لعام 92 مع ألبوم خالد، العمل اللي خرج الراي من وهران للعالم وخلى ديدي تولي ظاهرة عالمية. في لساغ الليلة نحتفلوا بعد ميلاد راغب علامة، ونرجعوا لمسيرة فنين بدأ من ستوديو الفن ولا واحد من أهم نجوم البوب العربي. بيان سور بيان ايفيدامون، هذا كله مع إكيب إكسيبسيونيل فورميدابل الذي وانا نولي مخرج الحصة حسام حلواني. هلو and the outstanding معاد الحصة راسم بن يونس. هلو انا يلتز عطيتلا توت ليكيب، سلام عليكم مين ما كنتو، توعدكم سهرية إكسيبسيونيل تبدا مع اغنيه اكسبشنال باش نرجع بكم لوحده من اقوى اغاني عام 2011، الاغنيه اللي فيها سامبل من لامبادا للي ما يعرفش نحبكم تركزوا بالكدي في اون ذا فلور ثم جينيفر لوبيز وبيتبول.

Hello, de retour les années bonheur et de retour fin tliq rihlatna nahw el golden era. Kel hada kol had nbdaw b golden hits w lila nahkiou ala sawt يمكن يسر انه ما يتعودش نحكيو على فنان يلقب ب ذا جينيوس جولدن هيت لليله مع ري تشارلز جولدن هيت نهار 10 جوان 2004 ري تشارلز غادرنا اما خلى وراه ارث موسيقي كبير برشا هو واحد من الفنانين اللي بدل وجه الموسيقى الامريكيه خذا الجوسبل من البلوز والجاز والار ان بي وخلق منهم صوت جديد صوت شوالي من بعد معروف باسم السول ميوزك

راي تشارلز ما كانش مغني ولا عازف بيانو كها، وكان مدرسة كاملة. عنده هكا صوت خشين، عنده أحساس كبير، وطريقة العزف متاعه بذوما الكل خليوه يعرف يخلي الأغنية تحكي، الأغنية تفرح، توجع في دماما وتعيشك القصة كما هي. ومن أهم المحطات في بدايته نلقاو أغنية تايجر وومن اللي تسمع فيها توا تابي، واللي كانت خرجت في الخمسينات وليت من الأغاني اللي أست لصوت راي تشارلز الحقيقي. الأغنية فيها روح الجوسبل أما بكلام وإحساس R&B، وهذا في حد ذاته كان ثورة في عالم الموسيقى. راي تشارلز خذ الطاقة متاع الكنيسة وخرج بها للغاديو وللدانس فلور وللعالم الكل.

من بعدها هي النجاح ولا أكبر وأكبر جورج on my mind what I say and chain my heart والأكيد الغنية اللي بش نختموا بها الفقرة الليلة the iconic song hit the road jack الغنية اللي خرجت عام 61 غنية قصيرة ديريك تماما لينا attitude حوار ما بين ري تشارلز و the rallets غنية فيها طاقة خف الدم شخصية قوية على الأخر ونجاحها كان كبير لدرجة أنه ربحت الجرامي أورد ولت واحدة من أكثر أغاني ري تشارلز شهرة في العالم ري تشارلز رحل أمل The Genius متاعو مازال حاضر في كل صوت سول في كل بيانو ريف وفي كل أغنية عندها إحساس

0: thrift shopping.
1: What?

0: Hello, de retour, fille, les années bonheur. Kenek khlata wa taw nqolek très bien, khater tout suite, bach nfourchou Sajida Alhamra. في ريد كاربت الليلة نجعل الوحدة من أشهر السهرات الفنية في العالم العربي نحكيكم الليلة على الميوريكس دور ريد كاربت من عام 2000 الميوريكس دور ولا موعد سنوي يجمع أكبر نجوم الغناء السينما والتلفزة العربية في ليلة واحدة وين يتم تكريم أهم النجاحات الفنية متاع العام. الجائزة بداخلت اسمها من الميوريكس واللي هي صدفة الفينيقية الشهيرة اللي كانوا يستخرجوا منها اللون هذاك الفيولي الملكي اللون اللي يعتبر رمز الفخامة والتميز. الليلة باش نرجع بكم للميوريكس دور العام 2012 عام فيها الحضور التونسي كان استثنائي. في الليلة هذيك تونس ما اكتفيتش بالحضور فوق الريد كاربت كهو أما كانت من أكبر الرابحين وأول الاسم المعوى بقوة كان هند صبري اللي توجت بجائزة أفضل ممثلة عربية. نجح هذا الفوديغ ما جاش بالصدفة وقتها كانت هند صبري تعيش واحدة من أقوى الفترات في المسيرة متاعها فما مسلسل عايزة تجوز اللي كان عمل ضجة كبيرة برشا في الوطن العربي وخلى شخصية علي عبد الصبور تولي من أكثر الشخصيات النسائية الشعبية الجمهور شاف فيها روحه وهند نجحت باش تقدم قصة قريبة برشا من الواقع اليومي للمرأة العربية وفما زادة فيلم أسماء اللي حقق نجاح نقدي كبير وساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أهم ممثلات الجيل متاعها.
1: هند مبروك عن جديد جائزة الميوريكس دار ولا شك أنه الميوريكس اليوم معك وكنت من شوية أيضا مع صابر الرباعي وانت تونسية ومصرية ايضا ولكن الاصل
2: لا كجنسية تونسية ومصرية الهوى ونحب مصر جدا لكن جنسيتي تونسية ومعتزة بتونسيتي.
1: ادي رادي عن هيدا الجائزة ككل وادي سعيدة بهيدا الجائزة ايضا.
2: والله جائزة عندها مصداقية كبيرة لانه الجمهور هو اللي بيعطيها فسعيدة جدا بها ومن اكثر يعني الجوائز اللي تعنيني لانها كمان جائزة شاملة عربية.
0: أما هند ما كانتش التونسية الوحيدة اللي خطفت الأضواء في نفس الليلة طلع فوق الركح فنان تونسي وطلع على منصة التتويج صابر الرباعي فاز بجائزة أفضل فنان عربي.
3: صوت في دفع الإحساس والتمكن بالأداء فنان مختلف خامة مميزة فيها الكتير الكتير من النبل والقوة على المسرح أغنياته بتحل الليل وبتسهر السهر وبحضوره بين السماء والأرض في أكتر من قمر. صبر هو صبر على كل متاعب اللي عرفه وطنه وأصر من خلال الكلمة والصوت والنغم على أنه يكون رسول لتونس بالعالم العربي والعالم وثبت أنه الخضرة رح تبقى ورح تستمر وتضل تونس الحياة ولأنه من تونس للبنان بحر واحد وحضارة واحدة وإنسان واحد صابر الرباعي منفتخر فيه بلبنان مثل بتونس.

0: صوت تونس الغالي هو الليل نجم العرب وصاحب أجمل أغنياتهم، نجم الغناء العربي للعام 2011 والفائز بجائزة أفضل أغنية عربية عد حبايبك. ألف مبروك للفنان التونسي صابر الرباعي.
1: صابر الرباعي وقتك نعيش فترة ذهبية في المسيرة الفنية متاعو، ألبوم عد حبايبك وغنيته الرئيسية حقه نجاح كبير برشا في الإذاعات وحتى في القنوات العربية، وصوت صابر كان حاضر وبقوة كسوة في المهرجانات الحفلات عم ببختو من الخليج للمغرب العربي. مش نرجع بكم العام 2012 ونسمعكم أمير الطرب العربي غني عد حبايبك.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجهزة العاشرة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي كل أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم، ويؤكد على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن، مشددا على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. كما دعا رئيس الجمهورية المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نسيان هزيمته أمام بلجيكا بملعب الملك بودون بالعاصمة بروكسل بنتيجة 5-0، وشدد رئيس الجمهورية على أن النتيجة وإن كانت سلبية يجب أن تعطي دفعا جديدا للمنتخب وقوة أكبر من أجل الانتصار وألا تحبط العزاء.
2: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار، ما تحبطش العزاء، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبوا قولوا الانتصار دربت تدريبات اللي حصلت دربت، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسب خسرنا احنا واحد ونستناه في الآخر باش يعمل، ونستناه في كان يعمل تعادل نترشح، وكان يخسر من ترشح ربحنا. نلعب الكرة باش نربح، نمشي ماشي باش نربح. ما عادش نقولوا انا ترشحنا الدور الاول كانوا هدف، لا يكفي وفاء العدم تاع كما حكيت المشاركه من اجل المشاركه، وشاركنا باش ننتصر.
1: إلى الشأن الدولي، مقر خاتم الأنبياء يقول إن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء بهجومه على جنوب لبنان والضحية الجنوبية، ويجب عليه أن يوقف هجومه على الضحية الجنوبية وجنوب لبنان. المتحدث باسم جيش الاحتلال يؤكد أن النظام الإيراني حاول إرساء معادلة جديدة بعد استهداف الضحية، ولن يتم السماح له بضرب شمال إسرائيل مقابل الضحية الجنوبية لبيروت. الرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى الكف عن إطلاق صواريخها باتجاه إسرائيل والعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلاً إنه سيتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على طهران. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: Suivez le rythme au tabla radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في سفيرقز على الفريكانس
4: 91.2
3: 99.1 في الصغيرة وقبس
4: Toujours numéro 1 sur l'île.

0: بونار باي يولتس.
1: هلو، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من لي زاني بونار، 10:18 كالعادة. ديما الوقيت هذا وقيت نكتشفوا شكون سرق من عند شكون، شكون استلهم من عند شكون، وشكون كان السبب في اون انسبيراسيون لشكون. توت سويت رادار.
0: رادار
1: في رادار الليلة نسافروا لتركيا، وبالتحديد العام 2001، العام اللي خرجت فيه واحدة من أشهر الأغاني التركية في العالم. نحكيكم على أغنية كوسو كوسو للفنان التركي تركان. في بداية الألفينية تركان كان يعيش في فترة ذهبية في المسيرة الفنية متاعو، خاصة بعد النجاح العالمي الكبير اللي كان حقه بغنية سيمراك اللي عرفوها برشا ناس باسم كيس كيس. أما التحدي الحقيقي كان هل ينجم يعاود يحقق نفس النجاح؟ الجواب عرفناه عام 2001 وقت اللي هبط لنا أغنية كوسو كوسو.

الأغنية نجم يظهر لنا غريبة شوية بالنسبة للي ما يعرفش اللغة التركية، أما كلمة كوسو معناها الخروف الصغير وإلا الحمل، أما في التعبيرات التركية كوسو كوسو تعني تقريبا رجعت لك بكل حب ومن غير كبرياء، وهي بالضبط الفكرة اللي تدور عليها الأغنية.

لبنان حكي تركان على شخص ندم على أخطائه ورجع لحبيبته من بعد فراق وخلافات يحاول يصلح اللي فات ويسترجع العلاقة اللي كان خسرها. الغنية فيها برشا إحساس وبرشا صدق وتحكي على الحب وقت اللي يتغلب على الكبرياء والعناد. نجاح كوسو كوسو ما وقفش عند حدود تركيا والغنية ساهمت بشكل كبير في نجاح ألبوم كارما اللي تحول للواحد من أكثر الألبومات مبيعا في تاريخ الموسيقى التركية الحديثة وبيع ملايين النسخ داخل تركيا وخارجها. يا

من بعد تركان نحكيو على واحدة من الأغاني كيا مخكي في مسيرة إليسا. نحكيكم على أغنية شو الحل للفنانة اللبنانية إليسا. الأغنية هبتت عام 2002 في ألبوم عايشالك، الألبوم اللي يعتبر نقطة التحول الحقيقية في مسيرة إليسا، واللي كان حقق نجاح كبير في العالم العربي وبيع ملايين النسخ وقتها. شو الحل هي أغنية رومانس تحكي على الحيرة في الحب وعلى إنسانة تلقى روحها عاجزة قدام المشاعر متاحة وتتسائل زعما شنو الحل، رغم أنها ما كانتش الأغنية رسمية في الألبوم، أما الأغنية لقات نجاح محترم وبقات راسخة في ذاكرة جمهور بداية الألفينات.

المعلومة اللي ما يعرفوش برشا ناس انه لحن شو الحل مش عربي في الاصل. الاغنية هي اقتباس عربي من الاغنية التركية الشهيرة كوسو كوسو للفنان التركي تركان، واللي كانت خرجت عام 2001 كما قلت لكم وحققت نجاح عالمي كبير. من بعد النجاح هذا تم تقديم اللحن في نسخة عربية بصوت إليسا، كلمات جديدة تتماشى مع ذوق الجمهور العربي. في الفترة هيك كان اقتباس الالحان التركية ظاهرة منتشرة برشا في الساحة الفنية العربية. أما الحاجة الباهية أنه مع أغنية شو الحل خليت نفس اللحن ينجح مرتين، مرة بالتركية مع تركان ومرة بالعربية مع إليسا. دونك بالنسبة لرادار الليلة، إليسا بريئة خاطر كتب اسم تركان كملحن أصلي للغنية. خليكم تسمعوا إليسا شو الحل، وانتو ما عندكم سلطة القرار. اسكو عجبتكم الفيرسيون اوريجينال كوسو كوسو متاع تركان، ولا عجبتكم الفيرسيون العربية متاع إليسا شو الحل؟

0: في بالي وقيت نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر ونكتشفوا آخر الإصدارات في Fresh Hits.
1: Fresh Hits
0: في Fresh Hits الليلة نحكيوا على أغنية جديدة عاملة ضجة كبيرة في العالم العربي. نحكيكم على أغنية سر وقعنا. الأغنية هبت dernièrement ونجحت في وقت قصير باش توصل لأكثر من 5 ملايين فيوز على يوتيوب. سر وقعنا هي الثيم سونغ متاع الفيلم المصري جديد إزما، وجمعت الأول مرة المغني التونسي نوردو والفنانة المصرية رحمة محسن في ديو غير متوقع. من أول ما هبتت الأغنية الجمهور حس أنه فما كيمستري واضحة ما بين زوز أصوات. الأغنية هي سفغي عمل دعائي للفيلم، أما زيدا هي جزء من الجو الأوفرال فايب متاع الفيلم. تحكي على الوجيعة اللي خبيها الإنسان داخله، على الذكريات، على الخذلين والحاجات اللي ساعة نعيشوها في صمت. العنوان متاع الأغنية عنده معنى قوي، سر وقعنا، السر اللي ما يعرفه كان صاحبه. الأغنية من كلمات أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق وألحان أحمد زعيم. التوزيع كان بإمضاء الموزع التونسي جليل حمداوي اللي اعطاها تاتش تجمع ما بين الإحساس الشرقي والتونسي.

بردو قال في تصريحات إعلامية أنه الأغنية شدته من أول مرة سمع فيها اللحن والكلمات، واعتبر أنه الكولابوراسيون مع رحمة محسن تجربة جديدة ومهمة في المسيرة نتاعو، خاصة أنه باش تقربوا أكثر من الجمهور المصري والعربي. دولو تكوتي رحمة محسن قالت أنه سر وقعنا مختلف على الأعمال اللي قدمتها قبل، وأنه ديو مع نوردو عطاها طاقة جديدة ولون جديد. النجاح متاع الأغنية كان إكسيبسيونيل، نوردو عنده قاعدة جماهيرية قوية في تونس والعالم العربي، ورحمة محسن من الأصوات المصرية الصاعدة. لقاء متاع زوز أصوات هذو مخلق فضول كبير وخلى الأغنية تنتشر بسرعة على يوتيوب ومنصات الاستماع.

0: بودكاستس.
1: من أول ما بديت الحلقة حكينا على باشا حاجات، حكينا على فيلم، حكينا على فنانين، حكينا على أغنيات. طب شو حكيو على ألبوم؟ وبش نرجع لعام 92، العام اللي تبدلت فيه باشا حاجات في موسيقى راي، واللي خرج فيها واحد من أهم الألبوم العربية والإفريقية في التاريخ. نحكيكم الليلة على ألبوم خالد للشاب خالد.
0: حكاية ألبوم
1: قبل الألبوم هذا، الشيب خالد كان معروف في تزير والمغرب العربي كهو، أما مع ألبوم خالد ولا اسم عالمي. الألبوم هذا كان أول عمل كبير لي مع شركة إنتاج عالمية، وتخدم بين بروكسيل وإلي تحت إشراف المونجين دون واز ومايكل بروك، اللي حاولوا أنه يعملوا ميكس ما بين الراي الجزائري والإيقاعات الغربية المودرن، ويقدموا موسيقى جديدة تحافظ على روح وهران وتوصل في نفس الوقت الجمهور عالمي.

قديش نغنية من بينها ديدي العربي وهران وسبيبي والأغاني الكل تقريبا كانت باللهجة الجزائرية باستثناء أغنية واحدة بالفرنسي اسمها نمان فولي با. إذا كان فما أغنية جست دروح الألبوم فهي بيان إيفيدامون وهران، أغنية حب وحنين لمدينة وهران، المدينة اللي خرج منها راي واللي صنعت نجومية خالد

بوم بيع حسب بعض التقديرات أكثر من 7 ملايين نسخة حول العالم، واللي هو رقم ضخم جدا بالنسبة لألبوم عربي في الوقت ذاك، وخلى شيب خالد يتحول من نجم راي إلى سفير حقيقي للموسيقى المغاربية في العالم. الحقيقة قيمة الألبوم مكنتش في الأرقام كهو، أما حتى في التأثير متاعو شيب خالد حل بيبان جديدة قدام الراي، وخلى العالم يكتشف موسيقى كانت قبل محصورة أكثر في الجزائر والمغرب العربي. ومن وقتها ولا الراي حاضر في المهرجانات العالمية والإذاعات الأوروبية الكبرى.

الأغنية تصدرت الشارت في برشا بلدان في العالم وحققت نجاح كبير في فرنسا، سويسرا، بلجيكا، هولندا، مصر، السعودية، حتى في الهند. تحولت إلى ظاهرة فنية حقيقية، واليوم بعد أكثر من 30 سنة على صدور الألبوم ما زال ألبوم خالد حاضر بقوة في ذكرة الجمهور، وما زالت الأغاني كما وهران وديدي تتسمع في العريس والسهرات والإذاعات. كانوا زمان غيل ما متعديش، أما هو غيل ما غيل ما نجاح الحقيقي جاي مع أغنية ديدي، الأغنية اللي عملت ثورة حقيقية عام 92، نجحت باش تكون من أوائل الأغاني باللهجة الجزائرية وباش تدخل ديريكتومون وبقوة لترتيبات الموسيقى الأوروبية.

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزو 11 ديوان اف ام عسلمة. وحدة الحماية المدنية بنابل تنتشل جثة شاب توفي غرقا بشاطئ قرباه، فيما تم إنقاذ شابين آخرين كانا بصدد السباحة برفقة الهالك، وقد تم تحويل الجثة إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح، فيما تم نقل الشابين الناجيين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان اف ام بالجهة. الوحدات الأمنية بسوسة تتمكن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و 7 جوان الجاري من إيقاف 52 شخصا مفتش عنهم ومطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة، إلى جانب حجز 72 درجة نارية خفيفة و 12 درجة نارية ثقيلة تبين أنها غير مستوفية للوثائق القانونية اللازمة وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان اف ام بالجهة. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع أكسيوس: كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى، والاتفاق سيكون جيدا ولا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين الاحتلال وطهران. وكالة الأنباء الإيرانية تعلن تعليق الرحلات من وإلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران حتى إشعار آخر. الحكومة السودانية ترفض امتحانات الشهادة الثانوية التي أجرتها قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بإقليم دارفور، واعتبرتها خدعة للطلاب وأسرهم، وقالت إنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والمؤسسية ولن تحظى بأي اعتراف أكاديمي أو قانوني من مؤسسات التعليم العالي والجهات المختصة. مقتل 21 عراقيا وإصابة 19 شخصا بينهم إيرانيان بجروح اليوم جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار بجنوب العراق. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
3: ديوان ديوان ديوان اف ام.
2: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
4: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وكبس.
3: شوا ميوزيكال.
4: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: Annie Bonheur.
1: هلو، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. حضروا لي رويحكم على خاطر ليلة نحكيو على فنان ما ينجم حتى إنسان ينكر تأثيره في الموسيقى العربية. فنان عنده طابع خاص، حضور مختلف، وصوت يلم بين الإحساس الرقي والاحتراف.
0: لاستار
1: نحتفلوا ليلة بعيد ميلاد النجم اللبناني راغب علي مالي. تولد نهار 7 جوان عام 62 في بيروت، وتربى في حي شعبي اسمه الطريق الجديدة. راغب كان من صغره متأثر بالموزيكا، وبوه كان يعلمه العزف على العود، وفي عمر 12 سنة دخل الإذاعة وغنى قدام الناس، ومن وقتها بدأ الحلم. البداية الحقيقية كانت عام 82 وقت اللي شارك في البرنامج الأشهر وقتها ستوديو الفن، غنى غنية شعبية وربح المركز الأول. أما الأهم أنه اختف القلوب، اللجنة شافت فيه النجم مش مجرد موهبة باش تتعدى. دخل المعهد الموسيقي اللبناني وتعلم بالحق، وكان واضح انه مش باش يكون مطرب موسمي. راغب علامة كان يحضر لمكانة دايمة. عام 86 خرج أول ألبوم رسمي لي، نحكيكم على يا ريت، اللي فيه الأغنية اللي ولات السيجنتشر سونغ في مسيرة راغب علامة.

من بعد أغنية يا ريت بديت سلسلة النجاحات الهدية عام 87، ضو الليل عام 88، قلبي عشقها عام 90، الحب الكبير 2004 واللي بعناه 2018 وبرشا أغاني أخرين. ما قلبي عشقها الأغنية هذي بالذات كانت التيرنينج بوينت في مسيرة راغب علامة وخليته يخرج من كادر مطرب محبوب إلى نجم عربي كبير. الناس حفظوا الأغنية، شطحوا عليها، بكيوا معها، وما زالت لليوم كل ما تتسمع تعطينا إحساس بالنوستالجي مش عارف.

رغب علامة ما اكتفيش بانو يهبط البوماتك هاو ما دخل ضد عالم الفيديو كليبس من الباب الكبير كان من اوائل الفنانين اللي فهموا قوة الصورة وصور اغانيه بطريقة تخي مودرن فيها حكاية وفيها سينما وفيها روح مش مجرد مطرب يغني قدام كاميرا نحكيو على فيديو كليبس متاع انا اسمي حبيبك سهرون الليل طب ليه اللي بعنا الكليبات هذوما كله كانوا ديما متفوقين على الوقت متاعو او العصر اللي هما موجودين فيه وفوق هذا كل كان عنده دور كبير في نقل الفن اللبناني للعالم العربي حفلاته في امريكا كندا فرنسا مصر تونس الخليج كلها كانت ديما سولد اوت الجمهور يحبه مش على خاطر صوته وكهو اما على خاطر الشو اللي يعمله على خاطر ضحكته على خاطر الطاقه اللي ينشرها

أباغ الفن رغب عليه مخلق ألقاب دولية وإنسانية مهمة كما سفير النوايا الحسنة، سفير الأمم المتحدة لتغيير المناخي، سفير للسلام. ممكن ديما يقول أنه الفنان يلزم يكون عنده موقف، عنده دور أكبر من أنه يغني كهو. في مقابلته كان ديما يركز على التواضع ويقول أنه النجومية ما تكبرش إلا إذا الفنان ولا يفضل الناس على نفسه ويحترم جمهوره كم يلفو. على المستوى الشخصي رغب معروف باهتمامه الكبير بعائلته، إسانسيالمون زوجته جيهان العلا وأولاده خالد ولؤي اللي ديما جزء من حياته، وما حاول حتى مرة أنه يخبي محبته ليهم حتى في الأعلام. اليوم بعد أكثر من 40 سنة فن نلقاو رغب علامة مازال يعطي ويغني ويبدع. هابي بيرثدي رغب علامة.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. اما ليله باش نبدلوا المود شويه، تعودتوا اكثر نعملوا اوترو على الاغاني الطربيه، اما ليله حبينا نسمع اغنيه من لي زيترنيل، يعني تهني والنوستالجي ما زالت موجوده وبقوه، باش نرجع بكم العام 79 والبوم فو لي فام وخوليو اغليسياس. ما بين الاغاني اللي خلت البوم فو لي فام يعيش اكثر من اربع عقود نلقاو اغنيه جو ني با شانجي اللي خرجت عام 1980 وتعتبر من اكبر نجاحات خوليو اغليسياس. في الاغنيه هذه يحكي خوليو على إنسان تبدلت حياته تبدلت الظروف وسنين، أما ديب داون في أعماقه مازال نفس الشخص. رسالة بسيطة أما وصلت لملايين الناس اللي لقاو فيها جزء كبير من حياتهم. أباغ الكلمات المؤثرة، الأداء متاع خوليو إغليسياس كان حاجة قمة في الإبداع. نزيدوا معاه التاتش واللكنة الإسبانية متاعه في الكلمات الفرنسية، عطاو للغنية سحر خاص وخليوها من الأغاني اللي مازال الجمهور يتفاعل معها حتى لليوم، حتى بعد أكثر من 45 سنة على صدورها. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف مع جو ني با شانجي. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو زعبار، ميرسي بوكو راسم. أنا يوليزا تيتال، نسلم عليكم وين ما كنتوا. شوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. تشاو، باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجاز ومنتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين ينفذون اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضي الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. معهد صالح عزيز يعلن الالتزام الكامل بمكافحة التدخين بكافة أنواعه وانطلاق خطة عمل اللجنة المخصصة لهذا الغرض ليكون المعهد فضاء خال من التدخين حفاظا على صحة المرضى والعاملين والزائرين وتأكيدا على أهمية الإعلام والوعي الصحي في محاربة السرطان. تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا وحوالي 2400 جريح منذ بداية السنة وفق ما صرح به رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لوني في وكالة تونس فريقا للأنباء. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. وقال الحرس الثوري إنه على الاحتلال وقف هجماته على لبنان، وإذا وسعها أو رد على تحركات طهران فسوف يواجه بضربة ساحقة ومؤسفة. ووزيرة الخارجية البريطانية تقول إن استئناف الصراع بين إيران وإسرائيل لا يصب في مصلحة أحد وعليهما ضبط النفس والعمل فورا على خفض التصعيد. وكالة رويترز تعلن ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي ب 2.57 دولار لتصل إلى 93.11 دولار للبرميل. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان فام
2: تبع الموسيقى.